هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبعض.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين. كنا قد ذكرنا أيها المستمع الكريم آراء علماء المالكية فيما يتصل بالطلاق المعلق الذي يتصل بإيقاع اليمين وتحرير العلماء في هذه المسألة، حيث تأتى الاختلاف. والصحيح أن اليمين إن لم يكن لها نية وبساط يقتضي ذلك من الجمع بينهما أو بساط أو نية، فإن القول قول أشهب الذي يجعل الطلاق لمن دخلت الدار ممن علق طلاقها على دخوله. وقد ذكر ابن العربي بأن الاختلاف في ذلك هو حال لاختلاف مقال، وأن الحكم بطلاق كلا المرأتين أو عتقهما معا بعيد، وذلك لأن بعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا، وأما الحكم بالحنث بأكل بعض الرغيفين فلأنه محلوف عليه، وبعض الحنث حنث حقيقة، وذلك لأن الاجتناب الذي عقده لا يوجد منهما. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي في قوله تعالى هذه الشجرة، حيث اختلف العلماء كيف أكل آدم من الشجرة على 5 أقوال. فأما القول الأول فهو أنه أكلها سكران، وهو قول سعيد بن المسيب. أما القول الثاني في كيفية أكل آدم عليه السلام من الشجرة فهو أنه أكل من جنس الشجرة لا من عينها، وكأن إبليس غره بالأخذ بالظاهر، وهي أول معصية عصي الله بها عز وجل على هذا القول. وأما القول الثالث فحمل معنى الأكل على النهي على التنزيل.

التنزيه دون التحريم. والقول الرابع قرر أنه أكل عليه السلام متأولا لرغبة الخلد، ولا يجوز تأويل ما يعود على المتأول بالإسقاط. وبالنسبة للرأي الخامس والأخير فيقرر أنه قد أكل من الشجرة ناسيا. فأما القول الأول وهو أنه أكلها سكران، فتعلق به بعض الناس في أن أفعال السكران معتبرة في الأحكام والعقوبات، وأنه لا يعذر في فعل، بل يلزمه حكم كل فعل كما يلزم الصاحي، كما ألزم الله تعالى آدم عليه السلام حكم الخلاف في المعصية مع السكر. وقد اختلف العلماء في أفعال السكران على ثلاثة أقوال، فأما أحدها فهو أن أفعاله معتبرة، وأما الثاني فهو أنها لغو، وأما الثالث فهو أن العقود غير معتبرة كالنكاح، وأن الحل معتبر كالطلاق، ولذا إذا أكل من جنسها فدليل على أنه إذا حلف ألا يأكل من هذا الخبز فأكل من جنسه حنث. وتحقيق المذاهب فيه أن أكثر العلماء قالوا لا حنث عليه، وقال مالك وأصحابه إن اقتضى بساط اليمين تعيين المشار إليه لم يحنث بأكل جنسه، وإن اقتضى بساط اليمين أو سببها أو نيتها الجنس حمل عليه وحنث بأكل غيره، وعليه حملت قصة آدم عليه السلام، فإنه نهي عن شجرة عينت له وأريد به جنسها، فحمل القول على اللفظ دون المعنى. وقد اختلف العلماء على فرع من ذلك، وذلك بأن حلف ألا يأكل هذه الحنطة فأكل خبزا منها على قولين، فأما الأول فقال في الكتاب أنه يحنث لأنها هكذا تؤكل، ولو قال في يمينه لا آكل من هذه الحنطة لحنث بأكل الخبز المعمول منه. وأما حمل النهي على التنزيه فهي وإن كانت مسألة من أصول الفقه فقد سقط ذلك هاهنا لقوله تعالى فتكونا من الظالمين، فقارن النهي بالوعيد ولا خلاف مع ذلك فيه، وكيف يصح أن يقال له لا تأكلها فتكون من الظالمين ويرجو أن يكون من الخالدين. وأما من قاله أنه أكلها ناسيا فإن ذكرها جاء في سورة طه، مما سنعرج عليه بالقول عند تناول أحكامها. وأما تحرير القول في هذه المسائل أن القول بأن آدم عليه السلام قد أكلها سكران ففاسد نقلا وعقلا، فأما النقل فلأن هذا لم يصح بحال، وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أن الشجرة التي نهي عنها ويوقعه الشيطان فيها، وقد وصف الله خمر الجنة بأنها لا غول فيها، ويعني بذلك أنها لا تسكر، فكيف توصف بغير صفتها التي أخبر الله تعالى بها عنها في القرآن؟ وأما العقل فلأن الأنبياء عليهم السلام بعد النبوة منزهون عما يؤدي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم، وأما سائر فمحتملة، وأظهرها الثاني الذي يقرر أنه عليه السلام أكل من جنس الشجرة لا من عينها، وكأن إبليس قد غره بالأخذ بالظاهر. وأما الآية 11 من آيات الأحكام من سورة البقرة فهي الآية 43 من هذه السورة الكريمة، وهي قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لقد كان أمر المولى عز وجل أحبتنا المستمعين في نص هذه الآية بالصلاة والزكاة والركوع أمرا بمعلوم متحقق سابق للفعل بالبيان، وقد خص الركوع لأنه أثقل عليهم من كل فعل. وقد قيل بأن الركوع هو الانحناء لغة، وذلك يعم الركوع

والسجود، وقد كان الركوع أثقل شيء على القوم في الجاهلية، وذلك حتى قال بعض من أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: علي ألا أخر إلا قائمة، فمن تأوله علي ألا أركع. فلما تمكن الإسلام من قلبه اطمأنت بذلك نفسه. ويحتمل أن يكونوا أمروا بالزكاة لأنها معلومة في كل دين من الأديان، فقد قال الله تعالى مخبرا عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم بين مقدار الجزاء الذي بذله من المال. والزكاة أيها المستمع الكريم هي النماء، ويقال زكى الزرع إذا نما، وهي مأخوذة من الطهارة، ويقال زكى الرجل إذا تطهر من الدناءات، فيكون بذلك زكي النفس طاهرها. أما الآية 12 من آيات الأحكام من سورة البقرة فهي قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقد قال بعض من تكلم في القرآن إن هذا الذم يدل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها لا يجوز، وهذا الإطلاق فيه نظر. وسبيل التحقيق فيه أن نقول إن الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو يقع التعبد بمعناها، فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها بما يؤدي ذلك المعنى، ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه، ولكن لا تبديل إلا باجتهاد. ومن المستقل بالمعنى المستوفي لذلك العالم أن اللفظين الأول والثاني المحمول عليه طبق المعنى: وبني إسرائيل، وبنو إسرائيل قيل لهم قولوا حطة، أي اللهم احطط عنا ذنوبنا، فقالوا استخفافا حبة مقلوة في شعرة أو نحو ذلك، فبدلوه بما لا يعطي معناه الذي أمرهم الله به، ولو بدلوه بما لا يعطي معناه جدا لم يجز، فهذا أعظم في الباطل، وهو الممنوع المذموم منهم. ويتعلق بهذا المعنى نقل الحديث بغير لفظه إذا أدى معناه، وقد اختلف الناس في ذلك. فالمروي عن وائلة بن الأسقع جوازه، قال: ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ننقلكم إليه بلفظه حسبكم المعنى. والخلاف بين اللفظ والمعنى في رواية الحديث أيها المستمعون الكرام إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، أما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى وإن استوفى ذلك المعنى، فإنه لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه، فيكون خروجا من الإخبار بالجملة. والصحابة رضي الله عنهم بخلاف ذلك، فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان، فأما أحدهما فهو الفصاحة والبلاغة، إذ إن جبلتهم عربية ولغتهم سليقة، وأما الثاني فهو أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، الذي نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى أمل اللقاء بكم في الغد شيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

الله يفتح بالتقى الأبواب، من يقصد الرحمن عز جنابا هو وحده المعبود جل جلاله، فالله يقبل من أناب وتاب، هو خالق الأكوان عالم سرها جل المهيمن لم يزل توابا، من يشكر الرحمن زاد عطاءه، من يجحد الإنعام ضل وخاب.

طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات جميعا. ربما أطلنا بعض الشيء في قصة يوسف، ولكن هذه القصة باعتبارها تناولتها سورة واحدة من سور القرآن الكريم من أولها إلى آخرها، وهي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، فكانت فيها من العبر والعظات الكثير، وقد تناولت أحداث متنوعة، ونحن نجول في تلك الأحداث وفي تلك القصص المتنوعة والآيات الكريمات التي برزت هذه القصة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى تناولنا الحديث في الحلقة الماضية كيف أن يوسف قد عرف نفسه لإخوته فقالوا له إنك لأنت يوسف، وكيف أنه جاء بكرمه فعفى عنهم عن إخوته حينما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فمن غير لوم ولا توبيخ ولا تقريع قال لإخوته يغفر الله لكم، دعا لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا كرم وحلم عظيم من يوسف عليه الصلاة والسلام، فهو كريم ابن كريم ابن كريم كذلك. فيوسف هذا أراد أن يبشر أباه بأنه على قيد الحياة، فأرسل

أرسل يوسف قميصه إلى أبيه حينما قال لإخوته ما قصه لنا القرآن الكريم بقول مولانا جل شأنه حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أراد يوسف عليه الصلاة والسلام تبشير أبيه بحياته وإدخال السرور عليه بإرسال القميص وإلقائه على وجهه بمعنى المبالغة في تقريب القميص منه، لما قال لهم ألقوه على وجهه بمعنى قربوه منه كثيرا، يأتي بصيرا أي يصير بصيرا، ويقال المراد أنه يأتي إلي وهو بصير. وإنما قال يوسف ذلك حينما أفرد الأب ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أي يأتي إلي وهو بصير، ثم قال لهم وأتوني بأهلكم أجمعين، أي بجميع بني يعقوب. فرجع الإخوة وأخذوا قميص يوسف معهم، وبمجرد خروج الإخوة من مصر بعيرهم وجمالهم وهم يحملون الأمتعة والميرة من الطعام، جاءوا بها من مصر وقميص يوسف معهم، وإذا بيعقوب أبو يوسف يقول: إني لأجد ريح يوسف، أي لأشم ريح يوسف. والقرآن الكريم تحدث عن ذلك بقول الله تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. بمجرد خروج العير الجمال من مصر قال أبوهم عندما حضر عنده من أهله وقرابته، قال: إني لأجد ريح يوسف، أشم ريح يوسف، لولا أن تفندون، لولا أن تنسبوني إلى الخرف وإلى الضعف في العقل لأني كبير وتتهموني بالهرم، ولولا ذلك لصدقتموني، ولكنكم تعتقدون أني وصلت إلى هذه المرحلة. فقالوا له: تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي قالوا ليعقوب وهم الحفدة والأقارب ومن عنده، قالوا له: تالله إنك لفي خطائك القديم وفي حبك القديم ليوسف، لا تنساه ولا تسلوه. وإنما خاطبوه بذلك لاعتقادهم أن يوسف قد مات، يتصورون أن يوسف مات هذه الفترة الطويلة، ما عاد بقي ذكر ليوسف وهو يقول إني لأجد ريح يوسف. وفعلا فلما جاء المخبر وإذا به يطرح القميص على وجه يعقوب فارتد بصيرا، أي عاد بصيرا. والله تعالى يقول: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. جاءه المخبر بما يسره من أمر يوسف، طرح البشير القميص على وجه يعقوب فارتد بصيرا، فقال لهم يعقوب: أعلم أن يوسف حي، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ثم قال: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ثم قال بعد ذلك يعقوب: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أي أن يعقوب يعلم أن يوسف حي بدلالة رؤياه، وأن الله سيرد يوسف لأن يوسف رأى رؤيا، وكان الأب قد أولها أنهم سيجتمعون بيوسف ولم تتحقق بعد، فعلم يعقوب أن يوسف حي. وأعلم من الله ما لا تعلمون، ما هو الذي يعلمه يعقوب؟ الرؤيا التي قصها يوسف له، فعلم يعقوب أن يوسف لا زال على قيد الحياة، لأن هذه الرؤيا لا بد أن تتحقق وهي لم تتحقق بعد، حينما قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيعقوب علم أن الله تعالى سيرده إليه وأنه ستتحقق له هذه الرؤيا. فجاء الإخوة قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا

0: ربنا إنا كنا خاطئين. لما رجع إخوة يوسف من مصر ووصلوا إلى أبيهم قالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، وإنما سألوه المغفرة لأنهم أدخلوا عليه من ألم الحزن ما لم يسقط المأثم عنه إلا بإحلاله. قضية صعبة جدا، غياب يوسف سنين سنوات طوال، والأب قد حزن حزنا شديدا حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لكن بعد ذلك سألوا أباهم أن يطلب لهم المغفرة من الله تعالى، لأنهم فرطوا في حق الله وفي حق أبيهم وفي حق يوسف، وهذا تفريط ينبغي عليهم أن لا يفعلوه، لكنهم ما فعلوه فيه من اعتداء وظلم وتجاوز لحدود الله. فقال لهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، سوف أدعوه لكم فإنه المتجاوز عن السيئات الرحيم لمن تاب. وبعد ذلك تجهز يعقوب وإخوته والأهل، تجهزوا للذهاب إلى مصر عند يوسف، حيث سنبين ذلك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، ما حصل ليعقوب ولإخوته مع يوسف في مصر. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النور.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المسؤولية.

0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
3: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

فما أروع التذكر والحنين. ولو أن التذكر في حناياه ينطوي على شيء من الحزن والعتاب، لكنه يبقى رائعا جميلا، يحمل لنا أصدقاء الماضي والأحباب، ويحمل لنا أياما هي ربيع العالم والحياة.

0: وازرع يا إلهي على شفتي أحلى الكلمات وأروع الابتسامات، واجعلني يا رب أربح كل انتصاراتي في الحياة بالمحبة، لأن المحبة وحدها هي الطريق إليك وإلى كل الناس.
1: قلت له: ما أجمل لحظة من لحظات حياتك. قال: اللحظة التي أنتهي فيها من عمل وأكون قد نجحت في تأديته.

تعلمت باكراً كيف أجعل حياتي بسيطة وأختصر رغباتي، وقد كانت مدرستي الأولى التي تعلمت منها هي البساطة والسماء والبحر. ولما كبرت حملت معي جمال البحر وعمقه وزرقة السماء ورحابتها، وبقيت البساطة شمعة تضيء زوايا حياتي، وبقيت أرى في البساطة الجمال والطمأنينة والسعادة.

متى ندرك أن الأطفال الذين كنا واسطة مجيئهم إلى هذا العالم ليسوا ملكاً لنا، وبالتالي فإننا لا نستطيع أن نتصرف بهم كما نشاء؟ ومتى نقتنع بأن لكل طفل شخصية مستقلة ومختلفة عن كل ما سواها؟ وعلى هذا الأساس فإنها تحتاج إلى معاملة تتعادل مع جوهر وجودها.

وما يحيط به من صعوبات وأزمات وأسرار. وهذا العلم على الرغم من كل نتائجه الدقيقة والمذهلة، فإنه لا يمكن أن يكون الحل النهائي للإنسان، إذ على الإنسان أن يواصل مسيرته على طريق الإيمان.

0: السعادة لماذا تبحث عنها في الأمكنة البعيدة؟ أهي لو تدري أنها ملك يديك، صنيعتك وثمرة جهادك هي.
1: وللسعادة أكثر من وجه وأطيبها طعما، تلك التي تتذوقها بعدما تنتج وتعطي من ذاتك وتتفوق وتنجح.
0: وشعلة السعادة تزداد حيوية كلما قربتها من المصابيح المطفأة وأوقدت منها مصباحا جديداً.

0: عمر الإنسان هل يقاس بالسنوات؟ إن بعض الناس يعطي في ساعات ما يعجز آخرون عن إعطائه طوال عمر،
1: وبعض الناس يحول الوجود إلى نعيم، وآخرون يمرون بالوجود كغمامة صيف أو يزرعون فيه الألم. فهل يمكن أن يقاس الإنسان بالسنوات؟

السفر، من قال إنه الانتقال من مدينة إلى مدينة أو من وطن إلى وطن، هناك سفر آخر يتم على مراكب الأحلام ومع أجنحة الخيال وفوق جسور الذاكرة. ورحلاتنا تطول أو تقصر، تحملنا إلى أمكنة بعيدة حيث نكتشف كنوزا مملوءة بالخير والبركة، وحيث نخرج من عالم الرتابة والملل.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على التردد 102.3، ونرحب بكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين. صباحك الله بالخير عبد الرحمن.
3: صبحك الله بالنور والكرامة شوق، ونصبح على كل من يصل أثير إذاعة مملكة البحرين العربية في هذا المشوار الصباحي اليومي المتجدد من صباح الخير.

0: خير يا بحرين، نحن معكم مستمعين من الآن ولغاية الساعة 8:30 عبر عديد المحطات والفقرات واللقاءات المتنوعة في صباح الخير يا بحرين.
1: اليوم براشد ومستمعينا يوم مهم جدا للشباب، وهو يوم الشباب العالمي. يمثل يوم الشباب العالمي الذي يحتفى به في 12 من أغسطس من كل عام محطة دولية مهمة للاعتراف بدور الشباب المحوري كمحرك أساسي للتغيير وبناة المستقبل المستدام وعماد أي مجتمع طموح. الشباب هم النبض الذي يحيي النبض الحي الذي يمد الأوطان بأسباب التقدم والازدهار، هم الحاضر الذي نصنع به الإنجازات والمستقبل الذي نترقبه بكل أمل وثقة.
0: في هذا اليوم العالمي الذي يحتفي به العالم بشبابه، نقف وقفة إجلال وتقدير لكل شاب وشابة يثبتون يوما بعد يوم قدرتهم على الابتكار وتجاوز التحديات وصناعة الفارق في مجتمعاتهم. كما أن احتفاء العالم بهذا اليوم يمثل تجسيدا للإيمان العميق بطاقاتهم وتأكيدا على ضرورة الاستثمار الحقيقي في مواهبهم وتوفير البيئة المحفزة التي تطلق إبداعاتهم.
1: ولطالما نؤكد اعتزازنا بما يقدمه شباب مملكة البحرين من إسهامات نوعية تجسد وعيهم العميق وطموحهم العالي وإبداعهم المتجدد في ظل الحرص الذي توليها المملكة لمواصلة دعم وتمكين الشباب وعمق الثقة في قدرتهم على المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ريادتهم في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانة البحرين كنموذج ملهم في الاستثمار في طاقات الشباب وإبداعهم.
0: كل عام وشباب العالم بخير، كل عام وهم أمل المستقبل وعماد المجتمعات ودرع الوطن اللي تبني عليه الأوطان آمالهم وتطلعاتهم. نحن دائما ما نفخر بشباب مملكة البحرين بعديد إنجازاتهم وطموحاتهم وأحلامهم اللي يحققونها على أرض الواقع في ظل ما يمتلكونه حقيقة في على أرض مملكة البحرين من دعم ورعاية ملكية سامية، رعاية أبوية تحتويهم ويعني تقدم لهم كل ما يحتاجونه من فرص للنجاح ويعني إثبات الذات.
1: بالفعل براشد، يعني الحمد لله على نعمة مملكة البحرين، الحمد لله على أبونا وملكنا جلالة الملك المعظم اللي دائما يدعم الشباب ودائما يأخذ بيد الشباب نحو طريق واضح ومستمر بإذن الله تعالى. يعني احنا اليوم نفخر لما احنا نشوف إنجازات شبابنا في كل المجالات، إذا تبي الرياضية، إذا تبي الإبداعية، التكنولوجيا، الإبداع، الإعلام. يعني دائما وأبدا اليوم بصمة الشباب واضحة، نشوفها ونفتخر بها.
0: بكل تأكيد، يمكن في هذه الأيام وفي كل إجازات صيف يمكن عندنا نموذج نفخر به على مستوى دول المنطقة ودول العالم أيضا، وهو مدينة الشباب، مدينة شباب 2030 اللي يمكن بشكل يومي نغطي فعالياتهم وبرامجهم احتفاء بإنجازات الشباب وإبراز مواهبهم وقدراتهم. ومثل ما ذكرتي شوق، يمكن كانت زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لهذه المدينة وزيارته الأبوية الحنونة اللي احتوى فيها أبناء نالوا فرصة عظيمة بمصافحة جلالته، بالاقتراب من يعني جلالته والاستماع إلى توجيهاته وكلامه المحفز والدافع لهم. وهذه يعني الفرصة وهذا الشرف اللي نالوا شباب البحرين في هذه النسخة، نسخة العام الماضي، كانت فرصة يعني يحطونها في CV-هم أو في سيرهم الذاتية يذكرونها ويعتزون بها، هذه اللحظة التاريخية بمصافحة جلالة الملك ويعني أخذ نصائح جلالته حفظ الله ورعاه وتوجيهاته الكريمة والسديدة لأبنائه أبناء مملكة البحرين.
1: بالفعل براشد، يمكن فرحة الحضور في

0: النسخة السابقة من مدينة شباب 2030 شفناها في وسائل التواصل الاجتماعي، ولليوم نذكرها لأن شعورها كان مختلف، مفاجأتها كانت مختلفة، وكنا نتمنى أن احنا نكون موجودين هناك.
1: صحيح.
0: ويمكن هاي الشيء بعد يرجعني بالذاكرة إلى مهرجان بحرين أولا. مهرجان بحرين أولا من المهرجانات المدرسية الجميلة اللي تعيشها مملكة البحرين، ويمكن أنا شاركت في هذا المهرجان أكثر من نسخة. فيعني وجود جلالة الملك المعظم في أي مكان يعطي روح، يعطي دافع، يعطي تحفيز جميل للأمانة. فدائما احنا في نعمة البحرين ونعمة سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه.
1: حفظ الله مملكة البحرين ودام عزها وأمنها واستقرارها ورفعتها تحت راية جلالة الملك حفظه الله ورعاه، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ويعني توجيهاته للحكومة الموقرة بدعم الشباب ويعني بترسيخ ريادتهم في مختلف القطاعات، وعمق الثقة من قيادتنا في قدرة الشباب على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
0: نعم مستمعين الكرام، مع بداية هذا اليوم نسأل الله لكم التوفيق والنجاح وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، وتقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم من الإشراف المتابعة، تحييكم نور عبد العزيز.
1: من الإعداد والتقديم هذه تحيانا شوق الدوسري وعبد الرحمن بنطيع،
0: ومن الإخراج تحييكم فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ومثل ما عودناكم ننطلق في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. البداية كما جرت العادة نقرأ معا أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشأن المحلي، وكذلك أهم الأخبار الاقتصادية. من بعدها نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكة البحرين مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، ومن بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: ستتضمن أوراقنا الصباحية لهذا اليوم العديد من الفقرات المتنوعة واللقاءات. أولى هذه اللقاءات سيجمعنا مع الأستاذ ياسين قازاني نائب رئيس مجلس إدارة مسرح أوال للحديث عن نتاج مسرح أوال الصيف 2.
2: كما سيجمعنا مع لقاء مع الأستاذ عبد الكريم عبد الحميد المير مدير إدارة الفعاليات والبرامج بوزارة شؤون الشباب للحديث عن الفعاليات والمبادرات التي ستقام اليوم في مدينة شباب 2030 تزامنا مع يوم الشباب العالمي.
3: ويسعدنا كذلك استضافة الصحفي حذيفة إبراهيم الفائز بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن فئة أفضل موقع أو حساب إخباري لمؤسسة صحفية للحديث عن فوزه بهذه الجائزة الوطنية المرموقة.
2: كما سنستمع إلى الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقدمها الأستاذة شريفة العطاوي رئيس الأعلام بالهيئة، إضافة إلى الفقرة الأسبوعية عائلة أبو محمد من أعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
3: وبالتأكيد يسعدنا التواصل معكم مستمعينا الكرام لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر على 176848888 من خلال فقرة مع الناس.
0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين.
2: إذن مستمعينا نتصفح معا أبرز ما جاء في صحفنا

0: المحلية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، ونقرأ في أبرز العناوين: جلالة الملك المعظم يبحث مع سلطان عمان مستجدات الأوضاع الإقليمية، تأكيد أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية الدولية.
1: جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة يستقبل نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني. جلالته يشيد بجهود المملكة المتحدة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
0: مراسيم ملكية بتعيين خالد عبد الرحمن عضواً بالتنظيم العقاري، عضواً بمجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وتعيين حسن جيجسو عضواً بهيئة تنظيم سوق العمل، وتعيين يوسف صلاح الدين عضواً في مجلس أمناء جامعة البحرين. مرسوم ملكي بتحديد المواصلات سلطة مختصة بالموافقة على القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون.
1: سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق يبحث مع نائب رئيس أركان الدفاع بالمملكة المتحدة سبل تعزيز مجالات التعاون.
0: مملكة البحرين تعزي كولومبيا في ضحايا الزلزال.
1: رئيس هيئة الأركان يبحث مع نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني أوجه التعاون العسكري المشترك.
0: وزراء ومسؤولون يزورون مدينة شباب 2030. وزيرة الشباب تؤكد المدينة منصة وطنية لإعداد الشباب للمستقبل.
1: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، وزارة الإسكان تطور إجراء خدمة طلب ترميم المسكن.
0: الصحافة المحلية في جولة ميدانية بالمستشفيات الحكومية، تميز في الأداء التشغيلي والتحول الرقمي وارتفاع قياسي لعمليات اليوم الواحد. بالأرقام، المستشفيات الحكومية تحقق 91.2% نسبة رضا المرضى. الدكتورة مريم بنت عذبي الجلاهمة تؤكد الكادر الوطني أولويتنا ونعمل على بحرنة الوظائف.
1: وزيرة السياحة والشباب تزوران قدها جونيورز.
0: نائب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية يستقبل طلبة مركز عبد الرحمن جاسم كانو لتعليم القرآن الكريم.
1: جامعة الخليج العربي تخرج الدفعة الأولى من برنامج الارتقاء بالقدرات الأساسية في التعليم الطبي للدراسات العليا.
0: التجربة البحرينية في التعايش على طاولة الحوار في مدينة شباب 2030، أهمية توسيع مشاركة الشباب في المبادرات المجتمعية لترسيخ ثقافة التعايش.
1: ماجستير تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في الجامعة العربية المفتوحة.
0: مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات ينجز دراسة استراتيجية شاملة لشركة ألبا حول التحول في قطاع الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.
1: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معكم إلى الشأن المال والاقتصاد في صحفنا المحلية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: في أبرز العناوين الاقتصادية، نقرأ: بنك البحرين للتنمية يطلق برنامج نواة لتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزية القيادات المستقبلية.
1: بنك البحرين والكويت يعلن الفائزة بسيارة جي تور جي 700.
0: بنك اي بي سي الإسلامي يعلن أرباحا صافية بقيمة 16 مليون و100 ألف دينار أو 100 ألف دولار عن

0: نصف الأول من عام 2026.
1: وزير التجارة والصناعة وزير الصناعة والتجارة يستقبل سفير الهند لدى البحرين.
0: رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يؤكد أن تمكين الشباب اقتصاديا استثمار مباشر في مستقبل البحرين.
1: خليجي بنك يختتم النسخة الأولى من أكاديمية خليجي لقادة المستقبل بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
0: سوليداريتي البحرين تصدر تقرير الاستدامة لعام 2025.
1: البحرين تستعد لاستضافة منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 في أكتوبر.
0: وفي آخر العناوين الاقتصادية نقرأ: الذهب يرتفع محليا عيار 21 عند 46 دينارا و900 فلس، والأونصة تقترب من 4400 دولار.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.
1: مستمعينا، نتعرف وإياكم على أحوال الطقس خلال 24 ساعة القادمة من الآن مع المختصين بإدارة الأرصاد الجوية. معنا مباشرة من هناك الأستاذ عيسى العنزي. صباح لك بالخير.
4: يا هلا أختي، صباح عليك وعلى المستمعين الكرام. نقدم لكم نشراتنا لهذا اليوم المتوقعة من الساعة 6 صباحا وحتى منتصف هذه الليلة. الطقس اليوم إن شاء الله بيكون حار ورطب أحيانا مع بعض السحب، والرياح بتكون متقلبة في الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وخلال النهار بتكون شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا. ارتفاع الموج بيكون من قدم إلى 3 أقدام. درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 45 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 20 إلى 90%. أعلى مد في ميناء سلمان بيكون عند الساعة 4:50 دقيقة مساء، ومد آخر عند الساعة 5:55 دقيقة صباحا. أدنى جزر بيكون عند الساعة 11:15 دقيقة صباحا، وجزر آخر عند الساعة 11:35 دقيقة مساء. شروق الشمس عند الساعة 5:09 دقائق، والغروب بإذن الله عند الساعة 6:16 دقيقة. وأخيرا، درجات الحرارة التي سجلت الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون كانت كالتالي: المنامة 36 درجة مئوية، الكويت 33، الرياض 31، الدوحة وأبوظبي كانت 32، ومسقط كانت 30 درجة مئوية. كانت هذه تفاصيل النشرة الجوية لهذا اليوم، نتمنى لكم قضاء يوم سعيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى. كل الشكر لك الأستاذ عيسى العنزي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على إطلاعنا على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة. كل الشكر لك.
0: إذن مستمعينا، فاصل قصير لمدة 5 دقائق تفصلنا عن أولى نشراتنا الأخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير بحرين، فكونوا على السمع.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة.
2: وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين وبحث آخر المستجدات والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أشاد جلالة الملك المعظم يده الله ورعاه بالدور البارز الذي تطلع به سلطنة عمان وبجهودها الحثيثة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في كافة الممرات المائية الدولية بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي. وعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن خالص تمنياته لأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بموفور الصحة والسعادة ولسلطان

0: عمان الشقيقة بدوام التقدم والازدهار. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه الفريق السير تشارلي كولينز نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات بالمملكة المتحدة الذي يزور المملكة حاليا.
1: ورحب جلالة الملك المعظم خلال الاستقبال بالفريق السير تشارلي كولينز وأشاد بتميز العلاقات الثنائية والشراكة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي تمتد لتاريخ طويل من التعاون المثمر والتنسيق المشترك وبخاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية كحلفاء وأصدقاء عبر أعوام عديدة، مؤكدا جلالته الحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين.
0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 41 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد خالد علي يوسف عبد الرحمن عضوا في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري خلفا للسيد باسم محمد الساعي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 42 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد حسن بدر أحمد جاجسو عضوا في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خلفا للسيد محمد عبد الجبار محمود الكوهجي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.
0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 43 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس أمناء جامعة البحرين، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد يوسف صلاح الدين إبراهيم صلاح الدين عضوا في مجلس أمناء جامعة البحرين خلفا للسيدة سونيا محمد جناحي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 44 لسنة 2026 بتحديد السلطة المختصة طبقا للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2025 بالموافقة على النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه تكون وزارة المواصلات والاتصالات هي السلطة المختصة طبقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2025 بالموافقة على النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. استقبل سمو الفريق ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق سير تشارلي كولينز نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات بالمملكة المتحدة الصديقة،
0: وذلك بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني وسعادة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي. طورت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إجراء خدمة طلب ترميم المسكن من خلال تحويل عملية التحقق من بيانات المواطنين من إجراء يدوي إلى إجراء إلكتروني، بما يسهم في تسريع دراسة الطلبات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين.
1: في هذا السياق أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد

0: الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن تطوير الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتبسيط الإجراءات الداخلية ورفع كفاءتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على سرعة إنجاز معاملات المواطنين ويسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة ووضوحا للراغبين في الاستفادة من الخدمة. وأوضحت سعادتها أن إعادة هندسة الخدمة تستهدف تحقيق التحول الإلكتروني بنسبة 100%، بما يعزز دقة الإجراءات وشفافيتها ويرفع مستوى التكامل بين الجهات المعنية.
1: قامت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، الذي يقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مركز البحرين العالمي للمعارض.
0: صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم حكما في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية،
1: واتهم في هذه القضية متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وأمرت بمصادرة المضبوطات. وتؤكد النيابة العامة أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون والتواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل أداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ومساءلة كل من يثبت ارتكابه أفعالا من شأنها المساس بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها.
0: كما صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكاما في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى 5000 دينار ومصادرة المضبوطات.
1: كما صرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم حكمين في قضيتين منفصلتين أدانت فيهما ثلاثة متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. وقضت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة وتغريم 2 منهم بمبلغ 2000 دينار ومصادرة المضبوطات.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، عدنا لكم من جديد من بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية والتي كانت على رأس الساعة في تمام الساعة السابعة. هذه عودتنا معكم إلى برنامج صباح الخير يا بحرين. التحية لكل من انضم إلى الاستماع إلينا، وتقبلوا تحيات فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة. تحييكم نور عبد العزيز.
3: ومن الإعداد والتقديم هذه تحيانا عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري.
2: ومن الإخراج تقبلوا تحيات فاطمة جنبر.

0: مستمعين، في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نقرأ هذا المقال للكاتب الدكتور نواف كمال، والذي نشر في صحيفة الأيام بعنوان ملحمة الصمود ودور الصحافة الوطنية في زمن التحولات. جاء فيه:
1: في زمن تتسارع فيه التحولات السياسية والاستراتيجية، وتتغير فيه موازين القوى والتحالفات، وتتشكل فيه شراكات جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، لم تعد الكلمة مجرد وسيلة للتعبير، ولم يعد الإعلام مجرد ناقل للأحداث. لقد أصبحت الكلمة موقفا، وأصبح الإعلام أحد ميادين الدفاع عن الوعي الوطني وصناعة الصورة الحقيقية للدولة والمجتمع.
0: ومن هنا فإن الحديث عن الصحافة البحرينية لا يمكن أن ينفصل عن ملحمة الصمود البحرينية التي جسدها أبناء الوطن في مختلف المراحل. عندما كانت البحرين تواجه تحدياتها بثبات، وكان الموقف الوطني الصادق هو خط الدفاع الأول عن أمنها واستقرارها ومكتسباتها، وفي قلب هذه الملحمة كان للقلم الوطني حضوره ودوره.
1: فالصحافة الوطنية لم تكن في يوم من الأيام مجرد شاهد على الأحداث، بل كانت شريكا في نقل الحقيقة وفي الدفاع عن صورة البحرين وفي مواجهة محاولات التشويه والتضليل التي تستهدف وعي المجتمع أو تنتقص من منجزاته ومكانته. واليوم ونحن نعيش مرحلة إقليمية ودولية مختلفة، فإن مفهوم الصمود يأخذ أبعادا جديدة، حيث أصبح صمودا في الوعي، وصمودا أمام التضليل، وصمودا أمام حملات التشويه، وصمودا في المحافظة على الرواية الوطنية، وسط عالم مفتوح تتدفق فيه المعلومات من كل

0: اتجاهه.
1: ومن هذا المنطلق جاءت جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لتكتسب أهمية تتجاوز حدود التكريم، فهي ورسالة تقدير للصحفيين الذين اختاروا طريق المهنية، ورسالة تشجيع لمواصلة العطاء، ورسالة تؤكد أن الكلمة الوطنية الصادقة لها مكانتها في مسيرة بناء مملكة البحرين. وقد كان من اللافت في حفل تكريم الصحفيين التأكيد على أن الجائزة حافز لمواصلة المسيرة، وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن نتوقف عنده. فالجائزة الحقيقية هي أن يشعر الصحفي بأن ما قدمه من عمل قد حظي بالتقدير، وأن عليه أن يواصل طريقه بمسؤولية أكبر.
2: مملكة البحرين اليوم بحاجة إلى إعلام لا يكتفي بوصف الأحداث، وإنما يفهم خلفياتها ويدرك أبعادها الاستراتيجية. فكما كان الصمود في مراحل سابقة موقفا وطنيا في مواجهة التحديات، فإن الصمود اليوم هو أيضا أن نحافظ على وعينا، وأن ندافع عن الحقيقة، وأن نرفض أن تتحول منصات الإعلام والتواصل إلى أدوات لتزييف الواقع أو تشويه صورة الوطن. وختم الدكتور كمال مقاله: ملحمة الصمود ثقافة وطنية تتجدد مع كل مرحلة، فالقلم الوطني أحد وجوه هذا الصمود. كلنا في خدمة الوطن، المسؤول في موقعه والباحث في مجاله، والصحفي بقلمه والمواطن بموقفه. قد تختلف الأدوار، لكن الهدف واحد: أن تبقى البحرين عزيزة، وأن تبقى صورتها الحقيقية حاضرة، وأن يبقى صوتها واضحا، وأن يظل القلم الوطني أمينا على الحقيقة. وهذه في جوهرها ملحمة الصمود البحرينية.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: يدعوكم مسرح أوال لحضور نتاج النشاط الصيفي أكاديمية أوال 2 يوم الخميس يوم الغد 13 من أغسطس على خشبة الصالة الثقافية في تمام الساعة 7 مساء. للحديث بشكل أوفى عن نتاج مسرح أوال الصيفي معنا على خط البرنامج المباشر الأستاذ ياسين قزاني نائب رئيس مجلس إدارة مسرح أوال. صباح عليك بالخير.
3: الله.
4: ألو صباح الخير أستاذ ياسين.
3: صباح النور أخوي، شلونك أخوي عبد الرحمن؟ شلونك
4: يا هلا ويا مرحبا فيك، نصبح عليك بالخير. وبودنا أن نتعرف وسادة المستمعين على هذه التجربة، تجربة النشاط الصيفي في أكاديمية أوال، وهو النشاط الثاني، مسرحية يلا نمثل من خلال يعني هذا النشاط اللي تأتي في ختام البرنامج الصيفي. في البداية أستاذ ياسين بودنا

0: نتعرف على كلمنا عن المسرحية بشكل عام، عن أبرز عناصر العمل فيها، وخصوصا المشاركة المميزة للأطفال المشاركين في هذه المسرحية. نعم،
1: أنا في البداية طبعا أشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة أن احنا نتكلم عن أكاديمية أوال اللي هي تكون النسخة الثانية حاليا.
0: نعم.
1: واللي إن شاء الله بنختمها بمسرحية يلا نمثل. ومرة واحدة أحسن المستمعين يأخذون فكرة عن الموضوع. أكاديمية أوال هذه برنامج صيفي، احنا طبعا مسرح أوال نقيمه كل سنة. هذه النسخة الثانية حقنا احنا، والهدف منه هو تعريف المشاركين أو الناشئة الصغار بالمسرح طريقة عملية ممتعة ننمي مهاراتهم في التمثيل، التعبير، الحركة، الثقة بالنفس والعمل الجماعي. طبعا في هذه السنة احنا نقدم يعني في هذه النسخة تجربة جميلة، يعني حاولنا من خلالها ان احنا نطور المحتوى والتدريبات ونخلي التجربة أوسع وأكثر عملية حق المشاركين. عندنا في هذه السنة 23 مشارك أعمارهم من 8 سنين إلى 15 سنة.
0: الله يحفظ.
1: ونفس ما قلت لك إحنا في نهاية الختام بيكون يوم الخميس إن شاء الله الساعة 7 في الصالة الثقافية عندنا مسرحية يلا نمثل. هي ختام بسيط جميل حق التجربة الأكاديمية. نجمع فيها الأطفال المشاركين في عرض واحد يشوفون خلاله الجمهور نتيجة الفترة اللي إحنا اشتغلنا عليها لقضوها هذه في التدريب. فالثلاثة وعشرين مشارك كل واحد فيهم خد مساحته يعبر فيها عن نفسه ويتعامل مع المسرح بشكل عملي. وطبعا الناس ما قلت لك عرفوا أساسيات التمثيل، الحضور على الخشبة، التعبير، التركيز والتعامل مع باقي الممثلين.
0: جميل.
1: والهدف من العرض هو أن الطفل يطلع في الأخير ويقول بشكل حلو أن أنا عشت تجربة مسرحية متكاملة من التدريب، وقفت قدام الجمهور، عديت وتدربت، وكان طبعا بإشراف فريق العمل. فيكون العرض في النهاية ممتع للأطفال وفي نفس الوقت يبين التطور اللي صار عندهم.
2: جميل جدا، خصوصا أن أنتم قاعدين يعني تعطون فئة عمرية صغيرة المساحة للمشاركة والإبداع، وتعطونهم يعني هذه الثقة أنهم يقفون أمام الجمهور ويبدعون في عالم التمثيل. أستاذ ياسين، يعني كيف تسهم الأنشطة والبرامج الصيفية في اكتشاف المواهب التمثيلية الواعدة لدى الأطفال ومنحهم فرص وقدرة على التعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم؟
1: طبعا البرامج الصيفية هذه تعطي الطفل مساحة يجرب بدون ضغط. يعني أحيانا الطفل يكون عنده موهبة أصلا لكن ما حصل المكان اللي يكتشفها فيه.
2: نعم.
1: من خلال التمارين والأنشطة تبدأ تطلع أو تظهر أشياء يمكن حتى الأهل ما كانوا منتبهين لها. يعني الطفل عنده حضور، طفل عنده قدرة على التقليد، طفل سريع البديهة، أو حتى عنده خيال قوي. أهم شيء أن إحنا ما ننظر فقط حق اللي عارف يمثل منهم من البداية. يعني أحيانا الطفل الهادئ، الطفل الخجول يفاجئك عقب فترة. فالأكاديمية بالنسبة لنا هي مكان لاكتشاف الموهبة وصناعتها وتنميتها.
0: نعم، الملاحظ أستاذ ياسين يعني من خلال البوستر أو إعلان المسرحية، الصورة الجميلة اللي جمعته فيها الله يحفظهم 23 مشارك أو 23 طالب، مثل ما تفضلت أعمارهم يعني أصغرهم في 8 سنوات وأكبرهم 15 سنة. بلا شك أن تجربة هذه المسرحية، تجربة يلا نمثل الأطفال، أضافت يعني شيء من الثقة بالنفس، الجرأة في التعبير، وأهم شيء موضوع العمل بروح الفريق الواحد. ما شاء الله عليهم، يعني ذكرت أنت عددهم 23 مشاركة وطفل، فالمشاركة في بهالعدد في فريق واحد أكيد أن أضاف لهم شيء، فبودنا أن نتعرف على هالجزئية لو سمحت.
1: أنا بس بضيف شغلة، إحنا عندنا واحدة من المتدربات عمرها 5.5 أو 6 سنين.
0: الله يحفظها.
1: خذناها اكسبشنيات مع اخواتها.
0: الله يحفظها.
1: بس ما شاء الله ما شاء الله عليها، فجرت الدنيا، بتشوفونها ان شاء الله الخميس.
0: بسم الله عليها، الله يحفظها يا رب.
1: فانا بالنسبه لي اعتقد ان اكبر اضافه هي حق الاطفال نفسهم، انهم الطفل يكتشف انه هو قادر يسوي اشياء كان يمكن يخاف منها قبل. يعني مجرد انه هو يوقف على المسرح قدام الجمهور يتكلم بصوت واضح، يتفاعل وينسى رهبة الناس والخوف، هذه بروحها خطوة.

0: كبيرة. في المسرح ما تقدر تشتغل بروح فردية، لازم تسمع زميلك، لازم تنتظر دورك متي تساعده إذا نسى، وتعرف أن نجاح المشهد يعتمد على المجموعة كلها. فاللي يعني إلى جانب التمثيل، الأطفال يتعلمون الثقة بالنفس، الالتزام، التعاون، تحمل المسؤولية بطريقة ممتعة وغير مباشرة. يختلف طبعا عن البرامج الثانية اللي هم شاركوا فيها من قبل في الصيف أو هاي الأمور. فهذه إضافة بالنسبة حق الأطفال شيء جديد.
1: نعم، يعني احنا اظن متشوقين ان احنا نشوف هذا العمل، وان شاء الله يعني الله يكتب لنا ان احنا نقدر نتواجد في يوم غد. استاذ ياسين، يعني الى اي مدى يمكن للمسرح ان يكون وسيله تربويه وترفيهيه تساعد الطفل على تنميه شخصيته ومهارته الابداعيه والاجتماعيه؟
0: شوفي اختي شوق، المسرح يعني من اجمل الوسائل اللي ممكن تجمع التربيه والترفيه في نفس الوقت.
2: صحيح.
0: لان الطفل يتعلم وهو يلعب، من خلال شخصيه، من خلال مشهد، يقدر يتعلم شلون يعبر عن مشاعره، شلون يتواصل، شلون يفهم الاخرين ويفهمهم، وشلون يستخدم خياله. حتى المهارات البسيطه مثل الوقفه الصحيحه، صوته الواضح، التركيز، الاستماع واحترام مساحة الآخرين، هذه كلها تنعكس على شخصيته برا المسرح. فعشان كذي أنا أشوف أن المسرح مو بس نخرج فيه ممثلين، المسرح يساعدنا نصنع شخصية أكثر ثقة ووعي وقدرة على التواصل حق الطفل نفسه. حتى لو الطفل ما اختار التمثيل في المستقبل، بس بتنبني عنده أشياء ممكن يستخدمها في مجالات أخرى غير المسرح.
2: نعم، بكل تأكيد. يمكن أستاذ ياسين لمن يعني يستمع إلى برنامج صباح الخير بحرين، ومن خلال هذا اللقاء أيضا بودنا يعني أن نلقي الضوء على فريق الإعداد والتدريب اللي ساهم في إبراز هذه التجربة، تجربة مسرحية يلا نمثل مع الأطفال، خصوصا لما يعني يستفيدون من خبراتكم في مسرح أوال بشكل خاص، وفي تجربتكم المسرحية والدراسية بشكل عام.
0: والله احنا من البداية، من الفريق العمل نفسه في البداية كان قبل 3 سنين اللي هي النسخة الأولى اللي نزلت.
2: نعم.
0: الخطة كانت موجودة قبل 5 أو 6 سنين احنا نفكر فيها. طبعا معاي أخوي زميلي الأستاذ حسن فلمرزي، هو مخرج مسرحي وهو أحد المدربين معاي.
2: نعم.
0: وطبعا الفضل يعود كله حق أبونا الروحي مثل ما نقول، اللي هو رئيس مسرح أوال الأستاذ أنور أحمد.
2: نعم.
0: هو من البداية كان واقف ويانا، دعمنا، وكان طبعا وايد مهتم

0: في هذا المجال ويبي يفتح المجال حق الطلبة ونكتشف مواهبهم ويعيشون تجربة المسرح بشكل حقيقي.
1: دائما ما يكون مسرح الطفل يعني له دور كبير مثل ما ذكرت أستاذ ياسين في إبراز المواهب وإيصال رسائل تربوية اجتماعية. يمكن تجاربنا احنا يعني من احنا صغار لما نشوف المسرحيات نتعلم منها بعض الدروس في حياتنا, يعني المبادئ والقيم وال يعني الدروس الغير مباشرة واللي تم تمريرها عن طريق المسرح, اكيد بان يعني كان له دور كبير في تشكيل جزء كبير من شخصياتنا ومن هويتنا.
2: بالفعل يعني براشد, ويمكن أحب أن أنوه شغلة مهمة, يمكن أنت وتشوفون الفنان والأستاذ الكبير أنور أحمد من يعني كمؤسس وأب روحي للمسرح والإبداع والتمثيل, ولكن يعني هو يعني أكيد عنصر جدا مهم في مسرح أوال. ولكن على الصعيد الشخصي أنا تدربت في وزارة الإعلام كمذيعة على يد يعني الفنان والأستاذ
1: موجه
0: له تحية, أتعلم منه بشكل يومي والله.
2: والله أستاذنا ويعني له دور كبير يمكن في بدايتي ومسيرتي. الأستاذ ياسين قزاني نائب رئيس مجلس إدارة مسرح أوال, كنت معنا ضيف كريم في برنامج صباح الخير يا بحرين. هل هناك كلمة أخيرة حاب تختم فيها لقائنا لهذا اليوم؟
0: والله أنا أحب أشكر كل الأطفال اللي شاركوا معنا لأن فعلا بذلوا مجهود كبير خلال هذه الفترة. أشكر أولياء الأمور على ثقتهم ودعمهم, وأشكر فريق العمل اللي في مسرح أوال الشباب كلهم اللي اشتغلوا معنا من البداية. وناس ما قلت لك ما أنسى طبعا الشكر حق أخوي حسن فلمرزي وحق الأستاذ أنور أحمد, أحمد جاسم, إدارة مسرح أوال كلها على حرصهم أن هذه البرنامج أو هذه البرامج تستمر وتتطور سنة عن سنة. ولازم أدعو الجمهور, أحب أدعوهم أنهم يحضرون مسرحية يلا نمثل, لأن وجود الجمهور وتشجيعه بالنسبة حق الأطفال مو مجرد حضور عرض, وهو جزء مهم جدا من التجربة. ويمكن تكون هذه الليلة أول خطوة لهم حق الطلبة لإسمهم أن نشوفه عقب سنوات على خشبات المسرح. أقول للأطفال يلا نمثل والباقي عليكم
1: إن شاء الله. إذا نجدد الدعوة للجمهور الكريم بحضور هذه المسرحية الجميلة إن شاء الله, واللي بتكون إن شاء الله على خشبة الصالة الثقافية يوم الغد الخميس تاريخ 13 أغسطس الساعة 7 مساء. كونوا على الموعد مستمعينا الكرام. كل الشكر والتقدير لك الفنان الأستاذ ياسين قزاني نائب رئيس مجلس إدارة مسرح أوال على هذه المشاركة في برنامج صباح الخير يا بحرين, وتمنياتنا لكم بالتوفيق. وإحنا حقيقة مشوقين ومتحمسين لحضور هذه العمل المسرحي. كل التوفيق لكم وكل التوفيق لأبنائنا الله يحفظهم في تقديم عرض مسرحي مميز
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أخوي عبد الرحمن, أختي شوق, يعطيكم الصحة والعافية وعساكم على القوة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك.

0: المحطات،
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: نبقى الآن مستمعين مع الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تقدمها مباشرة من مقر الهيئة الأستاذ شريف العطاوي رئيس الإعلام بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. صباح الخير أستاذ شريفة.
3: يا هلا، صباح الخير أخوي عبد الرحمن،
2: مرحبا فيك.
3: صباح عليك. يا هلا، الله يسلمك. صباح عليك وعلى أختي شوق، وأكيد صباح على جميع السادة المستمعين.
4: صباح عليك بالخير. تفضلي.

0: يسلمك. طبعا سعدنا طبعا نحن نقدم لكم رسالتنا الأسبوعية لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، تخرجتوا من الجامعة، تغير مسماكم الوظيفي أو طرأ أي تغيير على حالتكم الاجتماعية، اليوم حابين من خلال رسالتنا إن إحنا نجدد تذكيركم بخدمة إلكترونية تخلي تحديث بياناتكم الشخصية أسهل وأسرع من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وهي خدمة تحديث بيانات السجل الشخصي لبطاقة الهوية والمتوفرة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh. الخدمة تتيح لكم تحديث بياناتكم الشخصية مثل البيانات التعليمية عند التخرج من المدرسة أو الجامعة والبيانات الوظيفية عند تغيير المسمى الوظيفي، إضافة إلى الحالة الاجتماعية والبيانات العائلية وغيرها من البيانات، مع إمكانية إطباق المستندات المطلوبة إلكترونيا. وحتى تستفيدوا من هذه الخدمة ما عليكم إلا الدخول إلى خدمات بطاقة الهوية عبر البوابة الوطنية bahrain.bh واختيار خدمة تحديث بيانات السجل الشخصي، ثم إدخال البيانات المطلوبة ومنها الرقم الشخصي وتاريخ انتهاء بطاقة الهوية ورقم المجمع واستكمال خطوات تقديم الطلب. راح يتم تحديث البيانات وفقا للاشتراطات والضوابط المعتمدة، وراح توصلكم رسالة نصية عند إتمام المعاملة. أما إذا كنتوا بحاجة إلى تحديث البيانات في شريحة بطاقة الهوية نفسها، فيمكنكم الاستفادة من أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في مختلف مناطق المملكة، كما يمكنكم إنجاز عدد من الخدمات بشكل مباشر من خلال مركز الخدمة الذاتية في مدينة عيسى، واللي يقدم خدمات لكم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ومن ضمنها تحديث بيانات بطاقة الهوية والتسجيل في المفتاح الإلكتروني والاستفادة من خدمة الإشعارات وغيرها من الخدمات الإلكترونية. ونحب أيضا نذكركم بباقة خدمات بطاقة الهوية اللي متوفرة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh وتطبيق حكومتي، وتشمل الخدمات الشاملة لبطاقة الهوية وتعديل البيانات والاستعلام عن حالة الطلب وتحديث بيانات الاتصال الخاصة بالإشعارات الحكومية وإدارة التخويرات الحكومية وغيرها من الخدمات. مستمعينا، إذا كانت بياناتكم الشخصية بحاجة إلى تحديث لا تأجلونها، حدثوا بياناتكم إلكترونيا وأنجزوا معاملاتكم بسهولة من أي مكان. في الختام ندعوكم مستمعين للاستفادة من هذه الخدمة، ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مركز اتصال الخدمات الحكومية على 8801 أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل وتطبيق تواصل، إضافة إلى متابعة حسابات الهيئة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي على @IGA Bahrain وأيضا عبر قناتها على تطبيق الواتساب. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام رسالتنا، نلقاكم إن شاء الله في رسالة جديدة الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ شريف العطاوي رئيس الإعلام بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على مشاركتك معنا من خلال هذه الرسالة الأسبوعية للهيئة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، مع السلامة،
1: في أمان الله.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.

0: مستمعين، تحتفل مدينة شباب 2030 اليوم بيوم الشباب الدولي الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، وموضوع عام 2026 هو ظروف مختلفة وتطلعات مشتركة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا استضافة السيد عبد الكريم المير، مدير إدارة الفعاليات والبرامج بوزارة شؤون الشباب. صباح عليك بالخير. ألو.
1: يا هلا مرحبا.
0: يا هلا مرحبا فيك.
2: صباح عليك بالخير أستاذ عبد الكريم، سعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين. وفي البداية بودنا نتعرف على سبب اختيار هذا الموضوع لعام 2026، سبب اختياركم لعنوان ظروف مختلفة وتطلعات مشتركة.
1: طبعا في البداية يعطيك بالعافية وشكرا على الاستضافة، في البداية طبعا أستغل هذه الفرصة عشان طبعا أقول كل عام شباب البحرين والفالم بألف خير، وبنفسنا يوم الشباب الدولي طبعا.
2: نعم.
1: سلمكم الله شعار هذا العام يعكس واقع الشباب طبعا، فرغم طبعا اختلاف ظروفهم تجاربهم وطموحاتهم، احنا من خلال هذه الفعالية وخلال هذه اليوم احنا حابين نجسد فكرة ان اليوم مهما كانت ظروفنا وتجاربنا مختلفة ومحطنا مختلفة، لان احنا كلنا حابين نطور مهاراتنا ونحصل على الفرصة في المساهمة في بناء المستقبل. يعني اليوم الهدف هو واحد في النهاية.
2: نعم.
1: مهما اختلفت افكارنا، مهما اختلفت طموحاتنا في المجالات العملية والعلمية اللي احنا نواجهها في الحياة اليوم.
0: نعم أستاذ عبد الكريم، يعني اليوم احنا نشوف الشباب في مدينة شباب 2030 للأمانة في تطور، في إبداع، في خلنا نقول روح مختلفة، نستشرف فيهم مستقبل مشرق لمملكتنا الغالية. إذا ممكن تحدثنا عن الفعاليات والمبادرات اللي ستقام اليوم في مدينة شباب 2030 بمناسبة يوم الشباب الدولي.
1: طبعا احنا حرصنا ان يكون الاحتفال العام من خلال تجربه تفاعليه تعكس واقع البرامج في الوزاره. ان شاء الله راح تكون في جوله راح يشاركون فيها اصحاب السعاده السفراء والدبلوماسيين، وبتكون جوله داخل مدينه الشباب يطلعون من خلالها على تجارب حيه مختلفه في منطقه مدينه الشباب، تتضمن العديد من الفعاليات والتجارب. طبعا بيكون عندنا يعني بذكر بعض الافكار اللي ان شاء الله راح تكون موجوده في هذا الحفل.
2: نعم.
1: من جدار الطموحات العاليه، طبعا هذا الجدار راح يجسد طلعات الشباب المستقبليه ان شاء الله، بالاضافه الى معرض صناع المستقبل اللي راح يجمع جهات توفر فرص تدريبيه او وظيفيه ان شاء الله. وهذه طبعا هذه الفعاليات كلها تاكد على اهميه ربط تطوير المهارات بالفرص الحقيقيه الموجوده في المملكه العربيه.
2: نعم. أعتقد أستاذ عبد الكريم بأن يعني وجود هذه المدينة المميزة مدينة شباب 2030 أصبحت فرصة مواتية لاستثمار هذه المناسبة الدولية يوم الشباب الدولي لإقامة هذه الفعاليات والبرامج والمبادرات والاحتفاء بيوم الشباب الدولي في مدينة شباب 2030. نعم.
1: طبعا مدينة الشباب هي نفسها كمشروع تعتبر نموذج عملي إن اليوم قاعدين نطبقه في مملكة البحرين بهدف تمكين الشباب. اليوم يعني هم مجرد موقع مدينة الشباب كمكان لتنفيذ هذه الفعالية، فهو يعني مكان يعكس فكرة العنوان اللي إحنا اليوم قاعدين نحاول نطبقه من خلال يوم الشباب البحريني، أو العنوان اللي راح يكون هو عنوان يوم الشباب الدولي لهذا العام.
2: نعم.
1: طبعا مدينة الشباب احنا اليوم هو مش مجرد موقع، مدينة الشباب هو بيئة متكاملة للتعليم والابتكار والاكتشاف المواهب. هذا احنا اللي نحاول نبينه من خلال تطبيق او تنفيذ هذه الفعالية في مدينة الشباب. طبعا احنا اليوم بعد احتفالنا في مدينة الشباب راح يتيح لضيوف مملكة البحرين اللي راح إن شاء الله راح يحضرون هذه التجربة من السفراء والدبلوماسيين، عشان هم بعد يطلعون على التجربة الوطنية

0: في مجال تمكين الشباب راح يطلعون على البرامج، فهي فرصة بعد ان احنا اليوم نكون موجودين في هذا المكان ونحتفل بيوم الشباب الدولي.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى ذلك وجود الشباب، وجود المدربين، وجود المتطوعين، كل هذه يعني خلينا طبعا يعني ما بيكون في مكان أحسن من الشباب إحنا نحتفل بيوم
1: أكيد.
0: الشباب الدولي.
1: أكيد نعم.
2: نعم بالكل تأكيد، يعني هناك أهمية كبيرة للاحتفال سنويا بيوم الشباب الدولي. إذا ممكن تطلعنا على أهمية الاحتفال بهذا اليوم.
0: طبعا يوم الشباب الدولي مناسبة عالمية تؤكد أن اليوم وضع الشباب هم شركاء في صناعة الحاضر والمستقبل، وهذا الشيء احنا دائما نحاول نأكد عليه من خلال جميع الفعاليات اللي تستضيفها أو تقوم فيها وزارة شؤون الشباب. وبالنسبة لنا طبعا هو فرصة لتسليط الضوء على إنجازات الشباب، الاستماع إلى تطلعاتهم وإبراز البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة لدعمهم. إحنا طبعاً في وزارة شؤون الشباب نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار في مستقبل الوطن، ولذلك إحنا دائماً نواصل على العمل على توفير الفرص التي تمكنهم على الإبداع، الابتكار، المشاركة الفعالية والمشاركة الفاعلة في التنمية. طبعاً وعلى يعني على سبيل المثال إذا بنذكر اليوم اللي هو الاحتفال بيوم الشباب الدولي، هو واحد من هاي الفعاليات اللي احنا نحاول من خلالها نحقق هذه الأهداف.
1: نعم.
0: كلها اللي احنا ننفعها لها من خلال جميع برامجنا في وزارة شؤون الشباب.
1: نعم، إذا كل عام وشباب العالم بخير الأستاذ عبد الكريم المير. قبل الختام، هل من كلمة حاب توجهها لشباب العالم وهذه الفئة اللي يعني على مستوى العالم هي الأكثر تعدادا يعني في الإحصائيات الدولية، المرحلة العمرية مرحلة الشباب هي الأكثر في على مستوى العالم، فهل من كلمة حاب توجهها بمناسبة يوم الشباب الدولي في ختام هذا اللقاء؟
0: أكيد أنا الرسالة اللي حاب أوصلها من خلال هذا اللقاء أن اليوم الشاب أو شباب العالم في أي فرصة موجودة يقدرون من خلالها يطورون مهاراتهم لازم يستغلونها على طول، دائما لازم يبحثون عن فرص جديدة، مهارات جديدة، لهم دائما يحاولون يطورون نفسهم من خلالها وما يفوتون هذه الفرص، ويكونون دائما يحاولون مهما هم تقدموا في مجالاتهم العملية والعلمية يواصلون التطور والمعرفة.
2: نعم السيد عبد الكريم المير مدير إدارة الفعاليات والبرامج بوزارة شؤون الشباب، كنت معنا ضيف كريم في برنامج صباح الخير يا بحرين، كل الشكر لك.
0: شكرا لك.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: مستمعينا، في كل بيت سوالف وفي كل سوالف درس وفايدة. واليوم في يوميات عائلة أبو محمد أو الرسالة الأسبوعية لعائلة أبو محمد بنسمع حوار عائلي بسيط لكن يحمل معنى كبير عن حقوق العمال وكرامتهم وأهمية أن العامل كل إنسان يعمل ويخدم في مجتمعنا بالاحترام والتقدير، ونحفظ له حقوقه ونوفر له الحياة الكريمة. نستمع وياكم إلى الفقرة الأسبوعية عائلة أبو محمد من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
1: يوميات عائلة أبو محمد.
2: ماما شلونك؟
3: بخير حبيبتي.
2: ماما عندي سؤال، المعلمة اليوم قالت لنا نبحث عنه.
3: إذا رياض

0: ضياء تروحي حق ابوك.
1: لا ماما في الدين، يعني شنو؟ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
2: من صدقش ما تعرفين؟
1: مالك شغل.
0: يعني ماما معنى الحديث أن نعطي أي إنسان يقدم لنا خدمة أو شغلة ونطرش فلوس بسرعة وما نأجل الدفع.
1: ماما عندي سؤال ثاني، شلون نحفظ حقوق وكرامة العمال الأجانب؟
2: أنا أعرف،
0: سألي أبوك.
3: يعني بابا نوفر لهم سبل الحياة الكريمة ونحفظ لهم كرامتهم كبشر، لأنهم جزء مهم من المجتمع ولهم دور كبير في تنمية البلد.
2: ما فهمت بابا.
0: توك تقول تعرف.
3: يعني بابا إذا عندنا عاملة في البيت نضمن لها بيئة مريحة للعمل وأوقات محددة تشتغل فيها ونعطيها يوم تريح فيه، وأكيد راتبها نعطيها إياه في الوقت من غير تأخير، وأهم شيء نعاملها معاملة حسنة.
1: شكراً بابا.

0: تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مستمعينا الكرام، نواصل احتفائنا بالفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تقديرا للعطاء المهني والأعمال الصحفية المتميزة. اليوم بكل تأكيد يسعدنا أن نلتقي بالصحفي في جريدة البلاد الأستاذ حذيفة إبراهيم الفائز بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن فئة أفضل موقع أو حساب إخباري لمؤسسة صحفية. نبارك لك.

0: لك أستاذ حذيفة هذا الإنجاز، وسعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: الله يحفظك ويخليك، صباحكم الله بالخير والله يبارك في حياتك إن شاء الله.
2: صباح عليك بالخير حذيفة، في بداية هذا اللقاء نبارك لكم هذا الفوز بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة. يعني ماذا يعني لك هذا التقدير على المستوى المهني والشخصي؟
1: صراحة لحظة فخر، فخر كبير إن الواحد يحصل على جائزة سمو رئيس الوزراء للصحافة، والفخر الأكبر إن سمو رئيس الوزراء سمو ولي العهد رئيس الوزراء هو اللي يسلم الجائزة بنفسه. يعني ما تعرفين شنو شعور إن الواحد يركب الستيج ويسلم على سموه ويتلقى من عنده التهاني ويبارك له، وبعدين يوقف يتصور يما هاي بروحها يعني تكفي كل شيء. غير طبعا انه يعني هاي تعتبر اعلى جائزه في البحرين، ويمكن اعلى جائزه حتى في الخليج والمنطقه العربيه، ان جائزه باسم رئيس وزراء الدوله نفسها متعلقه بالصحافه. فلما الواحد يحصلها يكون يعني فعلا حقق إنجاز كبير جدا، وإنجاز ربما لا يتكرر في التاريخ.
0: نعم بلا شك، يعني نيل شرف مصافحة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واستلام الجائزة من يده الكريمة، هذه يعتبر يمكن من أكثر اللحظات في تاريخ أي صحفي وإعلامي يتشرف بها ويعتز بها بكل تأكيد. أستاذ حذيفة، بودنا نتعرف على أكثر ما ميز الموقع والحساب الإخباري لصحيفة البلاد الموقرة اللي تنتمون لها أستاذ حذيفة، واللي أسهم في نيلكم لهذه الجائزة الوطنية المرموقة.
1: شوف أمانة يعني هو جهد جماعي
0: بلا شك،
1: دائما أقولها أن هاي جهد جماعي، هاي مو مثلا حوار أو تحقيق أو غيرها، إنه ممكن يكون مرة واحدة، هاي عمل تراكمي.
0: نعم
1: أنا من استلمت قبل سنة كانوا في أيضا ناس قبلي مستلمين المهمة ومعهم فريق، وأنا بعد معي فريق جدا أفتخر فيه، وهو اللي أوصلنا للستيج. أنا كنت مثل على في هذه الجائزة وأنا عضو فيه.
0: نعم.
1: فإحنا يعني هاي الفريق، هاي الجهد الجماعي، هاي العمل أدى إلى أن إحنا طبعا مع تراكم الخبرة مع الخبرات اللي موجودة عندنا في الجريدة، أدى إلى أن إحنا نطلع بخطط طبقناها على أرض الواقع. هاي الخطط من ضمنها طبعا التنويع، سرعة نقل الخبر. يعني أنت الجمهور اللي محتاجة منك هو حساب منوع.
0: نعم.
1: يشوف فيه اللي يحتاجه، حساب ينقل الأخبار الصحيحة والموثوقة أول بأول. وربما هاي التحدي الأكبر، يعني أنت هذا هون شوك تعرفون في زمن الـ AI والذكاء الاصطناعي وفبركة الأخبار وتعدد المصادر وغيرها، من الصعوبة أن أنت تتحقق هاي الخبر صحيح ولا خطأ.
0: نعم.
1: وتنقله. فهاي التحديات الحمد لله تجاوزناها، تغلبنا عليها، قدمنا حساب أخباري، موقع الكتروني متنوع يضم كل شيء، القارئ ممكن أن هو يقعد فيه ساعات وساعات بدون ملل. نفس الشيء بالنسبة للحساب في الانستغرام وبقية المنصات. والحمد لله ثقتنا، ثقة الجمهور فينا عالية. تشوف احنا من احد اهم المصادر بالنسبة لهم للاخبار، وهاي الشيء هو اللي ميزنا، بالإضافة طبعا الى ان وظفنا كل الادوات اللي ممكنة، فيديو جرافيك، صور، شغالين أيضا على مشاريع جديدة، استخدمنا أيضا الذكاء الاصطناعي بصورة جيدة في فيديوهات وفي غيرها. يعني الحين أتذكر العديد من الفيديوهات اللي اشتغلناها بالذكاء الاصطناعي وكانت وصلتها جدا حلوة. فالحمد لله وظفنا كل الأدوات المتاحة والممكنة على أساس أن نقدم شيء مميز للجمهور والمتابعين صحيفة البلاد.
2: نعم يعني أستاذ حذيفة، احنا يمكن عملنا ويا بعض في وزارة الإعلام، ومن خلال بكل تأكيد، ويعني عديد من البرامج جمعتنا، ودائما كنت مبدع

0: في مجالك.
1: الله يسلمك.
0: دائما كانت تقاريرك جميلة للأمانة حذيفة. يعني هذا التقدير من بعد هذا التقدير شنو تطمحون له أو تطمحون إلى تقديمه في المرحلة المقبلة، وما هي الرسالة اللي تحرصون على مواصلتها عفوا من خلال عملكم الصحفي؟
1: والله يعني طبعا هاي التقدير هو على درجات التقدير اللي موجودة. احنا يعني الحمد لله أننا منه، الحمد لله أنها حصلت أنا ونيابة عن الفريق. أكيد في خطط تطويرية قادمة شغالين عليها، يمكن ما يحق لي الحين أتكلم عنها، ولكن بإذن الله بيتفاجئون فيها الجمهور في أشياء جدا جميلة وجدا رائعة، بالإضافة إلى تطوير العمل نفسه اللي موجود حاليا، المظهر اللي طالعين فيه، الشكل، المحتوى، كلها قاعدين نشتغل على تطويره أولا بأول، وفي أيضا مفاجآت يا إن شاء الله من حسابات صحيفة البلاد.
2: بلا شك موقع صحيفة البلاد الإلكتروني والموقع الحساب الإخباري لهذه المؤسسة الصحفية المرموقة حساب مميز ويعكس رؤية صحيفة البلاد وصولها إلى مختلف شرائح المجتمع.
1: شهادة أمانة نعتز فيها من إعلاميين كبار مثلكم.
2: أبدا الله يسلمك، أبدا نتعلم من بعض إحنا ونكمل مسيرة بعض، ويعني لولا هذا التميز لما يعني حصلت هذه الصحيفة على أكثر من جائزة في يعني جائزة رئيس مجلس الوزراء أكثر من فئة. نبارك لكم تحقيق هذه الإنجازات المتميزة أستاذ حذيفة الصحفي في جريدة البلاد الفائز بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن فئة أفضل موقع أو حساب إخباري لمؤسسة صحفية. الأستاذ حذيفة إبراهيم شكرا جزيلا لك، نبارك لكم الفوز مرة ثانية، وإن شاء الله متواصلين معك في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى
1: إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا لك.
0: مستمعينا يعني اليوم يوم جميل نعيش في يوم اليوم الدولي للشباب، ويعني احنا دائما نتطلع الى يعني قادتنا ورواد العمل الشبابي في مملكة البحرين، وأكيد بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد اللي هما المثال الأمثل لشباب البحرين، واللي احنا نقدر ان احنا نشوفهم قدوة، ونتمنى ان احنا نكون بنفس روحهم وقيادتهم وانضباطهم ودورهم الكبير في قيادة شباب المستقبل.
2: بلا شك شوق، يعني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أكد بمناسبة اليوم الدولي للشباب بأن الثقة بالشباب هي البداية التي تبنى عليها كل إنجازات الغد، ومملكة البحرين دائما ما تختار أن يكون الشباب شركاء في صناعة المستقبل. كذلك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد بأن الشباب البحريني شريك رئيسي في صناعة الإنجازات الوطنية. مثل ما ذكرت يعني سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد نماذج مشرفة لشباب البحرين، لشباب الخليج، ولشباب العالم أجمع لما وصلوا إليه من يعني رفعة ومكانة. يدهم دائما بيد الشباب بتوجيهات سموهم الله يحفظهم، ومشاركتهم للشباب والوقوف على كل هذه التفاصيل لرفعة وخدمة شباب مملكة البحرين، وبما يحظون بشباب البحرين من توجيهات دائمة ومستمرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد الله يحفظهم.
0: طبعا يعني مثل ما تعرف براشد أن رؤى ومبادرات مملكة البحرين دائما ما تفتح أمام الشباب آفاق أوسع لتحقيق طموحاتهم لتحقيق أحلامهم. يعني إحنا دائما نقول أن شباب البحرين نشوفهم في العمل التطوعي، نشوفهم في الرياضة، نشوفهم في الإبداع، الابتكار، الروح المسؤولة عند الشباب البحريني في كل المجالات، أن احنا نشوفهم فاعلين في نشر ثقافة السلام والتعايش والحوار الحضاري اللي دائما

0: احنا ماشيين على هذا المنهج اللي دائما نشوف ان رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم موجودة دائما عند الشباب في نشر ثقافة السلام والتعايش.
1: بلا شك شباب البحرين امتداد للإرث الإنساني وصناع لمستقبل الوطن، ودائما ما كانوا يعني نماذج مشرفة وباعتبارهم ثروة الوطن وركيزة تقدمه وازدهاره. شباب البحرين دائما ما كانوا مفخرة حقيقة، نعتز بمبادراتهم بإنجازاتهم بكل ما يقدمونه لخدمة الوطن. كل عام وشباب البحرين بكل خير، كل عام وشباب العالم وهم يعني ركيزة لأوطانهم ومجتمعاتهم ونماذج مشرفة يسعون لإدارة عجلة التنمية في دولهم.
0: وانت بخير والله يا عبد الرحمن، احنا يعني نفخر بكل الشباب. الحمد لله ان احنا في البحرين، يعني دائما نقول ان البحرين هي الاساس من بعد رب العالمين في ان احنا نكون دائما في مقدمة الأحلام والطموحات، وإن احنا ما نخلي أي عائق يوقف أمامنا. بالعكس احنا نشوف التحديات هو أمر يدفعنا للإنجاز بشكل أكبر، ونشوف نفسنا دائما قادرين مدام احنا في مملكة البحرين، مدام قيادتنا الحكيمة قاعدة تأخذ بيدنا وقاعدة تعطينا هذا الأمل وقاعدة تعطينا هذا الدافع. فالحمد لله أن احنا بحرينيين، والحمد لله أن احنا يعني نشوف المستقبل بشكل واضح ورايحين للمستقبل وإحنا جاهزين بإذن الله.
1: إذن مع هذه المحطة الشبابية يوم الشباب الدولي نكون مستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. بدأنا الحلقة بهمسة صباحية نحتفي فيها بشباب العالم، ونركز بكل تأكيد على شباب مملكة البحرين، هم فخرنا ودائما ما نبني عليهم طموحنا وتطلعاتنا لإضفاء المزيد وإدارة عجلة التنمية في هذا الوطن المعطاء. مع هذه اللحظات مستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. سعدنا بالتواصل معكم، سعدنا بلقاء مجموعة مشرفة من شباب البحرين لتغطية فعاليات وبرامج وأنشطة مدينة الشباب اللي اليوم تحتفي بيوم الشباب الدولي للأستاذ عبد الكريم المير، كذلك حتى التجربة الجميلة والمميزة للأستاذ الفنان ياسين قازاني نائب رئيس مجلس إدارة مسرح أوال، والتجربة الجميلة اللي راح يقدمونها إن شاء الله باكر للجمهور الكريم في على خشبة
0: الصالة الثقافية.
1: كذلك أيضا يعني صحفي الأستاذ حذيفة إبراهيم أيضا من الشباب المبدعين والمتميزين واللي دائما ما نفخر بعملهم وبإنجازاتهم وببصماتهم الصحفية المتميزة.
0: بالفعل نتمنى لكم يوم سعيد مستمعينا، وبكرة إن شاء الله يوم الخميس راح نكون وياكم في نفس الموعد من الساعة 6:30 وحتى 8:30. كونوا على السمع وتقبلوا تحيات فريق العمل اللي صاحبكم هذا الصباح وطوال هذا الأسبوع. من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
1: نسعد دائما بالتواصل معكم، هذه تحياتنا من التقديم والإعداد، تحييكم زميلة شوق الدوسري، وهذه تحياتي عبد الرحمن بن طير.
0: ومن الإخراج تحييكم مخرجتنا فاطمة جنبر. نلقاكم على خير، في أمان الله،
1: إلى اللقاء.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوب، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيبني.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريباً في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف. مثلت مركزاً استراتيجياً مهماً، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلمون على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلمون بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: للضرورة أحكام. وديع شاب في العشرين من عمره، اعتاد على زيارة خاله أبي طلال من وقت إلى آخر، ولكن اليوم الزيارة مختلفة.
1: خبر يثلج صدري، ابن أختي وديع سيغدو عريساً.
2: مبارك يا بني، أرجو من الله أن يتم الأمر على خير.
3: شكراً لكم، أقدر لكم مشاعركم الصادقة، ولكن...
1: ولكن ماذا؟ ما الأمر يا وديع؟
3: المشكلة أن الفتاة التي أنوي التقدم لخطبتها بنت تاجر معروف.
1: لا أرى مشكلة حتى الآن.
2: لا، في رأسك شيء آخر.
3: أرجوك يا خال، لا تفهم كلامي خطأً، ذهابك أمر ضروري، فليس لي سواك في هذه الدنيا، ولكن...
1: ولكن ماذا؟
3: المشكلة في ثوبك يا خال.
1: ثوبي؟ وما شأن ثوبي في خطبتك يا ولدي؟
3: أرجوك يا خال، أنت تعلم أنك تحتل مكاناً مميزاً في نفسي، ولكن للضرورة أحكام.
2: لم نفهم شيئاً حتى الآن.
3: إنني ربما، ولكن...
1: فهمت قصدك يا ابن أختي، عروسك من عائلة راقية، وعلى من يود مرافقتك إلى بيت والدها أن يظهر بمظهر لائق.
3: معذرة يا خال، لم أقصد أن أحرج مشاعرك، ولكن للضرورة أحكام.
1: معك حق، معك حق، للضرورة أحكام. لا تقلق يا بني، سأظهر بالمظهر الذي تريد، لا عليك.
0: وبدأ أبو طلال بالتفكير في خطة، فأخذ كل ملابسه من الخزانة وعرضهم في شاحنة بشكل مناسب، فكان أبو طلال أول الواصلين إلى منزل أهل العروس، وها هو والد العروس يرتدي زي

0: صوتيا عربيا ويستقبل أبا طلال.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا ومرحبا بكم.
1: أنا أبو طلال خال وديع العريس.
2: أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا.
1: معذرة، اسمح لي أن أشرح لك الأمر قبل أن يصل ابن أختي.
0: وهكذا بدأ أبو طلال بشرح بداية القصة حتى وصل إلى لحظة دخول بيت العروس.
1: وها قد جئت بكل ما أملك من ثياب، أما أنا فلا أفضل إلا هذا الزي، الزي العربي، زي أبي وجدي وجد جدي. وأرجو ألا تكون ممن يحكمون على الآخرين من خلال مظهرهم.
2: بارك الله فيك يا أبا طلال، انظر إلي لتعرف ردي، فأنا مثلك أعتز بالزي العربي.
1: الحمد لله، الحمد لله، يبدو أننا متفقان.
0: لقد أصاب من قال إن المظهر أمر ضروري، وأخفق من استبدل ثوبه بثوب آخر. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تحظى مملكة البحرين بثقة دولية كبيرة كشريك محوري في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام حول العالم، فباستضافتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تكتب قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، وذلك لما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والأعلامية المتقدمة.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

أتكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية من دستور مملكة البحرين؟

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ المرارة.

سامحك الله يا عدنان، كل يوم تعذبني بالفوضى التي تخلفها بعد ذهابك إلى الجامعة. سامحك الله، ألا يكفي عمل المنزل؟ يا ناهد، ناهد، تعالي وساعديني في عمل المنزل. ناهد، يبدو أنها ما زالت نائمة. آه، من الأبناء وتعبهم. ناهد، ردي على الهاتف. أوه، حسناً، أنا آتية. ألو؟ نعم، صباح النور. تماماً، أنا أم عدنان. من المتكلم؟ الجامعة؟ خير؟ هل أصاب ابني شيء؟ ماذا؟ المستشفى؟ لماذا؟ مسبوط تلك المستشفى. حسناً، سوف أذهب إليه في الحال.

0: صباح الخير، هل يمكن أن تدلني على الغرفة التي تضم عدنان؟ إنه الطالب الذي أحضره منذ قليل.
1: نعم يا سيدتي، إنها على اليمين ثاني غرفة.
0: شكرا. عدنان، عدنان، ما بك يا ولدي؟
2: لا شيء يا أمي، اطمئني، لقد أجروا لي عدة اختبارات وسوف يبلغوني بالنتيجة بعد قليل.
0: ما الذي حصل؟ ماذا حدث حتى أتوا بك إلى هنا؟
2: لقد كنت في الجامعة أقف مع أصدقائي وفجأة شعرت بالألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وكان هذا بطريقة مفاجئة، فلم ألقي بالا للأمر، غير أن الألم أصبح ملحوظا بدرجة أكبر كلما تحركت، ثم بدأ يتسلل إلى ظهر الكتف اليمنى، وأخيرا شعرت بالغثيان وبدأت أصرخ من الألم.
0: سلامتك يا ولدي، ماذا قال لك الطبيب؟
2: لا شيء يا أمي، سألني بعض الأسئلة العامة ثم أمر بإجراء فحوصات معينة لي، وها أنا أنتظر النتيجة.
0: حسنا يا ولدي، لا تقلق، خير إن شاء الله. أين الطبيب؟ أين الطبيب؟
2: لا أدري.

0: أيها الممرض، أين يمكن أن أجد الطبيب؟
1: إنه آت في الحال.
0: شكرا. اطمئن يا ولدي، سوف يأتي الطبيب حالا.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح الخير، أنا دكتور عامر وقد أتيت لأطمئنك. لا شيء خطر والحمد لله، إنه مجرد التهاب في المرارة وسوف نستأصلها.
0: ماذا؟ عملية ولدي؟
3: ما بك يا أمي؟ إنها المرارة.
2: يا سيدتي لا داعي للخوف، إنها مجرد عملية المرارة، أي هي شيء بسيط جدا، لا تقلقي.
0: لكنها في النهاية عملية.
2: حسنا، هل يمكن أن تهدأ قليلا؟ وسوف أشرح لك كل شيء عن المرارة وعن العملية. تفضلي تفضلي.

0: سيدتي الفاضلة، المرارة أو الكيس المراري عبارة عن كيس يشبه فاكهة الإجاص يقع أسفل الكبد، وحين يفرز الكبد مادة الصفراء تتركز 12 مرة وتخزن في المرارة لتصل بعد انقباض الكيس المراري إلى 12 عند الحاجة، أي بعد تناول الطعام.
1: وما وظيفة تلك المادة أيها الطبيب؟
0: وظيفة المادة الصفراء هي المساعدة على هضم المواد الدهنية، ولذلك عند إصابة جدار المرارة بالالتهاب فإنها تعجز عن الانقباض لتفريغ محتوياتها، كما تعجز عن تركيب الصفراء، وعندئذ يتعطل هضم المواد الدهنية. قل لي يا عدنان،
1: نعم.
0: هل سبق أن شعرت بتلك الأعراض التي قلت عنها سابقا؟
1: نعم، ولكنها كانت تمر بسلام.
0: وهذا ما أدى إلى تكوين حصى في المرارة وسبب الالتهاب، ولذلك سوف نستأصلها.
2: دكتور، أليس هناك علاج بديل عن الاستئصال؟
1: أمي، لا تخافي أرجوك.
0: سيدتي الفاضلة، هناك 4 أحوال مهمة تستلزم إزالة المرارة. أولها عندما يكون هناك التهاب مراري حاد يمكن تشخيصه بارتفاع درجة الحرارة وازدياد الألم الذي يبدو أنه في منطقة المرارة عندما يضغط الطبيب عليها، فترتفع نسبة الكريات البيضاء في الدم، كما أن الأشعة تظهر أن المرارة مصابة بالالتهاب.
1: والحالة الثانية أيها الطبيب؟
0: الحالة الثانية هي عندما يصاب المريض بنوبات متكررة من المغص المراري الحاد بسبب وجود الحصى. أما الحالة الثالثة فعندما تظهر صورة الأشعة عدم تأدية المرارة لوظيفتها، ويصاحب هذا شكوى المريض من عسر الهضم المزمن والإحساس بالقيء والغازات والألم في الجزء الأيمن من البطن.
2: وما هي الحالة الرابعة؟
0: هي عندما يتعطل عمل المرارة بسبب انسداد القنوات المرارية بحصى.
2: إذن لابد من العملية. استر يا رب.
1: أمي اهدأ.
0: يا سيدتي، عملية المرارة الآن أصبحت سهلة جدا، وكما قلت لك لا داعي للقلق أبدا.
2: كيف وابني سيعيش بلا مرارة؟
0: يا أم عدنان، عند إزالة المرارة فإن القنوات المرارية التي تصل بين الكبد والمرارة ثم إلى الأمعاء تكبر وتعمل كمخزن للصفراء، ولهذا فإن الحياة لا تتأثر كثيرا بإزالة المرارة، وفضلا عن ذلك فإن الكبد يمكنه تخزين الصفراء إذ يعمل كمخزن احتياطي.
2: هل أنت متأكد؟
1: أمي ما بكي؟
0: نعم متأكد.

0: حسناً أيها الطبيب، هل يمكن أن أسأل عن أمر ما؟
1: طبعاً، فللمريض أن يسأل عن أي شيء حتى لا يكون خائفاً عند العلاج.
0: شكراً، ولكن كيف ستتم العملية؟
1: اسمع يا عدنان، 90% من عمليات استئصال المرارة تجري اليوم باستخدام نوع من المنظار يسمى منظار البطن، وهذه التقنية تحتاج إلى 4 فتحات صغيرة في البطن، كل منها في حجم ثقب المفتاح، وذلك لإدخال منظار البطن والأدوات الجراحية. ونظراً لأن تقنية منظار البطن تتضمن قطعاً أقل للأنسجة، فإن المرضى يتعافون في وقت أقصر بعد العملية مما لو أجريت بالطريقة التقليدية، كما أنهم يعانون من ألم أقل، إذ يمكنهم العودة لممارسة أنشطتهم العادية في وقت أقل.
2: ولكن أيها الطبيب، هل هناك خطر من حدوث مضاعفات؟
1: هذا أمر نادرا ما يحدث، ولكن إذا ما حدثت مضاعفات مثل النزيف، فإن الجراح بوسعه أن يحول هذه العملية إلى جراحة مفتوحة بعمل شق بطني كالمعتاد.
0: وهل سأشعر بألم بعد العملية؟
1: يلاحظ عند استخدام تقنية المنظار البطني أن الألم بعد العملية يكون أقل مما هو في الطريقة المفتوحة، فأنت لن تحتاج إلا إلى قضاء ليلة واحدة فقط في المستشفى، يمكنك بعدها العودة إلى بيتك، أما الجامعة أو العمل فيمكنك العودة إليها في غضون أسبوع أو 10 أيام.
2: وماذا بعد العملية؟ هل هناك آثار سلبية؟
1: أرى أنك تسألين دائماً عن الأمور السلبية. حسناً، قد ينتج عن عملية استئصال المرارة بصفة عامة بعض الآثار الجانبية، وأكثرها شيوعاً حدوث الإسهال في أحيان قليلة، وهذا ما يمكن تخفيفه عادة بتناول عقار معين يمتص المادة الصفراء.
2: ولكن كيف تكونت هذه الحصيات في مرارة ابني؟ ما هي الأسباب؟
1: ثمة عوامل عديدة تزيد احتمال تكون حصى المرارة، منها عامل السمنة، وهناك عامل الإنقاص السريع للوزن، فالخضوع لنظام غذائي قاس يتم فيه تناول أقل من 500 سعرة حرارية يومياً يزيد قابلية الإصابة بحصوة المرارة.
0: عذراً على الأسئلة أيها الطبيب، ولكن كيف سيتم استئصال المرارة؟
1: سأشرح لكما ببساطة ودقة معاً. أولاً، يتم إدخال منظار البطن من خلال قطع صغير فوق السرة أو أسفلها مباشرة، حيث نستخدم جفتين يتم إدخالهما من خلال قطعين صغيرين في الجانب الأيمن لتثبيت المرارة وضبط وضعها توطئة لاستئصالها، ثم نستخدم أداة يتم إدخالها من خلال قطع صغير ثالث لإمساك كل من القناة المرارية والشريان المراري بإحكام وقطعهما لفصل المرارة عن الكبد، ثم يتم بعد ذلك استخراج المرارة بما تحتويه من حصى، ثم تنتهي العملية وتصبح معافا بإذن الله يا عدنان.
2: وهل أنت متأكد من ذلك؟
0: أمي، ما بكِ؟ تسألين الطبيب هل هو متأكد؟ هل هو متأكد؟
1: بالطبع يا سيدتي أنا متأكد، ولكن هل يمكننا الآن أن نترك عدنان حتى يتم تجهيزه للعملية؟
2: ماذا؟ أتركه؟ لا، لن أدعه وحيدا في مثل هذه الحالة.
1: لا تقلقي سيدتي، لا تقلقي.
0: هيا يا أمي، أرجوك لا تخافي.
2: ولدي، سأتصل بأبيك ليكون معنا.
1: هيا يا أم عدنان، إنها مجرد ساعة وبعدها تعودين وقد انتهى كل شيء، هيا بإمكانك الذهاب.
2: سلمك الله يا ولدي. لا لا لا، لن أذهب، أنا مرابطة هنا حتى خروجه بالسلامة.
3: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس، وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا نتصفح خلالها المعجم، المعجم اللغوي الشامل الحاوي للألفاظ والمفردات والتعابير البحرينية وما يدور في سياقه. صفحنا الآن على صفحة المفردات ونحن لا نزال في حرف الباء، وعندنا البدعة. البدعة طبعا من مناطق البحرين المعروفة، منطقة البدعة، وعندنا البديع اسم قرية تقع في الشمال الغربي من البحرين. والبديعة، البديعة في الواقع البستان الصغير الذي به عدد محدود من النخل، يعني احنا حتى البساتين له اسماء، عندنا الجبارة، عندنا الدالية، عندنا البديعة، عندنا النخل، عندنا يعني اسماء عدة للشلبيف وقتها بنشرحها. انما البديعة هي البستان صغير، يعني ما بلا مثلا عدد بسيط جدا من النخل فيسمونه بديعة. وبدع الشيء عمله بإتقان، وهذا في الفصحى أيضا. وتقول الأغنية الشعبية أول ما نبدع نقول ألف الصلاة على الرسول. وأيضا في أبيات من الشعر كانوا النسوان قبل يغنون يقولون يا بادع الجيل وبسك لا تقول الجيل، هيّ اثتمابي وخليت دمعتي تسيل.

راجع الجيل يعني الذي يقول الشعر ويبدعه، أي مبتكر الشعر أي الشاعر. والإبداع طبعا الآن هالمفردة تتردد كثيرا، الكل يرددها ونطلق على كل شيء إبداع في الوقت الحاضر. اللهم زد المبدعين في بلدنا الحبيبة البحرين. وننتقل الآن إلى مفردة أخرى في حرف الباء، وهي البدن. البدن تطلق على جذع شجرة مقطعة شرائح ومتصلة في آخرها، يستعملها القلاف في صناعة السفن. القلاف اللي هو بان السفينة يستخدم البدن. هو الواقع جذع شجرة، مو بأي شجرة طبعا، شجر الساج المعروف يجلب من الهند. السفينة تحتاج إلى أضلاع وإلى جسد. الأضلاع يسمونها الشلامين والعطف، وهي من أغصان أنواع كثيرة من الشجر، قصن شجرة. أما الجسد فهي مثل ما قلنا قصن شجرة أو جذع شجرة مقطع شرائح، على شرائح طولية، فيسمون ذي بدن. أنا أعتقد أن جاءت تسمية من البدن أي الجسد، حيث أن هذه الأخشاب تستعمل في جسد السفينة فقط ومب في الأضلاع. وهذا طبعا هناك عرف لقوي يسمى تسمية الأشياء باستعمالاتها. يعني نعرف أن احنا نقول عن فلان من الناس اللي يشرب سجاير نقول له يشرب دخان. احنا سمينا السجارة دخان لأنها أحد ظواهرها أو أحد استعمالاتها. لو أردنا المفردة العربية للبدن هي الدفافين، واحدها دفان. العرب تطلق على هذه الأخشاب الدفافين، والخشب الوحدة التي تستخدم في جسد السفينة تسمى دفان. ننتقل مستمع الكريم إلى التعابير الجارية على الألسنة. الواقع آداب المخاطبة عندنا في البحرين استخدم كثير من التعابير الجميلة، وأيضا التعابير يعني التي يعني مثلا واحد يانا خاطب مثلا وردناه، فواحد يسألني يقول ليش رديته، نقول له مب من ثوبنا، بمعنى أنه ليس أهلا لأن يكون نسيب مثلا، وعائلته ليست بمنزلة عائلتنا. فنستخدم هنا مصطلحات، ومن هذه المصطلحات مثلا مصطلح أيضا يقول لك ما عقب العود قعود، هذه من مصطلحات الضيافة عندنا. العادة في البحرين بعد الولائم أن يقوم المضيف بإكرام ضيوفه بعد فراقهم من تناول الوجبة بتطيبهم بالعود الثمين ورشهم بماء الورد، ويفهم من ذلك بأن الدعوة قد انتهت. يعني المصطلح ذي يقول ما عقب العود قعود، أنت ما تقول لهم قوموا مع السلامة لأن عيب، ولكن مجرد ما تأمر بالعود يفهم الجميع بأن الوجبة انتهت الآن وعليهم أن ينتشروا كما يقولون. فانتشر هذا المثل ما عقب العود قعود. الواقع أن هذا القول ليس جديد وليس من اختراعنا نحن البحرينيين، هذه عادة عربية قديمة جدا، وكان العرب أيضا عندما يبون مثلا يخلون ضيوفهم يتوكلون على الله يأمرون بالعود. وفي ذلك قال الشاعر: لقمقم ماء الورد فضل ومنة، لطرد ثقيل مثل صخرة جلمودي، يقول له قم قم فان هو لم يقم ولم ينصرف عنا طردناه بالعود. لقمقم ماء الورد فضل ومنة، لطرد ثقيل مثل صخرة جلمودي، يقول له قم قم فان هو لم يقم ولم ينصرف عنا طردناه بالعود.

0: ولم ينصرف عنا طردناه بالعود. عزيزي المستمع، نصفح صفحة ونشوف لعبة من الألعاب الشعبية، هي في الواقع لعبة القيس. لعبة القيس تعمل حفرة في الأرض، يعني بواقع 3 بوصات أو 4 بوصات، ويقف عدد من الأطفال على بعد حوالي 10 أقدام من الحفرة، ويقومون بقرعة لاختيار من يلعب أولا، ويساهم كل لاعب بحبة جوز، حبة يوز اللي احنا نسميه اليوز دي. اللي عليه الدور ياخذ اليوز كله، فرضا اللي يلعبون 4 أطفال ففي يده 4 يوزات، يوزته هو وثلاث اللاعبين الثانيين، فيقوم هو يرمي اليوز تجاه الحفرة، يحاول بالدرجة الأولى إدخال أكبر عدد منها في الحفرة. فإذا كانوا يلعبون اليوز فقط، فاللي طيح في الحفرة يصير من نصيبه يوزة 2 3، وهكذا لغاية ما يخلص وبتدي يحطون مرة ثانية. وأحيانا يلعبون مع لعبة اليوز لعبة القيس اللي منها أخذنا الاسم دي، وهو عبارة عن قرص معدني. بعد ما يرمي اليوز على الحفرة يعينون لوحده بيوز، يقول لك طق ذي، يجب أن يطقها بالذات إهي، فإذا صادها يأخذ اليوز كله. هذه اللعبة كانت معروفة عند العرب ويسمونها الزدو، يقال زدا أو سدا الصبي بالجوز، أي لعبة به، والمزدا هي الحفرة. أنا ما قلت لكم إن معظم ألعابنا الشعبية ذات أصل عربي، والفضل لليابان وابتكاراتهم في ألعاب الأطفال بحيث حولوا إلى أمثال هذه الألعاب إلى مجرد تاريخ وحكاية تروى. وأعتقد أن الوقت الآن أدركنا، وما لي إلا أقول لكم في أمان الله، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى تكونوا معنا غدا في مثل هذا الوقت حتى نستمع إلى حلقة أخرى من معجم الألفاظ والتعابير البحرينية.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلا مع حكاية الحب ومصارع العشاق في ساحات الهوى، نحييكم أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: أحبتنا المستمعين، ما دمنا قد تحدثنا عن ظاهرة الحب في العصر الجاهلي ثم تحدثنا عن الحب في العصر الإسلامي وحاولنا التعرف على السور القرآنية التي تحدثت عن الحب في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف، ما رأيكم لو تحدثنا عن الحب والغزل في العصر الأموي حتى يكون الحديث متسلسلا من الناحية التاريخية؟
0: إنها فكرة طيبة يا فاطمة، بل إنها فكرة منطقية جدا، وسوف ترسم لنا لوحة بانورامية عن ظاهرة الحب في مجتمع العرب والمسلمين.
1: جميل، ما دمت متفق معي يا عماد إذن دعنا نبدأ.
0: قبل أن نبدأ يا فاطمة، لابد من أن نسجل أن ظاهرة الحب في العصر الأموي أفرزت ثلاثة أنواع من الغزل لابد أن نعرف الأخوة المستمعين بها قبل أن ندخل مع معة الحديث.
1: ما هي هذه الأنواع التي تود ذكرها؟

0: وقيس بن ذريح والمجنون.
1: نعم، والثاني غزل الإباحيين الذين أسميهم المحققين، وهم الذين يتغنون الحب ولذاته العملية كما يفهمها الناس جميعا، وزعيم هؤلاء عمر ابن أبي ربيعة.

الأول غزل العذريين الذين كانوا يتغنون في شعرهم هذا الحب الأفلاطوني العنيف كجميل وعروة.

أما الثالث فالغزل العادي الذي ليس هو في حقيقة الأمر إلا استمرار للغزل القديم المألوف أيام الجاهليين، أريد بها الغزل الذي لا يقصد لذاته كما يقول أصحاب المنطق، دائما يتخذ وسيلة إلى غرة من فنون الشعر إلى المدح والهجاء والوصف ونحوه. أريد به هذا الغزل الذي كان يبتدئ به الجاهليون قصائدهم والذي ظل يبتدئ الإسلاميون به قصائدهم إلى اليوم، وهو الغزل الذي نجده في شعر جرير والفرزدق والراعي وغيلان وغيرهم من شعراء هذا العصر.

0: إن الغزل الأموي يمثل نفس الشاعر والجماعة التي كان يعيش فيها تمثيلا صادقا صحيحا. ومن هذه الناحية كان عمر ابن أبي ربيعة هو زعيم الغزليين حقا، وأن الأدباء والمؤرخين لن يستطيعوا أن يقدروا هذه النعمة التي أتيحت لهم حين حفظ الدهر لهم شعر عمر بن أبي ربيعة كله أو أكثره. فليس هناك شاعر إسلامي استطاع أن يمثل العصر الذي كان يعيش فيه والبيئة التي كان يحيا فيها كهذين الرجلين اللذين نستطيع أن نتخذهما مرجعا في درس الجماعة الذي كانت تحيط بهما.
1: تريد أن تدرس العراق في صدر الدولة العباسية وأن تدرس مدينة بغداد أيام الرشيد والأمين خاصة، فارجع إلى أبي نواس.
0: تريد أن تدرس حياة الحجاز في صدر الدولة الأموية، فارجع إلى ابن أبي ربيعة. وليس من شك في أنك ستجد شيئا كثيرا نافعا في درس مسلم بن الوليد وفي درس الحسين بن الضحاك وأبي العتاهية، كما أنك ستجد شيئا كثيرا نافعا في درس العرشي والأحوص وابن ذريح.
1: ولكنك لن تجد عند واحد من هؤلاء، بل لن تجد عند هؤلاء مجتمعين ما ستجده عند بن أبي نواس، من يمثل الحياة البغدادية على وجهها، ولا ما سنجده من عند عمر ابن أبي ربيعة من تصوير الحياة الحجازية على حقيقتها.

يدرس الحب وحياة المرأة العربية المترفة في هذا القرن الأول يجب أن يلتمس هذه الحياة في شعر عمر بن أبي ربيعة، فلن يظفر في مصدر آخر من مصادر الأدب والتاريخ بمثل ما يظفر به في هذا الشعر. فيه ترى المرأة العربية المترفة واضحة جلية الصورة، تنفق حياتها في هذه الدعة والنعمة اللتين على عفتهما وطهارتهما لا تخلوان من لهو ودعابة ولا من عبث وفكاهة.

0: كان عمر بن أبي ربيعة قد تغزل بأكثر نساء قريش، ولم يترك امرأة شريفة من نسائهم إلا وذكرها وأسرف في ذكرها، فقد تغزل بأخت عبد الملك وبنته وامرأة سهيل بن عبد العزيز بن مروان،
1: وتغزل بعائشة بنت طلحة، وتغزل بسكينة بنت الحسين، وتغزل بلبابة بنت عبد الله بن عباس، وتغزل بزينب بنت موسى الجمحي وهند بنت الحارث المري، وتغزل بإحدى بنات محمد بن الأشعث الكندي من أهل العراق، ونساء غير هؤلاء كثيرات من أشراف مكة والمدينة والشام والعراق.

0: كان عمر بن أبي ربيعة يتغزل بالنساء جهرا في غير تكتم ولا استخفاء، إلا ما يروى من أنه تحفظ بعض التحفظ في أمر فاطمة بنت عبد الملك، والغريب أنه لم يكن يكتفي بإعلان غزله، بل كان يستعين عليه نفرا من أشراف قريش فيعينونه ويجدون في هذه المعونة لذة وغبطة.
1: ولكن أنا أستطيع أن نقول أن سيرة عمر مع النساء جميعا كانت كسيرته مع هؤلاء الشريفات. أنا أستطيع أن نقول أن هذا الرجل الذي لم يعرف الأدب العربي الإسلامي إلى عصره شاعرا وصف اللهو بالنساء كما وصفه، قد أنفق حياته كما قال بعض الرواة يصف ولا يقصف.
0: كلا، كان عمر بن أبي ربيعة مسرفا في وصف اللهو مقتصدا في اللهو نفسه، ومن زعم أنه صادق حقا حين يقسم ما أقدم على حرام فهو مخدوع، ومن زعم أنه صادق حقا في أنه فعل كل ما قال فهو مخدوع أيضا.
1: إنما كان عمر يعيش عيشة الرجال، الرجل المترف الذي أتيحت له أسباب اللهو ووسائله، ولكنه مع ذلك مقيد بشرفه ومكانته وما ألف الناس من الأوضاع الاجتماعية، فهو يلهو ولكن بمقدار، وهو يصف ولكن بمقدار أيضا.

يذهب في حبه مذهب أصحاب المجون من شعراء العصر العباسي، فلم يكن يسرف في العبث، وإنما كان يقتصد اقتصادا ويتوسط في حبه توسطا، فيعفو كثيرا ويعبث قليلا. وأن عمر لم يكن يحب بعقله ولا بقلبه، وإنما كان يحب بحسه، وبحسه ليس غير، كان موكلا بالجمال بتبعه.

0: أعزائنا، نكتفي بهذا القدر من حديثنا لهذا اليوم، وفي الغد نواصل معكم حديث الحب والمحبين، ونتعرف على رؤى جديدة وحكايات صادقة عفيفة من حكايات الحب.
1: أعزائنا، نودعكم متمنين لكم أجمل وأسعد الأوقات في بقية برنامجنا، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة

على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في ساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، واللي يعتبر من أفضل وأجمل الشواطئ في المنطقة، ويبعد عن العاصمة المنامة حوالي 35 دقيقة. تم إعادة تجديد الساحل بجميع المرافق المحيطة فيه، وتم افتتاحه في عام 2021، ويتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، منها العروض الموسيقية والفعاليات الموسمية واللي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إلى جانب التنزه على الشاطئ والتمشي على الرمال الناعمة والسباحة وممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكرة المائية والاستمتاع بمنظر الغروب على الساحل. وبالنسبة لأوقات الافتتاح، فيومياً يمكن للزوار التوجه إلى الساحل من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. شاطئ وساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين وبحث آخر المسجدات والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شهد جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه بالدور البارز الذي تطلع به سلطنة عمان وبجهودها الحثيثة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في كافة الممرات المائية الدولية بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز الاستقرار الاقتصاد العالمية. وأعرب جلالة وحفظه الله ورعاه عن خالص تمنياته لأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بموفر الصحة والسعادة ولسلطنة عمان الشقيقة بدوام التقدم والازدهار. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه يوم أمس الفريق السير تشارلي كولينز نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات بالمملكة المتحدة الذي يزور المملكة حالياً.

رحب جلالة الملك المعظم خلال الاستقبال بالفريق السير تشارلي كولينز، وأشاد بتميز العلاقة الثنائية والشراكة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، والتي تمتد لتاريخ طويل من التعاون المثمر والتنسيق المشترك، وبخاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية كحلفاء وأصدقاء عبر أعوام من عديدة، مؤكدا جدلته والحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 41 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد خالد علي يوسف عبد الرحمن عضوا في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري خلفا للسيد باسم محمد الساعي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 42 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد حسن بدر أحمد كيكسو عضوا في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خلفا للسيد محمد عبد الجبار محمود الكوهجي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالية. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 43 لسنة 2026 بتعيين عضو في مجلس أمناء جامعة البحرين، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد يوسف صلاح الدين إبراهيم صلاح الدين عضوا في مجلس أمناء جامعة البحرين خلفا للسيدة سونيا محمد جناحي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة المجلس الحالي. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 44 لسنة 2026 بتحديد السلطة المختصة طبقا للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2025 بالموافقة على النظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تكون وزارة المواصلات والاتصالات هي السلطة المختصة طبقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2025 بالموافقة على نظام القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الفريق السير تشارلي كولينز نائب رئيس أركان الدفاع لشؤون الاستراتيجية والعملية بالمملكة المتحدة الصديقة، وذلك بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني، وسعادة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الخليفة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي. وفي مستهل اللقاء رحب سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالفريق السير تشارلي كولينز، مؤكدا سموه عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من تعاون وثيق ومتطور في مختلف المجالات، خصوصا في المجالين العسكري والدفاعي، وما تمثله الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار من ركيزة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بشأن مختلف التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار. طورت وزارة الإسكان والتخطيط

0: العمراني إجراء خدمة طلب ترميم المسكن من خلال تحويل عملية التحقق من بيانات المواطنين من إجراء يدوي إلى إجراء إلكتروني، بما يسهم في تسريع دراسة الطلبات ورفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق أكدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن تطوير الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتبسيط الإجراءات الداخلية ورفع كفاءتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على سرعة إنجاز معاملة المواطنين ويسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة ووضوحا لراغبين في الاستفادة من الخدمة. وأوضحت سعادتها أن إعادة هندسة الخدمة تستهدف تحقيق التحول الإلكتروني بنسبة 100%، بما يعزز دقة الإجراءات وشفافيتها ويرفع مستوى التكامل بين الجهات المعنية. قامت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، الذي قام بتوجيها من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مركز البحرين العالمي للمعارض. وطلعت الوزيرتان على البرامج والأنشطة والتجارب التي قدمها المعسكر للمشاركين. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة أن معسكر قدها يمثل إحدى المبادرات الوطنية النوعية التي تجسد الاهتمام بالاستثمار في الإنسان وتنمية طاقات الأجيال القادمة، بما يسهم في بناء شخصية الناشئة وصقل قدراتهم ومهاراتهم. استقبل سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان الفريق السير تشارلي كولينز نائب رئيس أركان الدفاع لشؤون الاستراتيجية والعمليات بالمملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق. وخلال اللقاء استعرض سعادة رئيس هيئة الأركان مع نائب رئيس أركان الدفاع لشؤون الاستراتيجية والعمليات بالمملكة المتحدة الصديقة أوجه التعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين وما يشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. كشفت مؤشرات أداء رئيسية لاستراتيجية الصناعة 2022-2026 عن تقدم في 3 مؤشرات رئيسة بحلول عام 2026، شملت ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوسع الصادرات الصناعية ونمو نسبة البحرينيين العاملين في القطاع. وتعكس هذه المؤشرات تطور البيئة الصناعية في مملكة البحرين.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: في ظل ارتفاع درجات الطقس والرطوبة الخانقة ونتيجة لدخول الكثير من الناس إلى المستشفيات نتيجة لضربات الشمس ونزلات البرد القاسية، يتبادر إلى الأذهان هذا السؤال: كيف نتغلب ونجنب أجسامنا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة؟
5: أكسجين.
4: بالرغم من أن جسم الإنسان قابل للتكيف بشكل مدهش، ولكن يجب ألا تزيد درجة الحرارة ما بين 38 درجة مئوية في حرارة الجو المرتفعة. الجسم يريد دفع المزيد من الدم الساخن نحو سطحه لمنعه من ارتفاع درجة الحرارة الأساسية والحيوية، لأن الأوعية الدموية تفتح على نطاق أوسع ويتم تشغيل شبكة من الشعيرات الدقيقة بالقرب من الجلد للعمل. هذا التدخل

0: التدفق الضئيل للدم يسمح ببعض الحرارة لتتبدد من الجسم، لذلك تأكد من ارتداء ملابس خفيفة للتنفس في أيام الصيف الحار، واحرص على شرب الماء بكثرة، لأننا نحتاج إلى شرب الماء أكثر من المعتاد عشان نتجنب الإرهاق الحراري.
1: أكسجين.
0: في حال بلغت درجة الحرارة الأساسية 40 درجة مئوية، فإن الالتهابات تظهر مما يشكل مخاطر خطيرة ودائمة على الكلى والقلب والعضلات والدماغ. في هذه المرحلة يجب بدء العلاج على الفور، حيث يجب إزالة جميع الملابس الزائدة والدخول في تكييف الهواء أو حتى أخذ حمام بارد أو دش. في حال لم يكن ذلك ممكن، على الأقل وضع الماء البارد في المناطق الحساسة ذو الكثافة العالية في الأوعية الدموية والعقد الليمفاوية، بما في ذلك الرأس والرقبة في الإبط والفخذ، ولكن على العموم والأفضل تجنب الخروج في يوم حار. وإذا كان ضروري قم بارتداء النظارات والملابس القطنية ووضع واقي ضد الشمس مع عدم بذل مجهود كبير والحرص على البقاء في الظل.
1: أكسجين. أكسجين. أكسجين.
2: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
3: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
2: وطن المفاخر.
4: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.

0: قال الحسن البصري رحمه الله: ما أطال العبد الأمل إلا أساء العمل. وقال بعض الحكماء: الجاهل يعتمد على أمله، والعاقل يعتمد على عمله. وقال بعض البلغاء: الإمهال رائد الإهمال. الزواج الجيد هو ذلك الذي يسمح بالتغيير والنمو للأفراد وفي الطريقة التي يعبرون بها عن حبهم. بيرل باك. أكل أعرابي مع أبي الأسود الدؤلي رطبا، ومد أبو الأسود يده إلى رطبة يأخذها، فسبقه إليها الأعرابي، أخذها فسقطت في التراب، فأخذها الأعرابي وجعل يمسحها، وكان ذلك ظنا لديهم إذا سقط شيء من الطعام على التراب، ويقول: والله لا أدعها للشيطان يأكلها. فقال أبو الأسود الدؤلي له: والله لن تتركها حتى لجبريل وميكائيل لو أنهما نزلا.
1: ما خط القلم.
0: قيل في منثور الحكم: ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه. وقال بعض البلغاء: من قضت ساعة من أمسك إلا ببضعة من نفسك. وقال أرسطوطاليس لما مات الإسكندر: لقد حركتنا بسكونك. الخطأ لا يصير حقيقة وهو ينتشر ويتعدد، والحقيقة لا تصير خطأ بمجرد أن لا أحد يراها. غاندي. أبو عطاء السندي: إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقن بكل أخي إخائي، وإن خيرت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء، فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفاء، ومن ترك العواقب مهملات فأيسر سعيه سعي العنائي.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، وروابط سوالف واعي للسلام.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب

0: انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى غرب إفريقيا، تحديداً إلى دولة مالي، حيث تقع جوهرة الصحراء وأحد أهم مراكز الإسلام في تاريخ القارة السمراء، مدينة تيمبكتو. تأسست تيمبكتو بداية القرن الحادي عشر الميلادي، وعاشت عصرها الذهبي سياسياً وعلمياً في القرن السادس عشر في عهد السلطان الحاج محمد آسكيا، الذي أولى العلم والعلماء بالغ الاهتمام. في تيمبكتو كانت تلتقي القوافل التجارية التي تسير عبر الصحراء الإفريقية الكبرى. تخيلوا ذلك المشهد، قوافل ممتدة على اتساع الصحاري تتبادل حصيلتها من البضائع، فتعرض القافلة الآتية من شمال إفريقيا وشرقها الملح والبهارات والنحاس والقماش لتبادله مع الذهب والعاج والرقيق المتوفر في جنوب الصحراء وغربها. إذا تجولنا في أنحاء تيمبكتو سنجد المكتبات القديمة التي تحتفظ بكنوز المعرفة والثقافة الإسلامية في إفريقيا ضمن مخطوطات قديمة يصل عددها إلى 300 ألف مخطوطة، وسنجد كذلك المساجد الأثرية التي تحمل ملامح من أيام ازدهار هذه المدينة، ومنها مسجد جينغراي بير. وقصة هذا المسجد بدأت عندما عاد سلطان مالي منسا موسى من الحج، وبرفقته المعماري والشاعر الأندلسي أبو إسحاق الساحلي، ليبني مسجداً على الطراز المعماري الأندلسي، وليكون هذا المسجد بوابة لدخول هذا الطراز من العمران إلى المنطقة. ولأهمية هذا المسجد تاريخياً، قامت منظمة اليونسكو في عام 1992 بإدراجه ضمن قائمة التراث العالمي.
0: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
3: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. مسجد الخميس
2: في عام 692 للميلاد بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي، وقد انفرد هذا المعلم الإسلامي بمنارتيه التوأمتين، مما جعله لافتاً لأنظار العابرين. تعود بعض أساسات المسجد إلى القرن الحادي عشر، كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر حيث شيدت المنارتان.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.

0: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا من أهم البلدان على الخارطة السياحية العالمية، فهي تتمتع بتاريخ طويل وعريق وثقافة منتشرة في بلدان العالم من خلال لغتها اللي تعتبر اللغة العالمية ولغة الإنترنت والتكنولوجيا، بريطانيا. هذه المملكة اللي تعتبر مقصد للسواح ومقصد للطلاب اللي يرغبون في الدراسة في أرقى وأقوى جامعات العالم.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا سنوياً أسافر لبريطانيا، والأشياء اللي حبيتها فيها مناظرها الجميلة وجوها الحلو، والأماكن اللي أنا زرتها مثل سكوير تايم مول في نيوكاسل وساعة بيج بن في لندن، وأحب أقعد جنب ساعة بيج بن لأن جوها حلو هناك ومنظرها جميل، يحيط بالناس والأماكن العامة التي يجلس فيها الأشخاص. أشياء التي حبيتها في بريطانيا وأكل المميز فيش أند شيبس.
3: معروفة بريطانيا بحضارتها والحلو فيها، زرتها الحين أو عقب 20 سنة ظل العمران فيها نفس الشيء. تتميز بريطانيا بالشوبينج، الشوبينج هناك وايد حلو. زرت عدة مناطق، طبعا العاصمة لندن فيها وايد قصور حلوة وأماكن ممكن الواحد يزورها ومعالم حلوة. اللي يحب البيتش ممكن يزور سكاربرا. زرت نيوكاسل طبعا صار فيه الأولمبياد هناك ووايد حلو، ومانشستر بعد منطقة هادية وحلوة، وحلوة حق الدراسة هناك اللي يدرسون.
4: بريطانيا درست فيها وتعتبر أفضل الدول للدراسة وبالتحديد لندن، ومن خلال عيشتي هناك رحت وايد أماكن مثل هايد بارك ولندن آي، وحبة سوق في هارولدز اللي يعتبر من أشهر المحلات للتسوق، واللي يميز لندن ساعة بيج بان.
5: سافر ويانا.
0: تقع بريطانيا في الشمال الغربي من القارة الأوروبية، وتحيط فيها المياه من جميع الجهات كونها جزيرة تطل من الشرق على بحر الشمال ومن الجنوب على القناة الإنجليزية اللي تربطها بفرنسا عن طريق نفق بحري، وتطل من الغرب على البحر الكلتي والبحر الإيرلندي، ومن الشمال تطل على المحيط الأطلسي الشمالي. كثير من الناس يعتقدون أن المملكة البريطانية تظل غارقة في الضباب والمطر طيلة السنة، إلا أن الربيع والصيف فيها جميلان وجذابان ويوفران أفضل الظروف لإجازة صاخبة في مدنها أو هادئة في ريفها الأخضر اللامتناهي. يمتاز مستمعينا المناخ في بريطانيا بالتقلب المستمر نظراً لموقعها الجغرافي وإحاطتها بالمياه من كل الجهات. في المناطق القريبة من السواحل تمتاز بالرطوبة والبرودة، وتسقط الأمطار على مدار العام في جميع المناطق البريطانية، وتتمتع بريطانيا بأجواء باردة جداً في فصل الشتاء ومعتدلة في فصل الصيف. أما شتاءً فيبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 3 درجات مئوية، وصيفاً يبلغ متوسط الدرجات 12 درجة مئوية. وتعد أشهر يوليو وأغسطس أكثر الشهور دفئاً خلال السنة، بينما تعد أشهر يناير وفبراير الأبرد.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: دائماً مستمعينا ما نسمع بمصطلحات إنجلترا، المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى، ولكن كثير من الناس يعتبرون أن كل هذه المسميات هي عبارة عن مسمى لبلد واحد دون أي فارق، ولكن في تقرير نشرته بزنس إنسايدر حدد ما يميز كل واحدة عن الأخرى. إنجلترا واحدة من المناطق الإدارية الأربعة لدولة بريطانيا، وهي تقع بمعظمها في الجزء الجنوبي من جزيرة بريطانيا العظمى، وتقع فيها عاصمة دولة المملكة المتحدة وهي لندن، حيث يقع مقر البرلمان ومركز الإدارة السياسية. بريطانيا العظمى تضم إنجلترا، اسكتلندا ومقاطعة ويلز. أما المملكة المتحدة أو بريطانيا

0: العسكرية الأربعة لدولة بريطانيا، وهي تقع بمعظمها في الجزء الجنوبي من جزيرة بريطانيا العظمى، وتقع فيها عاصمة دولة المملكة المتحدة وهي لندن، حيث يقع مقر البرلمان ومركز الإدارة السياسية. بريطانيا العظمى تضم إنجلترا، اسكتلندا ومقاطعة ويلز. أما المملكة المتحدة أو بريطانيا فهي دولة مستقلة ذات سيادة لها مقعد خاص في الأمم المتحدة، ولكن أراضي هذه الدولة لا تقع على جزيرة بريطانيا العظمى فحسب، بل هي تمتد أيضاً إلى الجزء الشمالي من جزيرة إيرلندا اللي تقع إلى غربها، ولذلك فإن الاسم الرسمي الكامل لها هو مملكة بريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: ونبتدي مستمعينا جولتنا السياحية في بريطانيا من عاصمتها لندن. لندن مدينة الضباب وإحدى أكبر المدن في العالم، فيبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة تقريباً. تعد مدينة لندن إحدى أجمل مدن إنجلترا الراقية عالمياً في مجال الثقافة والأزياء والتمويل والسياسة والتجارة، وتعتبر السياحة فيها إحدى الوجهات الهامة والمفضلة لدى الكثير من السياح في العالم، وذلك نسبة لكثرة المناطق الطبيعية فيها ومعالمها السياحية المشهورة اللي قل نظيرها في أماكن أخرى من العالم، كالآثار القديمة والقصور والمتاحف والأبراج والكنائس وغيرها الكثير.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ونبدأ جولتنا في أهم وأبرز المعالم السياحية في لندن، ونبدأ مع ساعة بيج بن. هذه الساعة اللي تعتبر إحدى أهم معالم لندن الشهيرة، وتعتبر رمز لعاصمة بريطانيا، فيتهافت العديد من السياح من كافة أنحاء العالم لرؤيتها. تبلغ هذه الساعة من العمر أكثر من قرن ونصف، تم إنشاءها وافتتاحها سنة 1858. تشتهر بدقتها المتناهية في قياس الوقت، وتعتبر دقاتها رمز للتوقيت العالمي. برج لندن أو قلعة لندن، وهو عبارة عن قلعة تاريخية تقع في وسط المدينة على نهر التايمز من ضفته الشمالية، فكان ويليام الفاتح هو من أمر ببناء البرج الأبيض ليصبح رمز لقوة الأسرة الحاكمة فيما بعد، ويعتبر البرج أحد أشهر وأهم أماكن السياحة في بريطانيا.
1: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: جسر البرج، وهو أشهر الجسور في العالم، ويعد هذا الجسر جسر معلق ومتحرك يربط بين ضفتي نهر التايمز، يتألف من برجين رئيسيين يصل بينهما في الطابق العلوي ممران أفقيان للمشي. لندن آي أو عين لندن، وهذه العجلة الألفية اللي تعتبر من أشهر المعالم الترفيهية في العاصمة البريطانية، وقد أنشئت احتفالاً بمهرجان بريطانيا سنة 1951، تقع في الطرف الغربي من حدائق اليوبيل تماماً على ضفة نهر التايمز الجنوبية. قصر باكنغهام، يعتبر هذا القصر من أهم قصور لندن السياحية وأحد أهم القصور الملكية في العالم، ومقر السكن الرسمي للملكة إليزابيث الثانية، وله مكانة خاصة في بريطانيا إلى جانب كونه أحد أهم الأماكن السياحية، فهو يضم حدائق تعد من أكبر الحدائق الخاصة في العالم.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن لندن ننتقل مستمعينا إلى مدينة مانشستر، عاصمة الشمال الإنجليزي والمدينة الثانية في المملكة المتحدة، يعيش فيها نحو 3 ملايين شخص، وتعد وجهة يفضلها السياح سنوياً لاحتوائها على مناطق وأماكن سياحية غاية في الروعة. تعتبر هذه المدينة مهد المعالم السياحية والثقافية ومهد الثورة الصناعية في العالم، إضافة إلى احتوائها على العديد من الوجهات والمنتجات والمرافق الرياضية ومراكز التسوق ووسائل

0: للترفيه اللي تجعل المدينة مكانة خاصة في مجال السياحة في بريطانيا. ونتعرف سوياً مستمعين على أبرز معالم السياحة في مانشستر، ونبدأ مع متحف مانشستر. يعتبر متحف مانشستر أكبر المتاحف في المملكة المتحدة، يتبع المعهد لجامعة مانشستر، حيث أنشئ سنة 1867، ويعرض فيه حوالي 4.5 مليون قطعة آثار من مختلف قارات العالم، وتوجد فيه مجموعة من آثار الحضارات القديمة والكنوز المدهشة من عالم الطبيعة. متحف العلوم والصناعة، وهو أحد أشهر معالم السياحة في مانشستر، ويعرض تطور العلوم والتكنولوجيا والصناعة في العالم الغربي، ويضم أقسام متعددة، منها ما يعرض صناعة وسائل النقل العديدة والطاقة والمنسوجات والاتصالات وعلم الحوسبة وغيرها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ترافورد سنتر أكبر مراكز التسوق في المملكة المتحدة وأضخمها في أوروبا، يقع على بعد 5 أميال تقريباً إلى الغرب من مركز مدينة مانشستر، ويعتبر من الأماكن السياحية فيها وأكبر مجمع ترفيهي في المدينة. يضم ساحة مطاعم مشهورة وكبيرة، إضافة إلى قاعات السينما وصالات ألعاب للأطفال وقاعة بولينج وغولف وغيرها الكثير. مانشستر تاون هول. يعد برج مانشستر تاون هول الواقع في ساحة ألبرت أحد أهم الأماكن السياحية في مانشستر. اكتمل بناء سنة 1877، ويمثل تصميمه أحد مشاهد العمارة القوطية العظيمة في المملكة المتحدة، ويطل هذا البرج على مشاهد بانورامية تعكس جمال المدينة.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ميدان ألبرت، وهو ساحة عامة تقع وسط مدينة مانشستر، وتتميز بوجود أكبر مبنى تاريخي فيها وهو مانشستر تاون هول. يضم الميدان مجموعة من المعالم الأثرية والنصب التذكارية، أهمها نصب ألبرت التذكاري، مما يجعل الميدان من أفضل الأماكن السياحية في المدينة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: وننتقل مستمعين للحديث عن مدينة أخرى من مدن السياحة في بريطانيا، وهي مدينة ليفربول. تعد من أكثر الأماكن السياحية في بريطانيا زيارة، وتجذب أكثر من 100 مليون سائح من شتى أنحاء العالم على مدار السنة، والسبب في ذلك هو كثرة أماكن السياحة فيها وتعدد المعالم البارزة كالأسواق والمتاحف والمكتبات والعديد من مناطق التسوق والمطاعم والمتاجر والمنتزهات اللي يرغبها الزوار دائماً ويقضون فيها أوقات ممتعة. ومن أبرز الأماكن السياحية في ليفربول متحف ليفربول، اللي يقع في وسط المدينة ويعود بناءه إلى حوالي 100 سنة، ويعتبر أكبر متحف وطني في بريطانيا يقصده السياح دائماً، ويعرض مئات الفنون العصرية المتعلقة بمدينة ليفربول بشكل خاص. كاتدرائية ليفربول. تعد هذه الكاتدرائية خامس أكبر كنيسة في العالم، بنيت على شارع جبل جيمس لتكون موقع زيارة مركزي وثقافي وأحد أهم أماكن السياحية في المدينة. يبلغ طول الكاتدرائية حوالي 189 متر لتكون أطول كنيسة في العالم وثالث أطول مبنى في مدينة ليفربول.
2: سافر ويانا.
0: متحف العالم. يعد متحف العالم من أفضل الأماكن السياحية في ليفربول، ويتميز بعرضه لعدد كبير من المعروضات اللي تغطي مساحة 5 طوابق، منها الفنون والمجسمات والأثار المختلفة وغرف خاصة بعلم الفلك. يقع المتحف في شارع ويليام براون، ويضم حوالي 80,000 قطعة آثار من حضارات متعددة كالحضارة اليونانية والإغريقية وغيرها. عجلة ليفربول. تقع هذه العجلة على الواجهة البحرية في مدينة ليفربول، وتعرف أيضاً بعجلة

0: إيكو ليفربول نظراً لقربها من إيكو أرينا وتعد من الأماكن السياحية في المدينة، فيسهل رؤيتها من أي مكان في ليفربول. رصيف ألبرت البحري اطل على أبرز معالم السياحة ويضم الكثير من المطاعم البحرية والعديد من أماكن النزهات. تم افتتاحها سنة 1846 وكان أول هيكل في تاريخ بريطانيا يتم بناءه من الحديد والطوب والحجر بدون استخدام الأخشاب نهائياً.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى مدينة برمنغهام، تعتبر هذه المدينة وجهة للسياح، فهي مدينة تتصف بالحيوية والتنوع والعراقة، وتاريخها يمتد إلى 1500 عام. اليوم مدينة برمنغهام تعد واحدة من مدن بريطانيا المتميزة بالتسوق والفعاليات الدولية والحياة الليلية، بالإضافة إلى مطاعمها اللي نالت العديد من الجوائز. ومن أبرز معالم السياحة في هذه المدينة المركز الوطني للحياة البحرية، واللي يحتوي على العديد من الأسماك البحرية النادرة الجميلة والبطاريق وأسماك القرش والعديد من المخلوقات البحرية الأخرى. مدينة القوارب. يوجد في مدينة برمنغهام العديد من القنوات المائية، فتوفر مدينة القوارب الثانية حوالي 100 قارب تقوم برحلات استكشافية في قلب المدينة، ويمكن الاستمتاع برحلة مميزة على متن القارب مع الأهل أو الأصدقاء ومشاهدة أجمل الأماكن والمعالم في هذه المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: كانون هيل بارك. تعد هذه الحديقة من أجمل الحدائق في برمنغهام وأكثرها شعبية، فيقصدها الكثير من السكان والسياح للاستمتاع بجوها الهادي وطبيعتها الساحرة. تقع في جنوب المدينة وتحتل مساحة تقدر بأكثر من 100 هكتار. جزيرة المغامرات ميني غولف. تعتبر جزيرة المغامرات ميني غولف من أهم الأماكن السياحية في المدينة لما تحتويه من ألعاب تجذب الكثير من الزوار وخصوصاً الأطفال. تضم جزيرة المغامرات شلالات وبراكين وأشجار النخيل اللي تبهر الزوار عند تجولهم فيها. مصنع الشوكولاتة. يعتبر مصنع كادبوري للشوكولاتة والمسمى بعالم كادبوري من أجمل الأماكن السياحية في المدينة اللي تجذب السياح وخصوصاً عشاق الشوكولاتة، فهو يعتبر مكان محبب للأسرة كباراً وصغاراً.
2: سافر ويانا.
0: ننتقل مستمعينا للحديث عن السياحة في مدينة إكسفورد. تقع هذه المدينة في وادي نهر التايمز جنوب شرق إنجلترا، وتعرف باسم مدينة الأبراج الحالمة نسبة إلى الهيكل المتناغم في مباني جامعة إكسفورد. ونتعرف مستمعينا على أبرز مناطق الجذب السياحي في إكسفورد، ونبدأ مع منتزه هاركورت. يعد هذا المنتزه واحدة من أكبر وأهم المنتزهات في مدينة إكسفورد على الإطلاق. تبلغ مساحته نحو أكثر من 130 فدان، ويحتوي على أفضل مجموعة من الأشجار المعمرة والمحلية مثل شجرة البلوط وأشجار الخشب الأحمر الضخمة. قلعة إكسفورد. تعتبر هذه القلعة واحدة من أهم الآثار الباقية منذ عهد العصور الوسطى وحتى الآن. تقع في الجانب الغربي من المدينة، بنيت في القرن الحادي عشر الميلادي، وتعتبر من المعالم السياحية الهامة في بريطانيا. القلعة مكان يستحق الزيارة على الرغم من حصارها بالمباني الحديثة من جميع الجهات، فهي تعد مكان مثالي لمحبي السفر عبر التاريخ.
1: رحلة عبر الأثير.
0: حديقة جامعة إكسفورد النباتية. هي أقدم حديقة نباتية في بريطانيا بأكملها، تأسست سنة 1621 في مدينة إكسفورد بهدف أن تصبح مكاناً لبحوث النباتات الخاصة بالجامعة. تحتوي الحديقة على ما يزيد عن 8000 نوع مختلف من النباتات، وهي من الأماكن السياحية في بريطانيا. متحف إكسفورد للتاريخ الطبيعي. يحتوي على مجموعة ضخمة من المقتنيات والمجسدات التي تتعلق

0: تتعلق بالتاريخ الطبيعي لكوكب الأرض. ومن مدينة إكسفورد البو وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا السياحية في المملكة المتحدة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ورحلة ممتعة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الراي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحقيقة بدقيقة. قرر مجلس التعاون الخليجي السماح لأصحاب بعض المهن
1: كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة والاستشارات الإدارية والصناعية والاقتصادية والزراعية والصيدلة الحاملين لجنسية أي دولة من المجلس بممارسة مهنهم في أي دولة من دول المجلس.
0: كما سمح المجلس للحرفيين من مواطني دوله حق ممارسة حقوقهم وأعمالهم في أي دولة عضو من المجلس
1: يمارسون حرفتهم إسوة بمن يماثلونهم من مواطني الدولة التي يعملون فيها دون تفريق أو تمييز.
0: كما سمح المجلس للمواطنين الخليجيين إقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها.
1: وللمواطنين الخليجيين أيضاً الحق في مزاولة الأنشطة في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات.
0: إنها حقائق عن ميزات ومنافع تعبر عن وحدة حقيقية تلبي مصالح مواطني دول المجلس،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. كم مرة انتظرنا شيء يصير وما صار، وكم مصيبة نتوقعها وما صارت بنفس المستوى اللي كنا نتوقعه. لذلك من اليوم انطلق في الحياة ولا تنتظر المصائب، لأن نعلم أنها لو صارت بتصير عاجلا أم آجلا، وسوف تمضي الأيام وتسير الحياة وفقا لما تمنيناه. فلا تشغل نفسك بالمصائب القادمة، وركز في يومك الحالي، وكن إيجابيا واستمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة، أخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم ونعزهم جدا في الله، حياكم الله معانا وحيا الله مساكم في لقاء متجدد مع برنامجكم مشوار الظهيرة. نلتقي ونتواصل عبر أثير إذاعتنا الغالية إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، وهذا اللقاء اللي يجمعنا معاكم ظهيرة كل يوم من الساعة 2 وحتى الساعة 3. طبعاً نستمتع دائماً أحبتنا بتفاعلكم معنا في برنامج مشوار الظهير.

من خلال كل ما نطرحه من مواضيع اجتماعية تلامس واقعنا، تلامس تعاملاتنا اليومية، علاقاتنا الإنسانية، المواقف الحياتية اللي نمر فيها. أكيد في كل يوم احنا على موعد مع طرح جديد، وأكيد نسعد بتفاعلكم وصداكم وإثراءكم لكل ما نطرحه من محاور من خلال يعني الاتصال المباشر لكل من يحب يتواصل معنا مباشرة عبر رقم الاتصال على 1-74-352-22 أو حتى حبايبنا اللي يحبون يتواصلون معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، هناك البوست الخاص بموضوع برنامج مشوار الظهيرة راح تشوفونه على الحساب، أو من خلال تفاعلكم على حسابي الشخصي نسرين معروف في الإنستغرام. وما شاء الله يعني أنا مستمتعة وايد يا جماعة بهذا التفاعل، الرسائل اللي توصلني وكم التفاعل جميل جدا ويضيف لطرحنا الكثير من القيمة والكثير من الثراء. الله يعطيكم ألف عافية وحياكم الله، وإحنا في بداية هذا المشوار، كونوا معنا. تحيات حب توصل من قلوبنا اللي تحبكم وايد وتتمنى لكم كل الخير. من الإعداد والتقديم أخذكم المحبة نسرين معروف، وأكيد يرافقني في إخراج هالحلقة أخونا العزيز ومخرجنا المبدع حمد الشريان.

يسعد أوقاتكم كلها أحبتنا عبر مشوار الظهيرة من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM أن تواصل. أحبتنا زمان كنا نعيش اللحظة أولا.

ثم بعد ذلك نسولف عنها وعن تفاصيلها. اليوم وفي أحيان كثيرة صرنا نصور اللحظة أولاً وننشرها وننتظر التفاعل عليها، ويمكن بعد كل هذا نكتشف إن إحنا ما عشناها أصلاً. التكنولوجيا بلا شك غيرت حياتنا في أشياء كثيرة للأفضل، قربت لبعيد، سهلت أعمالنا، اختصرت علينا الوقت والمسافات والجهد، ووضعت بين أيدينا عالم كامل من المعرفة والتواصل والترفيه. ما في أحد يختلف عن يعني إيجابيات التكنولوجيا في حياتنا. لكن السؤال، هل كل هذا القرب الرقمي خلانا أقرب فعلا من بعض؟ أم إن إحنا صرنا أحيانا أقرب إلى هواتفنا الذكية وأجهزتنا الذكية من الأشخاص اللي حوالينا واللي يلسين بقربنا؟ نشوف اليوم مثلا عائلة مجتمعة على طاولة واحدة، غداء، عشاء، ريوق، أيا كان، لكن كل شخص منشغل في عالم الخاص داخل شاشته أو من خلال الجهاز الذكي اللي يحمله. نسافر مع بعض إلى مكان جميل، وأول شيء نفكر فيه ندور وين أفضل زاوية حق التصوير. نطلب وجبة نحبها ونستمتع فيها المفروض، لكن نأجل أول لقمة، وحتى ساعات الوجبة تبرد مثل ما يقولون وتفقد لذتها لأن لازم نصورها قبل. نحضر مناسبة جميلة، وبدل ما نشوفها بعيوننا نشوفها بعد ذلك من خلف شاشة هاتفنا. المشكلة يا جماعة الخير مو في التصوير ولا في التكنولوجيا نفسها، لكن المشكلة تكمن في اللحظة اللي تحول فيها الوسيلة إلى شيء يسيطر علينا سيطرة تامة من غير ما ننتبه. اليوم نطرح تساؤلات مهمة. هل أصبح انشغالنا بالتصوير، تصوير اللحظة ومشاركتها مع الآخرين، أهم من الاستمتاع فيها؟ ومتى يتحول استخدام التكنولوجيا من وسيلة تسهل حياتنا إلى شيء يسرق أوقاتنا وعلاقاتنا وذكرياتنا بدون ما نشعر؟ هل نستطيع اليوم فعلاً، وهذه سؤال وايد صريح ولازم نجاوب عليه بكل صراحة، هل نستطيع اليوم فعلاً أن احنا نعيش يوم كامل بدون ما نشعر بالحاجة المستمرة إلى فتح الهاتف ومعرفة شو اللي يدور حوالينا، أو أن احنا نصور كل شيء، أو أن احنا نكون طول الوقت مشغولين على هذا الجهاز الذكي؟ أكيد اليوم احنا بانتظار آراءكم ومشاركاتكم وتجاربكم، ويمكن السؤال الأهم اللي نطرحه على أنفسنا اليوم باختصار، هل احنا نستخدم التكنولوجيا أم أن التكنولوجيا هي اللي صارت تستخدم وقتنا وتسيطر عليه؟ شاركونا أحبتنا بتفاعلكم عبر اللي يحب يتصل لنا مباشرة على 1-74-352-22. إخواني وخواتي الغاليين اللي يحرصون على التواصل من خلال الرسائل والمسجات من خلال حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، طبعا على الإنستغرام أو حسابي الشخصي نسرين معروف، حياكم الله. أنا أمانة عندي تفاعلات كثيرة وجميلة حول هذا الموضوع المهم. راح أبتدي برسالة وصلتني ومن أوائل الرسائل حقيقة اللي استقبلتهم في هذا الموضوع من أخوي محمد العوضي. مسي عليك بالخير يا محمد. يقول السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. أختي أم عبد الله نمسي عليك بالخير، وموضوعك فعلا مهم جدا في هذا الوقت اللي احنا نعيشه واللي فعلا قاعدين نعيش تأثيرات التكنولوجيا على حياتنا. يقول أنا من الناس اللي يحبون التكنولوجيا أمانة وأشوف أنها نعمة كبيرة، لكن المشكلة مو في التكنولوجيا، المشكلة فعلا فينا إحنا وفي طريقة استخدامها لنا. يقول تصدقين أم عبد الله أني أنا مرة من المرات سافرت مع أهلي، ولما رجعنا اكتشفت أن عندي في التليفون يمكن أكثر من 500 صورة حق الرحلة، لكن الغريب أني ما تذكر تفاصيل وايد منها. كنت مشغول طول الوقت أصور وأختار الصورة وأرسلها وأشوف الزاوية

الإضاءة بدل ما آيلس وأستمتع بالمكان. يقول من بعدها صرت أصور كم صورة وخلاص أحط التليفون في مخباي أو في جيبي مثل ما يقولون. يعطيك العافية يا محمد. ويمكن فعلا ترى كلام أخونا محمد العوضي كلام واقعي جدا، وأتوقع أن احنا كلنا يمكن أو غالبنا بنتفق معاه. يعني مثلا خاصة لما نسافر أو نروح أي مكان، ترى الكثير منا يا جماعة نبتدي تشيك تشيك تشيك تشيك، تصوير تصوير باستمرار. ساعات حتى بعدين لما نقعد نشوف الصور ما تذكر يعني هذه المكان بالضبط أو تفاصيل هالمكان شلون كانت، شنو سوينا، شنو صار، لأن احنا كنا وايد مشغولين بالتصوير. شكراً أخوي محمد. أختي أم أحمد المحرقية حبيبتي، أختي الغالية اللي دائماً التواصل معانا، تقول أم عبدالله مسي عليك بالخير. تقول أنا أكثر شيء يزعلني لما أشوف عيالي مجتمعين في البيت وكل واحد ميوت تليفونه. ساعات أقول لهم ترى إحنا قاعدين مع بعض، مو كل واحد في دولة ثانية. والمضحك إن مرات أطرش لهم في الواتساب وهم في الغرفة الثانية، لأني أعرف إن الرسالة أسرع في الوصول لهم من صوتي. أم أحمد تصدقين أختي الغالية أقول لك شيء، كلامك كذي يمكن هو واقع الكثير من الناس والكثير من العوائل والكثير من الأمهات. صرنا نتواصل مع عيالنا ترى بالمراسلة، بالواتساب، بالمسجات، ساعات بالسناب، يعني نطرش لهم إذا نبي شيء، والله يما أنت وينك، درست، سويت، رحت، جيت. سبحان الله ساعات ما نحصلهم بشكل مباشر أو حتى بالاتصال، ما نحصلهم إلا في السوشيال ميديا يعني. ففعلا يا جماعة ترى موضوع أن التكنولوجيا سيطرت على حياتنا سيطرة مو طبيعية هو موضوع مو مبالغ فيه أبدا أبدا، بالعكس هو موضوع واقعي وفي صميم حياتنا الحالية. أذكركم اللي يحب يتواصل على 1-7-4-3-5-2-2. أخوي خالد يوسف يقول مرحبا مع عبدالله. أنا بختلف شوي، يقول خالد أنا ما أشوف التصوير مشكلة، بالعكس الصور تحفظ لنا ذكريات وايد حلوة مع عبدالله. عندي صور حق عيالي يومهم صغار واليوم لما أشوفها أفرح. المشكلة مو أنك تصور اللحظة، المشكلة أنك تقضي اللحظة كلها في التصوير، صورة أو صورتين يكفون وبعدها عيش اللحظة. يا سلام عليك يا خالد، كلامك صح. ويمكن أنت تتفق مع أخوي محمد العوضي اللي قال قبل شوي أنه يعني صار يكتفي لما يسافر أو يكون في أي مكان يصور كم لقطة وخلاص بعدين يحط التليفون في جيبه، وهذه هو الصح. أختي مريم الشهابي مساك الله بالخير يا مريم، تقول مساء النور والسعادة أختي مع عبد الله. تقول أنا حضرت عرس من الأهل قبل فترة، يعني كانت حفلة صغيرة. تقول العروس لما دخلت كان تقريبا كل اللي موجودين في القاعة، الخوات والبنات رفعين تليفوناتهم. تقول فكرت وقتها يا ترى من اللي قاعد يشوف العروس ويشوف فستانها ويشوف ما شاء الله زينتها بعينه، مو بعين التليفون. تقول الكل كانوا يشوفونها من شاشة صغيرة وهي أصلا موجودة أمامهم. والأغرب أن أغلب هذه الفيديوهات يمكن إحنا خلاص ما نشوفها مرة ثانية. صدقتي مريم، ترى ساعات إحنا لما نصور شيء ما نشوف جمال الحقيقي بعيوننا المجردة. يعني ساعات حتى يا جماعة تصدقون لو إحنا تأملنا شيء معين إحنا الحين من غمسين في تصويره، قد يكون منظر طبيعي، أي شيء حلو يعني يلفت النظر والانتباه، إحنا قاعدين نشوفها من وراء الكاميرا. أنا أتفق معاكم إن الحين ما شاء الله الأجهزة الذكية مزودة بكاميرات وايد متطورة وتلتقط الصور بطريقة وايد حلوة، بس القصد إن ساعات إحنا يا جماعة نفقد لذة هذا الشيء وجمال الأصلي وجمال حضوره بعيننا، ما نحس فيه لأن إحنا فقط قاعدين نشوفه من وراء كاميرات الأجهزة الذكية. شكرا حبيبتي مريم. أخوي يوسف عبد الله يقول السلام عليكم عبد الله، بالنسبة لي أخطر شيء مو التصوير ولكن التصفح بدون هدف. نعم يوسف، خلوني أكمل مسج يوسف ونوقف عنده. يقول ساعات ندخل للإنستغرام مثلا 5 دقائق
وفجأة نكتشف إن مرت ساعتين أو ثلاث وأنا أنتقل من فيديو لفيديو ومن بوست إلى بوست، وبعدها أسأل نفسي يا ترى أنا شنو شفت خلال هالساعتين أو الثلاث، يمكن حتى ما تذكر أغلب الأشياء اللي شفتها، ويمكن الكثير منها أختي عبد الله ما يكون لها قيمة

أو تكون فقط يعني أشياء مضحكة أو تافهة مع احترامي للجميع. يوسف أخوي كلامك وايد قوي وايد في محله، لأن مو دايماً نحن ننتقد فقط التصوير يا جماعة، الناس اللي يخسرون اللحظة بالتصوير، الناس اللي يكونون طول وقتهم يتصفحون السوشيال ميديا على اختلاف أنواعه، ومن بيج لبيج، من صفحة لصفحة، من بوست إلى بوست، من فيديو إلى فيديو، من من من وإلى، وساعات يعني يكتشفون أن ترى مرت ساعات وهم على يعني هذه الصفحات وبدون أي فايدة تذكر. إحنا يعني خلونا نعترف يا جماعة.

اللي قاعدين يضيفون لمعرفتنا، لقيمنا، لديننا، لأخلاقنا، إضافات يعني مميزة وقيمة من خلال ما يقدمونه. ولكن أيضا ولازم نكون صريحين وواضحين مع نفسنا، في أيضا شريحة كبيرة جدا من الحسابات للأسف ما قاعدة تضيف لنا أي قيمة، مجرد ضحك باستهتار أو بتفاهة، أحيانا حماقات، أمور ما لها معنى، سوالف يعني سمحوا لي يا جماعة تافهة وغير جديرة بالمتابعة. وساعات للأسف وإحنا منهمكين أو منغمسين في تصفح السوشيال ميديا، ترى تمر علينا هذه الصفحات ساعات ونقعد نطالع فيها ونضحك أو يعني نستغرب من بعض الأشياء اللي يعني، فيضيع الوقت وقت طويل وايد يا جماعة، وإحنا ناسين نفسنا وفقط قاعدين ننتقل من صفحة إلى صفحة مثل ما قال يوسف. شكرا لك يا أخي يوسف أن أنت يعني طرحت هذه الجزئية لأنه وايد مهمة. أختي سعاد محمود، أمسي عليك بالخير، تقول أم عبد الله أنا مدرسة وأكثر شيء لاحظته على عيالنا من الجيل الجديد هو صعوبة تحمل الملل. شلون؟ تقول الطفل لازم يكون عنده شيء يتحرك قدامه باستمرار، حتى في السيارة مثلا ساعات نودي عيالنا لمسافة قصيرة لازم يكون عنده آيباد أو مثلا تليفون ذكي أو شيء، إنه لازم يعني يكون مستمر انه هو مشغول في هذا الشيء. تقول اعتقد لازم احنا نرجع نعلم عيالنا انه مو كل دقيقة في حياتنا لازم يكون فيها ترفيه بهذه الصورة. صدقتي سعاد، صدقتي حبيبتي، شكرا لك اختي ام محمود، لانه تعرفون ليش عيالنا صاروا، احنا قاعدين نتكلم اليوم عن ان احنا ما قاعدين نعيش اللحظة بتفاصيلها الحقيقية ولا قاعدين نستمتع فيها، وقاعدين ننقل هذا الشيء للأسف حق عيالنا. شلون احنا نروح اي مكان ساعات مع عيالنا، نتذكر، خلوني شوي ارجع سنين لورا، قبل لما كنا احنا يهال مثلا، لما كنا نطلع مثلا في السيارة مع اهلنا يودوننا مثلا اي مكان، كنا نستمتع واحنا قاعدين نطل يعني قاعدين في السيارة مثلا في المقعد الخلفي ونطالع من الدريش الأشياء اللي برا، المعالم السياحية، الأشجار، الشوارع، الأشياء اللي تلفت الانتباه، أهلنا مثلا يقولون لنا ترى هذه الشيء كذي، ترى هذه كذا، هذه قلعة عراد، هذه قلعة البحرين، هذه مجمع كذا، هذه يعني كنا يا جماعة فعلا نستمتع وإحنا نطالع ونتعلم أشياء ترى وإحنا في السيارة. الحين عيالنا صاروا فقدين هذه اللحظة. نرجع إلى محورنا اليوم، الاستمتاع باللحظة وشلون التكنولوجيا أثرت علينا وأفقدتنا هذه اللحظات. اليوم عيالنا الصغار لما يقعدون في السيارة حتى لو كانت المسافة مسافة المشوار قصيرة ولا طويلة، ترى هما ما دروا عنها ولا حسوا فيها ولا دروا شلون هما انتقلوا من هالمكان إلى هالمكان في السيارة، لأنهما طول الوقت عينهم في التليفون وعينهم على يعني وسائل التكنولوجيا الحديثة والتواصل هذه. فسعاد شكرا أختي الغالية، وايد أحترم صراحة الرأي اللي طرحتي لأنه وايد مهم وايد قوي، وإحنا قاعدين فعلا ننقل هذا الشيء يعني حق عيالنا، إنهم ما يعيشون اللحظة ولا يستمتعون بتفاصيل اللحظات اللي تمر عليهم. أخوي علي أبو حسن مساك الله بالخير، يقول مساك الله بالرضا والكرامة أختي عبد الله، يقول أنا مرة من المرات كنت في مطعم مع زوجتي في ذكرى زواجنا، شفت يعني تقريبا في طاولة قريبة لنا شكلهم زوجين، من بداية جلستهم إلى نهايتها يمكن كل واحد ما شاف الثاني حتى لدقايق، كل واحد كان منشغل في التليفون. يقول بعدها أنا انتبهت أن أنا ترى بعد معظم وقتي ترى ماسك التليفون، فحطيته على الصامت وقلت حق زوجتي خلنا اليوم نمنع استخدام التليفونات، اليوم التليفونات ممنوعة. وكانت فعلا من أجمل اللحظات والذكريات والجلسات اللي أنا اجتمعت فيها مع زوجتي، لأن يمكن في هذا الوقت تكلمنا وسولفنا وضحكنا وتذكرنا تفاصيل وايد حلوة يمكن كنا بنخسرها لو كان كل واحد فينا على التليفون. يا سلام عليك يا أبو حسن، كفو عليك. وهذا الشيء، هذه الرسالة اليوم من أبو حسن حق كل الأزواج والزوجات، لما تطلعون يعني أي مكان، مطعم، تحتفلون بأي مناسبة، ذكرى ميلاد، ذكرى زواجكم، أي مناسبة كانت، سووا

التكنيك اللي قال عنه أبو حسن. خلاص خلوا تليفونكم على الصامت، خلوا على الطاولة، واتفقوا أن هذه الطلعة ممنوع استخدام التليفونات فيها، وقعدوا واستمتعوا واستذكروا أيامكم الحلوة، التفاصيل اللي مرت عليكم، شغلات يمكن أنتوا يعني نسيتوها مرت عليكم طيلة سنوات الزواج. شكرا أبو حسن، عطيتنا يعني رسالة حلوة حق كل الأزواج والزوجات، والله يهني الجميع إن شاء الله ويبارك لكم. اختي فاطمة جاسم تقول مع عبد الله، صراحة أنا أحب أصور وما أشوف أن التصوير يمنعني من الاستمتاع، بالعكس أحيانا لما أرجع للصور بعد سنوات أعيش الشعور مرة ثانية. بالنسبة لي الحل هو التوازن، نصور الشيء الجميل لكن مو ضروري نوثق كل ثانية وكل لحظة في حياتنا. قلتيها فاطمة باختصار، بالعكس مو عيب أن الواحد يصور ويستمتع بتفاصيل هذه الصور بعد سنوات، يتذكر أشياء حلوة يعني لحظات حلوة، لكن أنت قلتيها فاطمة وأنت جبتيها في مكانها صح. الحل هو التوازن، التوازن في كل شيء، يعني نصور الأشياء الحلوة في حياتنا لكن مو ضروري أن كل ثانية لازم إحنا ماسكين لها التليفون، وبالتالي تضيع وايد لحظات وإحنا مو حاسين فيها. شكرا حبيبتي فاطمة. أخوي عبد الله راشد يقول، والله اختي نسرين المشكلة الأكبر بالنسبة لي هي ان احنا ما عدنا نسوي الأشياء لأن نحبها، بس احيانا احنا نسويها علشان نعرضها للناس. يقول مثلا مطعم لأن شكله حلو في الصور، سفرة لأن هالمكان ترند، حتى الهدية نصورها قبل ما نفرح فيها ونحس بقيمتها. هني أنا أحس أن التكنولوجيا بدأت تتغير علاقتنا بحياتنا أصلا. صدقت يا عبد الله، ساعات الكثير من الناس يعني يتجهون إلى الاستخدام المفرط في وسائل التواصل والتكنولوجيا الحديثة في توثيق كل شيء، بس لأن هذا شيء ترند، لأن مثلا هذه المطعم ترند أو هذه المكان ترند أو هذا الشيء هب، فتشوفونهم يعني خلاص يضيع وقتهم وهم في يعني تصوير هذه الأشياء، وحتى هم ترى مو حاسين وايد بقيمة هذه الشيء ولا حتى فاهمين هذه الترند بالشكل الصح. شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. رسالة جميلة وصلتنا من أختنا الغالية أم ريان عالية الهملان، صديقتنا العزيزة، حياك الله يا أم ريان. تقول صحيح نعيش مفارقة عجيبة، نوثق اللحظة لتخليدها لكن نفوت جوهرها في نفس التوقيت. انشغالنا بالرسالة يمكن يقلص حضورنا في المكان، والتحول يحدث لما نمسك الهاتف قبل ما نمسك مشاعرنا، ولما يكون عدد المعجبين أهم من عمق التجربة. الحل مو في رفض التقنية بل في استعمالها بوعي، نصور القليل ونعيش الكثير، ونتذكر أن أجمل اللحظات لا تشارك بل تعاش. جميل يا مريان صديقتي، أحلى اللحظات مو بس اللي احنا قاعدين نصورها ونشارك فيها الآخرين ونطلب التفاعل، أحلى اللحظات هي اللي نعيشها فعليا بكل ما فيها من رونق، بكل ما فيها من حميمية، بكل ما فيها من تفاصيل وجمال. يعطيك ألف عافية يا مريان. أستكمل رسائلكم الجميلة. أختي نورة أحمد تقول، تصدقين مع عبد الله، مرة بنتي الصغيرة قالت لي شيء وايد أثر فيني وخلاني أنتبه. تقول قالت لي، ماما ليش كل مرة أبي أسوي شيء لازم تين تصوريني؟ تقول اكتشفت أنها أحيانا تبي مني أنا أشوفها وأصفق لها وأحضنها وأفرح باللي قاعدة تسويه، مو بطلع التليفون وبس أقعد أصورها. تقول من يومها صرت أسألها قبل ما أصورها، أقول لها تبين أصورك ولا ما تبين، وفي لحظات كثيرة أخليها بس بيني وبينها فقط. نورة حبيبتي الله يخليها لك إن شاء الله البنوتة الحلوة، بس تصدقين إن هي قالت لك حكمة صراحة؟ صح والله ساعات ترى إحنا عيالنا يوجهون لنا حكم ببراءتهم بعفويتهم بدون ما يقصدون. يعني شوفي البنت الصغيرة يمكن هي كانت حاسة إن هي لما تسوي أي شيء مثلا حركة حلوة، حركة عفوية، أي شيء ما تبي منك إنه بس أنتي بسيدة تمسكين التليفون وتصورينها، هي تبي منك إنه تعيشين معاها هذه اللحظة، تحضنينها، تبوسينها، تقولين لها والله ترى أنا أحبك، أنتي وايد حلوة، حركاتك حلوة، كذا كذا كذا، يعني
هذا التشجيع اللي ساعات يبونه منا عيالنا، ما يبون

كل شيء نقوم ونصوره. فحبيبتي الله يحفظها بنيتنا الحكيمة ما شاء الله عليها. أختي بدرية أم سالم تقول صراحة مع عبد الله أنا وايد أحن حق يعني زياراتنا القديمة. تقول كنا ندش بيوت أهلنا ونيل الساعات نسولف ونضحك ويعني ولا نحس بالوقت. اليوم مرات تمر نص ساعة من الزيارة وكل واحد يشيك على التليفونه يا ام عبد الله يعني ما بالغ إذا قلت كل دقيقة. تقول احنا موجودين صح بالجسد مع بعض لكن عقولنا ومشاعرنا في أماكن ثانية. أم سالم والله إني أنا أتفق معك وأنا كذلك أحن حق هذه الزمن اللي ما كانت التكنولوجيا موجودة بهذه الصورة. أنا ما أنكر أن التكنولوجيا وجودها نعمة في حياتنا، قلنا في مقدمتنا سهلت علينا أمور كثيرة في الحياة، ولكن أيضا الاستخدام المفرط وطريقة استخدامنا لها هو اللي يمكن غير شكل حياتنا وشكل علاقاتنا ويمعاتنا مع بعض ومشاعرنا. فحلو أن احنا نستخدمها بتوازن مثل ما قلتوا يا جماعة. شكرا لك يا مسالم لأن فعلا أنت قلتي احنا موجودين مع بعض بالجسد لكن الكثير من بالمشاعر وبالعقول ما نكون مع بعض، نكون في أماكن ثانية لأن احنا مشغولين وايد في هواتفنا. إذا احنا معاكم نتواصل اليوم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامجكم مشوار الظهيرة وشلون فعلا التكنولوجيا غيرت حياتنا وايد وأثرت على إحساسنا باللحظة. خلكم ويانا.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يستقبل نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات بالمملكة المتحدة الذي يزور المملكة حالياً. وجلالته يشيد بالدور الهام الذي تطلع به المملكة المتحدة على الساحة الإقليمية والدولية وجهودها في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. في يوم الشباب الدولي، مملكة البحرين تواصل ريادتها في تمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، إيمانا منها بأن الاستثمار في الشباب البحريني يمثل أحد المسارات الأساسية لمواصلة مسيرة التنمية الوطنية. مجلس الوزراء السعودي يرحب بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي المشتمل على إدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية وأعمالها الإجرامية التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية. العاهل الأردني يبحث مع وفد من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية. وزير الخارجية السعودي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مستجدات الأوضاع في المنطقة ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بما يضمن أمن الممرات المائية ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. الرئيس الأوكراني يعلن أن بلاده قدمت مقترحات إلى المفاوضين الأمريكيين بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: يسعد كل أوقاتكم بالخير والمحبة أحبتنا، وإحنا نتواصل معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. التكنولوجيا منحتنا عالم كامل بين يدينا، لكنها في نفس الوقت خذت منا أحياناً متعة أن احنا نعيش اللحظة اللي بين يدينا. هل فعلاً أصبح انشغالنا بتصوير اللحظة ومشاركتها مع الآخرين أهم من الاستمتاع فيها؟ ومتى يتحول استخدام التكنولوجيا من وسيلة تسهل حياتنا إلى شيء يسرق وقتنا وعلاقاتنا وذكرياتنا بدون ما نشعر؟ يمكن هذه هو موضوعنا اليوم أحبتنا. نرحب بكل من يحب يتفاعل سواء بالاتصال على 1-74-35-22 عبر إنستغرام إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. طبعا ما شاء الله عندي مسجات كثيرة، وليل إلى الآن قاعدة أستقبل المزيد من المسجات. أختي أمينة خالد تقول: أمسي عليك بالخير أختي مع عبد الله، نعتقد أن التكنولوجيا ما سرقت وقتنا، إحنا عطيناها وقتنا. الهاتف ما يجبرنا أن إحنا نفتحه، لازم نعترف أن المسؤولية علينا أيضا، لأن أسهل شيء نلوم التكنولوجيا وأصعب شيء نعترف أن ما عندنا انضباط في استخدامها. صدقتي يا أختي أمينة، يعني يمكن هو خلينا نقول الجزئية المهمة أن التكنولوجيا هي نعمة في حياتنا، أكيد إحنا نتفق على هالشيء، ولكن إحنا بيدنا حولناها أو نحولها إلى نقمة، وهذه المفارقة مثل ما تفضلتي أختي أمينة. شكرا لك حبيبتي. أخوي أحمد المالكي يقول: مع عبد الله، أنا مرة كنت أحضر مناسبة مهمة حق ولدي، وقضيت وقت طويل وجزء كبير منها أصور فيديو. يقول: تصدقين بعد ذلك لما رجعت يعني البيت اكتشفت أني أنا أغلب اللحظات الحلوة في هذه المناسبة ما شفتها حقيقة، بل شفتها فقط بعدين من شاشة التليفون. بعدها قلت لنفسي: الفيديو أكيد بتشوفه بعدين، لكن إحساس الأبو وهو يشوف ولده في مثل هالمناسبات ما يتكرر. صدقتي أحمد أخوي، نعم كلامك صحيح، يعني ساعات إحنا تفوتنا لحظات وايد في مناسبات وايد حلوة حق عيالنا، حق ناس عزيزين علينا، نحس إن إحنا ترى ما استمتعنا فيها في لحظتها أو في وقتها، وعقب إحنا ممكن أكيد نشوفها يعني من خلال الفيديوهات والصور، وتظل هذه الفيديوهات والصور خالدة مثل ما يقولون، ولكن الإحساس لما نعيشها في نفس الوقت أكيد يكون أجمل. راح أستقبل اتصال على 1-74-35-22 وأقول: مساء الخير.
1: مساك الله بالخير سادتنا.
0: مساك الله بالنور والكرامة، حياك الله أخوي أبو حسين.
1: الله يطول عمر استاذة نسرين، تحياتي لك وتحياتي للمخرج المبدع استاذنا الغالي

0: الجميل والمميز ما شاء الله عليك.
1: حياك الله.
0: وانتو كلكم في الإذاعة ما شاء الله مميزين، الله يحفظك.
1: الله يبارك فيك.
0: وكل صوت له صوت جميل ويقدم بما يعني اللي نشوفه في إذاعة البحرين.
1: تسلم يا أخوي، حياك الله.
0: الله يسلمك. أستاذة نسرين ما شاء الله عليك، دائما تقدمين الفقرات الجميلة، وخاصة الحين إحنا في مثلا نقول في فصل الصيف والناس تسافر وتروح وتستمتع ويروحون لبعض الدول ومنها الأمور الطيبة اللي يستمتعون. طبعا حق التصوير الخاص أنا أسميه بين نقطتين الخاص، يعني مثلا أصور عيالي، أصور العائلة والمدام، ومثلا رحنا مطعم، ودي هاي نحتفظ في دي صور حقنا، يعني خاصة لما يكونون في أطفال صغار في السن. يعني للأسف الشديد طبعا للعين حق مثل ما يقولون، يعني ساعة مثلا يشوفون مثلا الناس مسافرين ورايحين مستانسين في الحياة دي كلها، والبعض طبعا مثل ما قلت لك للعين حق.
1: أكيد.
0: يعني دلين مسافرين دلين
1: صحيح.
0: زين احنا يا كثر ما نشوف ساعات في التواصل الاجتماعي طفل صغير مثلا، الله يحفظ العيال كلهم يا رب.
1: آمين.
0: العالمين.
1: آمين يا رب.
0: كان نستانس عقب فترة يحطونا في ويلتشير ان هذه صار مريض وصار كذي، ويقولون من
1: الشر عن الجميع.
0: من دي السوالف دي كلها.
1: صحيح.
0: انت عزيزي تحب عيالك، واحنا كلنا نحب عيالنا ونحب حتى عيال الناس، ولما نشوف اي طفل في الشارع نحبه ونعتبره ولدنا مثلا. اوكي. لكن لا تصور وطرشه للملأ.
1: أيوة.
0: لأمة محمد مثل ما يقول،
1: يعني أن تتنشر على نطاق واسع والكل يشوف والكل يطالع. فعلا ممكن حق الناس القريبين، الناس الأهل المقربين مثلا،
0: المقربين صحيح. اللي تحس فيهم بعد هم يعني يحبونك.
1: أيوة.
0: يعني بعض الأهل ترى بعد فيهم غيرة،
1: الأجداد الخوالة مثلا العمام.
0: نعم.
1: كذا يعني. نعم صحيح.
0: هذه نقطة. النقطة الثانية مثلا احنا نلاحظ مثلا بعض الأشخاص يطلعون في السيارة الشخصين، زين كل واحد يحس بالتليفون، زين ليش طالعين يا بعضكم بعض؟
1: بالضبط.
0: ما له داعي يعني.
1: طبعا عاد اللي يسوق بعد احنا نقول له لازم ما تستخدم التليفون.
0: لازم ما يستخدم.
1: صحيح.
0: عندنا مثلا بعض الاخوان مثلا اللي يروحون بعيد عنكم، ولكم طول العمر ان شاء الله يا رب العالمين، والمستمعين الافاضل الله يحفظهم جميعا ان شاء الله. ساعات مثلا بعض الناس يروحون للمرضى في المستشفى، يصورون المريض التعبان.
1: بالضبط بالضبط. هاي بعد جزئيه
0: حالته، حاله مسكين السيلان، وحاطين له الاكسجين وحاطين له دي وما ادري شلون. يوم الثاني كنا نستانس اكو فلان مات.
1: نعم. بعيد الشر عن الجميع. صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: بعيد عن الناس كلهم.
1: في أخلاقيات وضوابط أيضا في التصوير، يعني مثل ما يقولون أخوي بصلا أبو حسين.
0: نعم.
1: فعلا.
0: يعني مثلا أعطيك مثال أستاذتي الله يحفظك أستاذة نسرين يطول لي عمرك، أنا مثلا أعود بالله من كلمة، أنا ساعات لما أسافر لبعض الدول طبعا بدون ذكر الأسماء.
1: نعم.
0: لما أسافر مثلا يوم من الأيام أنا أتذكر كان في مباراة بين نادي محرك العريق ونادي الأهلي العريق، وأنا مسافر كنت مصور، قلت أتمنى اليوم هذا الفوز وأنا في البلد الفلاني، أتمنى من الفريقين يقدمون الصورة الجميلة والكرة البحرينية.
1: نعم.
0: وأنا مصور البلد دي ودي. الصدقين التفاعل اللي صار عندي من الجمهورين
1: جميل.
0: اثنين.
1: نعم.
0: رمزوا علي.
1: حلو.
0: أنا في بلد وقاعد أقدم.
1: صحيح.
0: في نفس يوم المباراة.
1: نعم. بالروح الرياضية البحرينية الجميلة. صحيح.
0: فصار شيء جميل وشيء حلو. بس آخر نقطة بقدمها، أتمنى لما تصورون بكرر السؤال الأولي، لا تطرشون صور عيالكم.
1: نعم. مع أجمل التحيات. شكرا أخوي صلاح. شكرا أبو حسين. أعتقد أيضا في اتصال. مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخوي.
2: معاكم سعيد غانم القحطاني من المملكة العربية السعودية الدمام.
1: أهلا وسهلا أخوي سعيد، حياك الله، نتشرف فيك.
2: الله يشرف مقداركم، حياكم الله في هذه الإذاعة الجميلة إذاعة البحرين.
1: الله يطول
2: في هذا البرنامج الرائع حقيقة.
1: الله يطول عمرك، شرف لنا هذا الاتصال.
2: الله يسلمكم. والله أستاذتي الفاضلة، بالنسبة للوسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: تقنية لا شك أنها قفزت بنا قفزات نوعية كبيرة. يعني خلينا نتكلم، يعني أنا عمري الآن 60 سنة ونيف.
1: العمر كله إن شاء الله. نعم.
2: الله يسلمك. خلينا نشوف الثمانينيات من القرن الماضي.
1: نعم.
2: ما كان في وسيلة يعني تسلية أو وسيلة
1: تواصل
2: جلب للمعلومات سوى الإذاعة والتلفزيون فقط.
1: فعلا.
2: لعل الجيل القديم يذكر جيل الأنتن.
1: نعم.
2: جيل هنتن اللي. نعم. يفرون من السطح فوق صافي زين.
1: الأريل احنا نسميه.
2: الأريل.
1: ايه صح.
2: الأريل. ايه
1: نعم.
2: هذا هو كل يعني احنا كنا في الدمام السعودية.
1: ايوة.
2: نفرح اذا جت الرطوبة صراحة. ليش؟ عشان نشوف تلفزيون البحرين.
1: ايوة صح كلامك. احنا كنا نحب بعد اذا تلفزيون ارامكو.
2: ايه تلفزيون ظهران. نعم.

0: صحيح صحيح.
1: من يصدق ان في تسعينيات القرن الماضي او بعد ظهور الساتلايت، حتى الساتلايت يعتبر من الاشياء اللي يعني ممكن انا اضيفها لهذه الوسائل التي طغت او التي تجدت على العالم،
0: كانت سابقه في اوانها يعني الساتلايتات فعلا. فعلا
1: في التسعينيات ظهر الدش، في منتصف التسعينيات الجوالات الموبايلات هذه، جوالات نوكيا موتوريلا، ناهيك عن الايفون في 2008، ناهيك عن تويتر في 2006 بالنسبه لوسائل التواصل الاجتماعي، لان هذه الوسائل الاجهزه جلبت معها الوسائل، جلبت معها سناب شات، جلبت معها تويتر، جلبت معها فيسبوك، جلبت معها توك توك. هذه لا شك ان هذا زاد في ثقافه الانسان، ولكن مع الاسف كل شيء له فعل ردة فعل. أستاذ نسرين وأستاذ المستمعين الكرام،
0: نعم صحيح،
1: ردة فعل إن هذه إحنا استغلينا هذه الوسائل مع الأسف، مو إحنا، نقول البعض منا استغلها استغلال سيء.
0: نعم صحيح.
1: لكن السؤال اللي يطرح نفسه، يعني هل نحن كنا مهيئين لهذه التواصل، لهذه الأجهزة ولهذا التواصل الاجتماعي؟ هل كنا إحنا مهيئين؟
0: نعم سؤال
1: مهم. الآن أستاذ نسرين، الله يحفظك وسلمك، كل واحد عندنا الآن يمتلك وسيلة إعلام ترى بجيبه.
0: بالفعل بالفعل.
1: إيه لأن هذا يسمون الإعلام الجديد، الإعلام الرقمي.
0: صحيح صحيح. يعني حتى البعض يطلق عليهم أن اليوم، يعني دائما نسمع حتى مقولة أستاذ سعيد، نسمع مقولة أن اليوم كل إنسان هو صحفي، يعني بما يشوفه وبما ينقله عبر السوشيال ميديا وبما يتفاعل فيه مع الناس. يعني الكثير من الناس يقولون اليوم أصبح الناس كأنهم كلهم صحفيين.
1: نعم
0: صحيح.
1: ولذلك خطورة، ولذلك استاذتي نسرين، خطورة هذا الإعلام الرقمي سلاح ذو فكين. ليش الإعلام الرسمي كان أكثر مصداقية؟ لأنه أكثر لأنه على المحك.
0: صحيح.
1: الإعلام الرقمي كل واحد زي ما يقولوا إخواننا الشوام، كل من إيده إله.
0: بالضبط بالضبط. وما في أي ضوابط تحكم هذه الفضاء الواسع، ليست هناك ضوابط. أيوه. أستاذ سعيد صحيح.
1: فلذلك أنا عبر هذه الإذاعة الموقعة، إذاعة البحرين، لي معها ذكريات أيام الأستاذ حسن كمال،
0: والله والنعم فيك وفيهم. نعم نعم.
1: وإبراهيم الحمادي وسعيد الحمد.
0: نعم.
1: إذاعة من إذاعة لها فضل علي بعد الله عز وجل، هي إذاعة الخليج.
0: الله يخليك يسلمك.
1: لا الحق لابد أن يذكر لأهله صراحة.
0: نعم نعم.
1: لابد أن الإعلام الرقمي هذا لابد أن أهيب بالجامعات وبالكليات أن يدرس هذا الإعلام وكيفية التعامل مع الإعلام الرقمي.
0: نعم جميل صراحة، جزئية جدا مهمة أستاذ سعيد، وأنا جدا سعيدة وتشرفت بهذا الاتصال القيم من حضرتك، بارك الله فيك وألف شكر لك.
1: وزي ما يقول الشاعر، خالج بحر واحد يكفيني وشلون حالي بوسط بحرين.
0: الله يطول عمرك، أهلا وسهلا فيك، وتحية لكل الأحبة في السعودية الغالية، شكرا جزيلا لك.
1: الله يسلمك، شكرا خليجنا إن شاء الله من كل شر.
0: آمين يا رب العالمين إن شاء الله. شكرا لك أستاذ سعيد. شكرا،
1: حياك الله. هلا،
0: أسعدني جدا هذه الاتصال من الأستاذ سعيد صراحة، وجميل أنه هو أحد يعني رواد المستمعين لإذاعة البحرين، بارك الله فيه. وفعلا هذه الإضافات الجميلة اللي دائما احنا نسعى إلى يعني الحفاظ عليها وإلى استقطابها من خلال برامجنا في إذاعة البحرين. شكرا لك أستاذ سعيد. إذا احنا نتواصل معاكم، وما شاء الله يعني أنا بس في هالوقفة من خلال الاتصالين من أخوي أبو حسين والأستاذ سعيد، ما شاء الله يعني ياتني مسجات أكثر، وبالإضافة للمسجات السابقة اللي عندي. أختي أم زينب تقول المشكلة بالنسبة لي تبتدي من أول ما نقوم من النوم، عبد الله، قبل حتى ما نقول صباح الخير لأهل البيت. سيدي نفتح التليفون، تقول أنا صراحة في الفترة الأخيرة بديت أغير هذه العادة، وصرت أول ساعة من يومي ما استخدم التليفون بالمرة، وفعلا لاحظت فرق كبير سواء في هدوئي أو في تركيزي. جميل أم زينب، تصدقين أنه فعلا أتوقع أنه يعني هذه التكنيك اللي أنت تستخدمينه فعلا يساعد على الهدوء والتركيز أكثر، لأن مشكلتنا يا جماعة أن احنا أول ما مثل ما قالت أم زينب، أول ما نفتح عيوننا والتليفون يمنا يمكن على الكوميدينو أو الطاولة اللي عند السرير، سيدة نسحب التليفون ونبتدي نطالع. يعني ساعات حتى في ناس يتمون فترة طويلة، خاصة إذا مثلا إذا مو مرتبطين بدوام معين أنه لازم مثلا يقومون الحين من السرير وبسرعة وكذا يجهزون، لا تشوفونهم يطولون وهم في السرير.

ان اول ما يصحون بس قاعدين يتصفحون. ففعلا كل يعني كل هذه الامور ترى لها تاثير مباشر على تركيزنا على هدوءنا خلال اليوم. اخوي راشد ابراهيم يقول ام عبد الله بعد خلنا نكون منصفين، التكنولوجيا قربت ناس وايد. يقول يعني انا عندي صديق عزيز جدا يعيش خارج البحرين، وطبعا لولا مكالمات الفيديو كان انا ما قدرت يعني اتم على اتصالي معاه بهذه الصوره طول هالسنوات. مو كل تواصل الكتروني اكيد سطحي، احيانا التكنولوجيا تحفظ العلاقات اللي المسافات كانت ممكن تضعفها او تقللها. اكيد اكيد اخوي راشد، احنا نتفق ان التكنولوجيا سهلت وايد امور في حياتنا، وقلنا ذي الشيء من البدايه ان التكنولوجيا اليوم هي نعمه عظيمه دخلت على حياتنا وطرأت علينا، وقدرنا من خلالها ان احنا يعني نعيش ايام مليئه بالكثير من التساهيل، يعني في امور كثيره في التواصل، في العلم، في المعرفه، في القرب من المجتمعات الثانيه، الشعوب الثانيه، الاطلاع على اخبار العالم. ابدا ما حد يختلف على هالشيء، وبالعكس ده كل الاحترام وكل التقدير. اختي هدى تقول ام عبد الله تدرين انا شنو اكثر شيء يخوفني؟ اللي يخوفني هي ان الذكريات صارت مرتبطه أغلب شيء بالتليفون. زمان تقول كنا نتذكر الموقف مثلا والله من ريحة عطر، من بعض التفاصيل، من أغنية، من جملة، من كلمة. اليوم أول شيء نقوله لحظة بطلب خلوني أدور الصورة، أو خلوني أشوف وين حط وين الفيديو، كأن الحدث إذا ما تصور ما له وجود. صدقتي هدى، صدقين أنه يعني حتى كلام أستاذ سعيد قبل شوي، أو سعيد معنا أستاذ سعيد قبل شوي من السعودية الغالية، لما قال شلون كنا في الثمانينات عايشين يعني بدون هذه الوسائل، بدون هذه التقنيات الحديثة في الاتصال والتواصل، كنا يعني عايشين على بساطتنا. ولكن قال شغلة حلوة، قال احنا كنا أتذكر الأريل اللي عندنا فوق السطح، أخوي ولا يعني إخواننا الله يحفظهم، اللي أبهاتنا الله يرحم اللي رحل منهم ويطول بعمر الباقين، يركب فوق السطح ويفر يمين يسار، ها الحين أوكي طلعت الصورة، وضح الإرسال كذا، شوي يمين شوي يسار. كنا يا جماعة ندور بعض القنوات ونفرح لما نحصلها، يعني شوفوا شلون كانت الفرحة. شوفوا يا جماعة، خلونا نعكس، خلونا نسقط هذا الكلام اللي قاعدين نقوله الحين إحنا على موضوعنا اليوم. شوفوا شلون، لأن كنا عايشين هذه اللحظة، شلون الحين نتذكرها بتفاصيلها الحلوة. كنا عايشين ذي اللحظة لما كان أبوي ولا أخوي مثلا يركبون فوق السطح ويفرون الأريا اليمين يسار، ونقول لهم بعد شوي يسار بعد يمين لحظة كذا. الحين نتذكر هذه التفاصيل ليش؟ لأن احنا كنا عايشينها، كنا مستمتعين فيها، بخلاف الواقع اليوم اللي احنا أشياء وايد ما نتذكرها لأن ما عشناها بتفاصيلها. أخوي أبو سلمان يقول أم عبدالله إحنا في الميلس اتفقنا مع الشباب إن لما ندخل نحط التليفونات على طاولة جانبية. يقول في البداية بعض الشباب كانوا يضحكون على هذه الفكرة، لكن بعد فترة لاحظنا إن سوالفنا رجعت مثل قبل، وصار النقاش أطول وأجمل. يقول يعني التليفون كان يقطع كل موضوع قبل ما يكمل. الحين ندخل نحط التليفون على الطاولة، وطبعا اللي رن تليفونه أو يجي الاتصال ضروري يقوم يشيله ويتكلم. يعني والله باختصار صدقت أبو سلمان، والله فكرتكم حلوة، كفو عليكم شباب. أنا هذه الميلس لازم نوجه له تحية خاصة، يعني ميلس أبو سلمان وربعه، إنه يعني هما يدخلون الميلس وكل واحد حاطين طاولة ويحطون التليفونات على الطاولة، شغلة حلوة. وبالعكس يعني تحسون إن أنت حتى سوالفكم تكون حلوة وفيها تفاعل وفيها إثراء، خاصة إذا مثلا كان في موضوع منطرح للنقاش، الكل يشارك، الكل منتبه، الكل عايش اللحظة بتفاصيلها. كفو عليكم يا أبو سلمان. أختي إيمان حسن تقول أختي نسرين السلام عليكم، أنا أشوف أن المشكلة في المقارنة أيضا، يمكن هذه يتصل بموضوعنا يوم أمس. تقول التكنولوجيا ما تأخذ وقتنا بس، أحيانا تأخذ حتى رضانا وقناعتنا وراحة بالنا. تقول تقعد في بيتك مرتاح، تفتح السوشيال ميديا وتشوف واحد

يسافر، واحد شاري سيارة، واحد قاعد يحتفل، وفجأة تحس أن حياتك كلها ناقصة رغم أنك قبل 5 دقايق كنت والله راضي عنه ومرتاح. صدقتي إيمان، وهذه يمكن يعني في ترابط بين ما نطرح اليوم وموضوعنا يوم أمس لما تكلمنا عن المقارنات، وفعلا السوشيال ميديا وايد أثرت على حياتنا في هذه الجانب. أخوي مبارك الدوسري يقول مع عبد الله، أنا اللي شيء اللي وايد استغرب منه أن ساعات أكون في مكان مثلا فعالية أشوف في ناس، يعني مو بالمصورين، ناس جايين يحضرون الحفل أو الفعالية قاعدين ميودين التليفون ويصورون الحفلة بالكامل أو الفعالية. يقول طيب إذا أنت ميود تليفونك ساعتين مثلا وقت الفعالية أو ساعة ونص، متى استمتعت بالفعالية أو متى شفت شنو صار؟ والأطرف يقول ان هالفيديو يمكن غالبا بيظل في تليفونه لين ما تمتلي الذاكره، وبعدين يمكن يحذفه حتى ما بيرجع يشوفه، لان مثلا في تفاصيل طول الفعاليه ما تهمه او مو يعني ما لها علاقه فيه. والله مبارك يا اخوي انك صادق، يعني كلامك فعلا في صميم الواقع. يعني ساعات الواحد يروح فعاليه معينه، خلينا نقول حفل تكريم مثلا شخص عزيز عليه، اوكي مثلا أني بمثال تخرج واحد من العيال أو مثلا صديق أو أحد عزيز عليه. زين الحين أنت ميود التليفون وقاعد تصور الحفلة من البداية للنهاية، فيها تفاصيل أنت ما تهمك، أوكي حتى يوم طلع مثلا الحين الخريج اللي أنت جاي علشانه، ولا شفت فرحته ولا تفاعلت معه ولا حسيت شلون هو طلع على المسرح أو على الستيج، لأن أنت بس ميود التليفون. زين بعدين كل هالفيديو ذي بطوله وبعرضه أنت تبي أو أنت بحاجته؟ في النهاية ترى يمكن أنت بس بتاخذ الجزئية اللي طلع فيها الشخص العزيز عليك على الستيج، وباقي الفيديو خلاص بتمسحه ترى. ففعلا يعني مبارك أخوي كلامك صج وايد قوي، ويعني مثل ما يقولون حطيت يدك على الجرح. تسلم يا أخوي. أختي شيخة أم أحمد تقول مع عبد الله، أنا عندي قاعدة مع الأهل والعيال، وقت الغداء ما في أي تليفون على السفرة. يقول في البداية البعض من العيال والأهل كانوا معترضين، لكن اليوم تعودوا، وهذه النص ساعة اللي احنا قاعدين نتغدى مع بعض صارت تقريبا الوقت الوحيد اللي احنا نعرف فيه شنو صار مع كل واحد في حياته وشنو المواقف اللي عنده وشنو السوالف. كفو عليك أم أحمد، خلك ملازمة عليهم على هالنقطة، لا حد يقص عليك ويقول لك لا بني بالتليفونات، لأن صج الحين ترى أكثر الناس وقت الوجبات فعلا حتى وهم قاعدين يتغدون قاعدين يشوفون التليفون. زين متى بتسالفون؟ متى بتتفاعلون؟ كيف عليك يا ام احمد، انا حييك على هذه الخطوه، وكل الناس فعلا لازم كلنا نمشي على هذه السلك، سلك ام احمد. اخوي فيصل محمد يقول السلام عليكم ام عبد الله، التكنولوجيا بالنسبه لي مثل السياره، توصلك بسرعه لكن لازم انت اللي تسوقها مو هي اللي تسوقك. يقول إذا أصبحت أول شيء تفتح الصبح وآخر شيء تشوفه قبل النوم، هني لازم تسأل نفسك الحين من اللي مسيطر على من؟ أنا اللي مسيطر على التكنولوجيا ولا هي اللي مسيطرة علي؟ نعم فيصل كلامك صح، ترى وايد ناس مو حاسين أن التكنولوجيا هي اللي مسيطرة عليهم، وهذه واقع. شكرا لك أخوي فيصل. طبعا يعني ممكن أنا عندي بس 3 دقائق على الأخير، بشكل سريع بحاول أشوف أغلب المسجات اللي وصلت، وما شاء الله يعني وايد مسجات. سمحوني يا جماعة أن في كثير من الأحيان ما يسعيني الوقت أني أقرأ الكل، لا حد يزعل علي يعني، فاعذروني يا جماعة. أختي أم حنان تقول مع عبد الله، مرة سافرنا سفرة ورحنا مكان شوي كان فوق جبل وما كان في انترنت وايد قوي. تقول في البداية الكل بدون استثناء كان وايد متضايق إنه ما عندهم نت، وبعد يومين اكتشفنا إن ترى إحنا لما رحنا هالمكان استمتعنا وايد، قعدنا نشوف المناظر وتمشينا وايد وسولفنا وقعدنا نطالع أشياء جديدة. فتقول يعني الغريب إن إحنا فرحتنا ما كانت مثل ما توقعنا عقب. فعلا أم حنان ترى ساعات تروحين أماكن ما فيها نت ويمكن أنتي ما تفاعلين وايد يعني بالتليفون حزتها، بس تحسين إن أنتي عشتي اللحظة وايد بكل تفاصيلها، وأن التليفون حتى لو ما كان حاضر بس أنتي كنتي وايد مستمتعة. شكرا حبيبتي. أخونا العزيز أبو عبد الله اللي دائما يتواصل ويانا

يقول التقنية أولها جهاز محمول هو سلاح ذو حدين، نعمة إذا استخدمناها في مكانه وفي الخير، ونقمة إذا أسأنا استخدامه ويرد علينا بتعاسة ولا يهنينا بأوقاتنا. اللبيب بالإشارة يفهم والحاضر يعلم الغايب. يقول الله يحيي كل إخوان المشاركين في مشوار الظهيرة، وأختنا المبروكة جزاك الله خير، ومخرجنا المميز. يقولوا وايد أسعدنا أو استمتعنا أو سعدنا بمداخلة الأخ سعيد من السعودية، شكرا لك يا أبو عبد الله. أنا يمكن بقرأ آخر مسج من أختي ريم صالح. تقول ريم: أم عبد الله، تدري شنو أكبر مشكلة؟ المشكلة مو في الوقت بس، المشكلة في التركيز. حتى وإحنا نطالع فيلم أو نتكلم مع شخص، يدنا تلقائيا تروح على التليفون. صرنا موجودين في أكثر من مكان في نفس الوقت، لكن مو حاضرين بالكامل في أي مكان. صح كلامك يا ريم، ما شاء الله عليكم يا جماعة، كفيتوا ووفيتوا في هالموضوع المميز. يعني مشاركتكم أو مشاركاتكم أضافت إضافات رائعة لموضوعنا. شكرا لكل من شاركني اليوم. في النهاية أنا بقول التكنولوجيا ترى ليست عدو لنا، والهاتف مو هو المشكلة، الصورة مو هي اللي تسرق اللحظة منا. المشكلة تبتدي لما ننسى أن هناك فرق بين أنك توثق الحياة وبين أنك تعيش هذه الحياة واللحظات. جميل أن احنا نحتفظ بصور مثلا لرحلة معينة، أو فيديو لطفل يكبر قدام عيوننا، أو ذكرى تجمعنا مع من نحب. بعض الصور أكيد تصير بعد سنوات مثل الكنوز اللي لا تقدر بثمن، لكن الأجمل أن يكون وراء كل صورة شعور عشناه فعليا، مو مجرد مشهد انشغلنا بتوثيقه للآخرين. لأن بعض أجمل لحظات العمر يمكن احنا ما نصورها، قد تكون في ضحكة عفوية، في جلسة مع أم، مع أب، مع أخ، مع أخت، مع صديق، حديث طويل مع صديق، يد طفل تمسك يدك، طريق حلو ويعني فيه تفاصيل جميلة، أو لحظة هدوء يمكن ما حد كان يدري عنها لكنها بقت في قلوبنا لسنوات. ويمكن احنا ما نحتاج ان احنا نتخلي اكيد عن التكنولوجيا، بقدر ما نحتاج ان نتعلم شلون نستخدمها صح. والعمر في النهاية مو بعدد الصور اللي احتفظنا فيها في تلفوناتنا أو هواتفنا، بل بعدد اللحظات اللي كنا حاضرين فيها بكل جوارحنا وبكل مشاعرنا وتفاصيلنا. إذن أقول في النهاية استخدموا التكنولوجيا، استمتعوا بكل ما منحت لنا من سهولة ومن جمال، لكن بين وقت وآخر خلوها على جهة وطالعوا حوالينكم واستمتعوا بالتفاصيل الحقيقية. ربما تكون أجمل لحظة في يومكم هي اللي تصير الحين أمام عيونكم، وتستحق أن تعيشونها قبل ما تفكرون في تصويرها. أحلى تحية نهديكم إياها من قلوبنا اللي تحبكم وايد. تحياتي أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، تحيات أخوي العزيز اللي رافقني في إخراج هذه الحلقة بكل تميز، حمد الشريان. إلى اللقاء.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين. هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
2: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
1: ولتقدمها ستواصل السواء.

0: نعم يا أبو فهد، خولة بنتك فيها شيء؟ ما شفتها اليوم في الفصل، عسى ما شر.
1: خلاص من يوم رايح ما بتشوفين خولة في فصلك أبدا.
0: ليش عسى ما شر؟
1: خولة نقلناها مدرسة ثانية. زين؟
0: نقلتوها مدرسة ثانية؟
1: واحنا مننتقل من فريج مولية والسبة انتو من خليلكم المكان بما فيه ومنشيل بروحنا مرة واحدة.
0: عجيب، الحين انت يا المدرسة علشان تسمعني هالكلام يا ابو فهد؟ مبعب عليك، هذا واحنا جيران والباب بالباب.
1: ريلك ريلك، هالمراهق ما خلى حق الجيرة والغيرها. ريلك وح

0: واحنا مننتقل من فريج مولية والسبة انتو من خليلكم المكان بما فيه ومنشيل بروحنا مرة واحدة.
1: عجيب، الحين انت يا المدرسة علشان تسمعني هالكلام يا ابو فهد؟ مو بعيب عليك، هذا واحنا جيران والباب بالباب.
0: ريلك ريلك، هالمراهق ما خلى حق الجيرة ولا غيرها. ريلك، راحت من النخوة والشهامة وصار يصرف كأنه واحد غريب.
1: سعد، انت تقول هالكلام عن سعد يا ابو فهد؟ سعد اللي ما قد قثحت ولا زل لسانه بكلمة ولا قد زعل له ياهل.
0: شوف يا بنت الناس، انت يا مرة طول وقتك مشغولة، الصبح في المدرسة والعصر من تبي الفريج مولية، وريلك هذه صاير مثل مخبوض. ايه، ما يشيل عينه مرة واحدة عن مرة عابرة ولا يعرف حرمة جار.
1: تقصد ان سعد عينه زايغة؟ سعد
0: عينه زايغة وفالتة. وسعد انت ما تعرفينه، هذه ما يطلع من البيت، عينه على الدرايش والبيبان، وان كان في البيت همه واقف يتطل من دريشه لدريشه.
1: لا لا لا لا لا لا يا ابو فهد، عيب عليك، عيب عليك الحكي.
0: عيب عليكم انتو يا ودي ريلك، حكميه، واذا انت مو ترس عينه خليه ياخذ له واحده ثانيه.
1: شلون ياخذ له واحده ثانيه على راسي؟ ايش قاعد تقول يا ابو فهد؟
0: عيل زين يتطلع على حريمي، زين عينه مرزوز على نسواني.
1: سعد يسوي كذي؟

0: انت ما تستحي ولا تخيل على وجهك. مو بعيب عليك، مو بعيب عليك تطلع على نسوان الريايل، مو عيب عليك وانت ريال متزوج
1: وعندك عيال.
0: لا ما عندك عيال.
1: اي خلاص خلاص كذب عليك بكلمتين وصدقتي وكذبتي ريلك. عرف شلون يأثر عليك ويودك من نقطة الضعف.
0: وإذا حجتك اليهال من باكر من باكر بيب القد اللي تبي.
1: قد الأبي ها يعني العيال مجمداتهم عندك في الثلاجة ولا يعني بديشين البرادة وبتشترين لي كم ياهل. ها
0: شوف عاد لا تقعد تستهزئ فيني. شوف كلام ابو فهد معناته صحيح، تفكر تحط واحدة على راسي مو بكذي؟
1: احط واحدة على راسك؟
0: ايه تفكر تتزوج واحدة ثانية علشان تجيب لك عيال، بس لاني شغلت شوية بحياتي وبتكوين مستقبلنا وحبيت اني اساعدك وابني معك حياتنا نسيت العيال.
1: بنيتي معي صحيح انت بنيتي معي العودة والاثاث اللي ضيق على مناسمنا ما يخلينا نقدر حتى نتحرك.
0: قول احم قول تبي لك عيال ولا لا؟
1: ما بي شيء منك، ما بي شيء. العيال يبون اهلهم وانت ما تقدرين على العيال.
0: خلاص احنا متفقين عيل، لا تطلع على نسوان بفهد.

0: هلا هلا هلا سعد، هلا بالكريم ولد الكريم. سعد الربع يشكرونك وايد ومستانسين على هالأكلات الحلوة اللي سويت لهم، ويقولون يا ريت تكرر العزيمة.
1: ضحك ضحك ضحك ضحك. انت بس تدري ان انا ما سويت عزيمة حق احد.
0: يا اخويا سعد انت ريال طيب اكثر من اللازم، والعالم اللي بتدخله عالم غريب وصعب بالنسبة لك. خلك في حالك احسن لك.
1: صعب اني افهم العالم اللي حوالي، صعب ان افهم سر العلاقات الغريب اللي تربط الناس وانا بعيد عنها. صاير كني منفي في جزيره، صاير كني واحد نازل من كوكب اخر ما يدري شو اللي يدور حواليه.
0: طيبتك احسن لك وريح لك قلب.
1: بس انا اخوي خاتم مو مرتاح. ابي المدير يحبني مثل ما يحبك، ابي يقدرني مثل ما يقدرك، ويفتح لي باب مكتبه في كل وقت مثل ما يسوي حق غيري.

0: يصير يا سعد، اللي تطلبه مستحيل.
1: ليش عاد؟ ليش؟ فهمني ليش؟
0: الناس صار تربطها المصالح، وما دام ما تربطك بالمدير مصلحه ما في داعي انه يتعامل معاك.
1: خاتم المو لعمل المصلحه، احنا نشتغل في مؤسسه واحده، المفروض انه في بيننا مصلحه. لا
0: فرق بين موقفك من المدير وموقف المدير منك يا سعد. حاول تفهم هالمساله، انت ما تمثل اي شيء بالنسبه له، يقدر يستغني عنك بيرة قلم، لكن انت ما تقدر تستغني عنه.
1: هذا السبب يخليني اتعلق بالامل واصر اني اتقرب منه.
0: انت تفهم ولا ما تفهم؟
1: اعرف شويه.
0: فاهم انا ايش اقصد؟
1: شنو؟
0: بالمصلحه المشتركه. ولا بتدور في حلقتك عن مصلحه العمل؟
1: مصلحه العمل،
0: وانا اقول لك مصلحه العمل ما لها قيمه. دور عن مصلحه ثانيه تقدر تصير فيها ند للمدير.

اني اكون فيه نت للمدير اذا ما في مصلحه، يعني اصير شيء ما له قيمه. نعم انت ما لك قيمه يا سعد، خاتم يقول انك قشه طاير في الهواء. قشه يا سعد، انت قشه.

0: لبست البيجامة؟
1: نعم بس يده شوي وصعود طويل شوي.
0: ما عليه ما عليه، باكر نغسلها وتكفض، انا حاسب حساب الغسل.
1: يعني شهريات لي بيجامه رخيصه يا روضه؟
0: بيجامه نوم بتلبسها بالبيت ولا حد بيشوفك، يعني تبي ناخذ لك حرير؟
1: لا لا لا، احنا وين وين وين الحرير، خلي الحرير لك. هذه بعد زين
0: اشوى. برشت اسنانك؟
1: برشتهم العظيم برشتهم، بس البروش خشن شوي.
0: أنا تعمدت أخذ لك بروش خشن.
1: Yeah.
0: في طبقة بلاك على أسنانك من زمان ولا لعد شبدي وأنا أشوفك. خلا تشيلهم.
1: أستاذ روضة، أنا استعملت البروش، يعني إذا استعملته مرة ثانية بيجي نفثتي مرة واحدة.
0: لا لا لا، ترى والك. أنا ما أخذته حسب وصفة طبية، ولا عندك أحسن منه؟
1: لا لا لا، أنا ترى مو بقصدي أزعلك، ما بقصدي.
0: أنا بعرف أنت ليش كلت تشكي قبل لا ترقد.
1: قبل النوم أتذكر أشياء. أنا أبيت في موضوع شغلني وايد.
0: شوف عاد لا تقول كتبي لي رسالة استعطاف حق المدير، ترى أنا وايد مشغولة ولازم أصحح الدفاتر. شايف إيش كثرهم؟ لازم أصلحهم قبل باكر، تعرف
1: أبوي رضا. أنا بس بقيت أتكلم معك.
0: أنا ما عندي وقت قالت لك حق الحكي البايخ. روح أرقد وايد أحسن لك وخلني أشتغل.

0: ابو فهد يا ابو ابو فهد فهد
1: نعم يا المراهق فيك.
0: الله يستر عليك الله يستر يستر عليك ووصلني الشغل اخاف اتاخر.
1: اوصلك الشغل
0: ايه
1: عيل وين

0: بس رايس.
1: خلاص خلاص عتيب عتيب عتيب عتيب عتيب عتيب وفتكيت حتى ما وقفها ورا بيتك وتقول اني يعني
0: خلاص فهم اركب
1: مشكور اخوي مفهد، ترى من اليوم رايح من احتاج حق سياره بوقف انطرك في الطريق.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض التابعين: كنا نتواعظ في أول الإسلام بأربع، كنا نقول: اعمل في شبابك لكبرك، واعمل في فراغك لشغلك، واعمل في صحتك لسقمك، واعمل في حياتك لموتك. قالوا في الأمثال: احبس لسانك لئلا يحبسك، القنوع غني، الصحة خير من الثروة، ومال الحرام لا يدوم. من أقوال الحكماء في الأيام والأزمنة والدهور: الآجال ممدودة والعواري مردودة، أطيب الزمان ما قرت به العينان، إن السنين تغير السنن، أيام الدهر ثلاثة، يوم مضى لا يعود، ويوم أنت فيه لا يدوم عليك، ويوم آتيك وأنت لا تعرف حاله وأهله. الأيام صحائف آجالكم،

0: فخلدوا فيها صالح أعمالكم. ما خط القلم. ثمرة العلم العمل، وثمرة العمل الأجر، ثمرة الإحسان كثرة الإخوة، وثمرة العقل حسن الاختيار، ودليله صحبة الأخيار.
1: ما خط القلم.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

في رحاب الوطن، في رحاب الوطن يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقا أجمل، وأن الربيع يبقى عمرا كاملا.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: أكسجين. في ظل ارتفاع درجات الطقس والرطوبة الخانقة، ونتيجة لدخول الكثير من الناس إلى المستشفيات نتيجة لضربات الشمس ونزلات البرد القاسية، يتبادر إلى الأذهان هذا السؤال: كيف نتغلب ونجنب أجسامنا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة؟
3: أكسجين.
2: بالرغم من أن جسم الإنسان قابل للتكيف بشكل مدهش، ولكن يجب ألا تزيد درجة الحرارة ما بين 38 درجة مئوية في حرارة الجو المرتفعة. الجسم يريد دفع المزيد من الدم الساخن نحو سطحه لمنعه من ارتفاع درجة الحرارة الأساسية والحيوية، لأن الأوعية الدموية تفتح على نطاق أوسع، ويتم تشغيل شبكة من الشعيرات الدقيقة بالقرب من الجلد للعمل. هذا التدفق الضئيل للدم يسمح ببعض الحرارة لتتبدد من الجسم، لذلك تأكد من ارتداء ملابس خفيفة للتنفس في أيام الصيف الحار، واحرص على شرب الماء بكثرة، لأننا نحتاج إلى شرب الماء أكثر من المعتاد عشان نتجنب الإرهاق الحراري.
3: أكسجين.
2: في حال بلغت درجة الحرارة الأساسية 40 درجة مئوية، فإن الالتهابات تظهر، مما يشكل مخاطر خطيرة ودائمة على الكلى والقلب والعضلات والدماغ. في هذه المرحلة يجب بدء العلاج على الفور، حيث يجب إزالة جميع الملابس الزائدة والدخول في تكييف الهواء، أو حتى أخذ حمام بارد أو دش. في حال لم يكن ذلك ممكن، على الأقل وضع الماء البارد في المناطق الحساسة ذو الكثافة العالية في الأوعية الدموية والعقد الليمفاوية، بما في ذلك الرأس والرقبة، في الإبط والفخذ، ولكن على العموم والأفضل تجنب الخروج في يوم حار. وإذا كان ضروري قم بارتداء النظارات والملابس القطنية ووضع واقي ضد الشمس، مع عدم بذل مجهود كبير والحرص على البقاء في الظل.
3: أكسجين. أكسجين. أكسجين.
0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،

0: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هل أنت شخص حقيقي أم لا؟ الإنسان لا يكون شخص حقيقي إذا تصرف تصرفات مصدرها الشعور بالخجل أو النقص أو برمجيات تربوية خاطئة لا تعبر عن ذات الحقيقية ولا مشاعر الحقيقية. فمثلا لما تلبس ماركات عالمية مقلدة تصبح شخص غير حقيقي. عندما تدعي المرض بداعي استعطاف الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. عندما تجامل في كلماتك ومشاعرك وأفعالك دائما تجاه الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. إذن شلون ممكن نكون أشخاص حقيقيين؟ أولاً الاعتراف. إذا كنت شخص تقوم بهذه الأفعال اللي ذكرناها فعليك أولاً أن تعترف بها، لأن الاعتراف يختصر نصف الطريق لحل جميع المشاكل. ثانياً لا تدخل في المناقشات التي تبرر من خلالها أفكارك ومشاعرك الحقيقية، فقط كن على حقيقتك وافعل ما يشعرك بأنك شخص حقيقي جهراً وليس سراً، لأن بذلك تكون شخص فعلاً حقيقي أمام الآخرين. ثالثاً نجرب البدء في أفعال أو أقوال

أفعال أو مشاعر أو أساليب تعبر عن حقيقتنا تكون بسيطة في البداية، نقيس من خلالها ردة الفعل ونتدرج لغاية ما نقدر أن احنا نقوم بجميع الأفعال اللي ممكن تعبر عن حقيقتنا. رابعاً، اسأل نفسك شنو راح يصير لو كنت شخص حقيقي، ويمكن فعلاً ما راح يصير شيء، كلها تبقى مخاوف وأوهام لا أكثر. خامساً، طبق هالتمرين، اكتب الأشياء اللي تعتقد أنك من خلالها شخص غير حقيقي وجزئها. مثلاً، ما هي المشاعر اللي أقدمها للآخرين وأشعر من خلالها أن أنا شخص غير حقيقي؟ ثانياً، ما هي الأفعال اللي أقوم فيها وأشعر فيها أني شخص غير حقيقي؟ ما هي الأفكار، ما هي الكلمات اللي أنطق فيها وأكون شخص غير حقيقي؟ استشعر أنك لا تريد أن تكسب الآخرين من خلال هذه الأشياء اللي ذكرتها، لأنك باختصار راح تكون شخص غير حقيقي بالنسبة لهم. طبقها وراح تكتشف الفرق الكبير اللي راح يحدث في حياتك. واستمع أيضا للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة قنبر.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: شاعران عظيمان، المعتمد بن عباد وأبو بكر بن عمار،
1: كان كل منهما حتف الآخر،
0: رغم الصداقة التي خلداها في أشعارهما ورغم الود الذي تحدثت به الأندلس كلها في تلك الفترة العاصفة من تاريخ العرب في الجزيرة الجميلة.
1: شاعران كان فساد ما بينهما ثم مقتل أحدهما بداية الضياع للمجد المؤثل في أرض السمن والعسل.
0: والعجيب أن أولهما كان ملكا وكان الثاني صعلوكا.
1: لنبدأ بالصعلوك، فها هو يدخل مدينة الشلب الواقعة في أقصى الجنوب الغربي من الأندلس، فوق ربوة متدرجة حتى المحيط الأطلسي.
0: نراه يدخلها على حمار هزيل وفي ثياب رثة مهلهلة، وليس معه من متاع الدنيا سوى لسان ذرب وقريحة رائعة وخيال بديع. صاحبنا شاعر، ولكنه شاعر فقير جائع متعب. إلى أين يا ابن عمار؟
2: هذه بلدتي يا سيدي، شلب بلدتي، ولو أني عشت أيامي كلها في ضاحيتها شنبوس، ولكن اليوم آتيها في يوم عيدها.
1: عيدها؟ ليس اليوم يوم عيد، ما هو بعيد الفطر وما هو بعيد الأضحى؟
2: بل هو عيد اجتماع الملوك.
1: ملوك؟ هل قرر ملوك العرب في الأندلس أن يجتمعوا في شلب لتصفية خلافاتهم وللوقوف ضد العدو المتربص؟
2: ليتهم يفعلون، ولكنهم لم يفعلوا.
1: عن ملوك تتكلم إذن؟
2: يا سيدتي، أتعرفين من يحكم مدينة شلب؟
1: أعرف، محمد ولي عهد المعتضد أمير إشبيليا.
2: حسنا، محمد هذا شاب في العشرين،

0: جعله أبوه حاكما على شلب ليدربه على الملك، حتى إذا ورثه ورثه قويا صلبا متمرسا بسياسة الحكم. واليوم رأى المعتضد أن يزور ولده، جاءه من أشبيليا في عدد من أمرائه. أولا يكون يوم كهذا أفضل من يوم عيد؟
1: وما شأنك واجتماع الملوك والأمراء؟
0: وهل لشاعر مثلي لا جاه له ولا حسب شأن إلا مع هؤلاء، خاصة إذا كانوا من محبي القريض؟ محمد شاعر رقيق، وأبوه المعتضد يحسن النظم وإن أعوزه الخيال. سأمدح الاثنين وعند الله حسن الثواب.
2: ونفاجأ بالشاعر الصعلوك بعد أيام في ثياب أنيقة يجوس خلال حديقة القصر. ما شاء الله، ما هذه الثياب الأنيقة والعمامة الناصعة البياض؟ هل امتلأ جيبك بعطاء الملوك والأمراء؟
0: بل بعطاء تجار سوق المدينة.
2: تسول؟
0: أنا أتسول ومعي الكلام الحلو. مدحت تاجرا فملأ المخلاة شعيرا كان موشكا على أن يملأها قمحا، ثم تذكر أنه تاجر لا يبيع القمح بالكلمات الحسان فاكتفى بالشعير. بعت الشعير واشتريت ما ترى.
2: حسنا، وما تفعل في حديقة قصر أمير شلب؟
0: أترصده وأباه حتى إذا خرج إلى الحديقة أسرع. ابتعد من فضلك، فها قد جاء في كوكبة من الأمراء. ابتعد فها قد حانت الفرصة. أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى والنجم قد صرف العنان عن السرى.
3: أهذا شاعرك يا محمد؟
4: ما رأيته قبل اليوم يا أبتي.
3: أهكذا يقتحمون حديقتك دون إذن منك؟
0: أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى والنجم قد صرف العنان عن السرى.
4: لا بأس في أن نسمع يا مولاي، فإنه كلام جميل. أتمم أيها الشاعر.
0: والصبح قد أهدى لنا كافورة لما استرد الليل منا العنبرى، والروض كالحسنى كساه زهره وشيا وقلده نداه جوهرا.
4: ما أروع هذا الكلام، ألا تراه جميلا يا أبتي؟
3: أحسنت أيها الشاعر. من أنت ومن أين جئت؟
0: خادم خادم خادمك يا مولاي أبو بكر بن عمار من أهل شلب.
3: حسن ما تقول يا ابن عمار.
0: روض كأن النهر فيه معصم صاف أطل على رداء أخضرا، وتهزه ريح الصبا فتخاله سيف ابن عباد يبدد عسكرا.
4: ما أجمل هذا الوصف، خيالك بديع يا ابن عمار.
0: ملك إذا ازدحم الملوك بمورد ونحاه لا يردون حتى يصدرا. أندى على الأكباد من قطر الندى وألذ في الأجفان من سنة الكرى. من لا توازنه الجبال إذا احتبى، من لا تسابقه الرياح إذا جرى. ماض وكف الرمح يكهم والضبا تنبو وأيدي الخيل تعثر في الثرى. ملك يروقك خلقه أو خلقه كالروض يحسن منظرا أو مخبرا. فاح الثرى متعطرا بثنائه حتى حسبنا كل ترب عنبرا، وتتوجت بالزهر صلع هضابه حتى ظننا كل هضب قيصرا.
3: هذا كلام حسن والله، لكأن هذا الشاعر قد تفوق عليك يا محمد.
4: لكأنه كذلك يا مولاي.
0: وأين كلمات الهزيلة من بارعات كلماتك يا مولاي الأمير؟
4: ومجامل ظريف أيضا. بالله عليك يا أبتي أن تجعله من شعرائك.
3: وماذا لو جعلته من شعرائك أنت؟ أتخشى المنافسة؟
4: بل والله ما أملت إلا في هذا.
3: أجزه بألف دينار وكسوة تليق بمجلسك.
2: منذ ذلك اليوم لزم كل واحد منهما الآخر، وصار الناس لا يرون أميرهم محمد بن المعتضد الشاب بن العشرين إلا وفي رفقته الشاعر المرح الظريف أبو بكر بن عمار ابن السابعة والعشرين.

0: فاستطعت يا ابن عمار التسلل إلى قلب الفتى المترف الطيب.
1: جامعنا الشباب والشعر، فما عدت أصبر على فراق الأمير محمد وما عاد يصبر على فراقي.
2: ولكن الناس في شلب يتكلمون.
1: بماذا؟
2: يقولون إنك أفسدت عليهم أميرهم، ترك الحكم والتفت إلى اللهو وقرد الشعر ومتابعة الحسان خفية، كأنه صار فتى من فتيان شل.
1: وإنه لكذلك، ومن حق الشباب أن يمرح.
2: أرسله أبوه إلى شلب ليتعلم فن الحكم، فعلمته أنت فن الغزل.
1: ما كان في حاجة إلى أن يتعلم هذا والله، فإن شعره في الغزل قبل أن يلقاني فاق ما قاله ابن زيدون في ولادة بنت المستكفي.
2: فماذا لو سمع أبوه المعتضد بما يحدث من ولده كحادثة الأمس مثلا؟
1: أو عرفت بها؟
2: شلب كلها تتحدث بها، وما بت أعرف حقيقة ما حدث من كثرة ما زاد عليها من تفاصيل.
1: أنا أخبرك بالحقيقة، تنكر الأمير ليلة أمس في ثياب فتى تاجر، وتنكرت مثله وخرجنا إلى شاطئ البحر نأمل أن نقضي وقتا طيبا مع حسنوات الشاطئ.
2: وهل يؤم الشاطئ في وقت كهذا غير الفاسدات؟
1: عجبا، وأين ذهبت بنات الصيادين؟ راقت إحداهن للأمير فتابعها حتى كوخها، وأطمعته الشريرة بضحكاتها وغمزاتها حتى دخلت كوخها، ثم أشارت إلي أن يقفز من النافدة.
2: ولما لم تدخله من الباب؟
1: وأي متعة في الدخول من الباب؟ ليس أمتع للشاعر المغامر من التسلل إلى المحبوبة بغير ما ألف الناس من وسائل. ما أن قفز إليها من النافذة حتى انهال عليه إخوتها ضربا، فما شفع له شعره وما نفعه صياحي، وقد غلبني الضحك. ويحكم، إنه الأمير وهو يصيح من الخجل: قبحك الله يا ابن عمار، وهل يضرب الأمير بزعانف السمك؟
0: ويسمع المعتضد بسيرة ولده في شلب، ويعزو ما طرأ على سلوكه إلى رفقة شاعره الجديد أبي بكر بن عمار، فيطلبهما في أشبيليا. هل ستذهب مع أميرك إلى أشبيليا يا ابن عمار؟
1: وهل لي من ذلك مهرب؟
0: خوفا من بطش المعتضد، أم حبا في ولده محمد المعتمد؟
1: خوفا وحبا. واعذرني يا سيدي، فأنا شاعر لا حسب لي ولا نسب، ولو غضب علي المعتضد ما أنقذني من يده أب أو عم، وما تشفع لي عنده أخت جميلة أو خالة أثيرة.
0: فماذا لو أمر المعتضد بقتلك؟
1: يحميني منه ولده صاحبي الأمير محمد، فقد صرت أحب إليه من نفسه وصار أحب إلي من نفسي.
0: أصدقني القول يا ابن عمار، أتحب الفتى حقا وتؤثره على نفسك، أم أنك تنافقه أملا وطمعا؟
1: والله يا سيدي، ما أجد للحياة طعما دون رفقة محمد، ولو كان في سفك دمي راحة له من ساعة واحدة من الهم لجدت بدمي راضيا سعيدا.
0: أتريد الحق يا سيدي؟ في صدري من هذه المبالغة شيء يا ابن عمار.
1: أنت وما في صدرك، وما يهمني أن تصدق أو لا تصدق، فإني سعيد بما بيني وبين محمد المعتمد من ود وصداقة.
0: ويذهبان إلى أشبيليا، فيرغم الأب ولده على أن يلزم مجلسه ويباعد ابن عمار، ولكن ما بينهما من ود وشوق يدفعهما إلى التسلل إلى مغاني أشبيليا في السر، حتى عادت سيرتها مع حسناوات المدينة الساحرة تلح على أسماع المعتضد. فأمر ابن عمار أن يرحل إلى شلب منفيا لا يغادرها.
2: في غرفة ابن عمار في أشبيليا وجدناه يدمع وهو يكتب رسالة وداع لصاحبه.
1: سكن فؤادك، لا تذهب بك الفكر، ماذا يعيد عليك البث والحذر، وازجر جفونك لا ترضى البكاء لها، واصبر فقد كنت عند الخطب تصطبر، وإن يكن قدر قد عاق عن وطر فلا مرد لما يأتي.

0: يأتي به القدر. كم زفرة في شغاف القلب صاعدة، وعبرة من شؤون العين تنحدر. رضاك راحة نفسي لا فجعت به، فهو العتاد الذي للدهر أدخر. لازلت ذا عزة قعساء شامخة، لا يبلغ الوهم أدناها ولا البصر.
1: وتصله وهو في الطريق إلى الشلب قصيدة المعتمد الرائعة.
2: ألا حي أوطاني بشلب أبا بكر، وسلهن هل عهد الوصال كما أدري. وسلم على قصر الشراجيب بن فتن، له أبدا شوق إلى ذلك القصر. منازل آساد وبيض نواعم، فناهيك من غيل وناهيك من خدر. وكم ليلة قد بت أنعم جنحها، بمخصبة الأرداف مجدبة الخصر. وبيض وسمر فاعلات بمهجتي، فعال الصفاح البيض والأسل السمر. وليل بسد النهر لهوا قطعته، بذات سوار مثل منعطف البدر.
3: ونترك ابن عمار في طريقه إلى منفاه في شلب، وندع المعتمد في بلاط أبيه يتعلم فن الحكم، وننتظر إلى غد لنرى كيف يحبك القدر شباكه الغادرة، ليوقع في خيوطها صداقة حلوة بين شاعرين عظيمين.
1: فإذا ظفر بها أرى قدم شاعر، وأتلف مهجة الآخر، وأضاع دولة بأكملها.
3: فإلى الغد يا عزيزي المستمع قرب نافذة التاريخ.
4: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: تعتبر المرأة البحرينية من العوامل الرئيسية في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهمتها إلى جميع جوانب الحياة العامة، بما في ذلك السياسة والتنمية الاجتماعية والأعمال التجارية وما إلى ذلك. واصلت البحرين جهودها اليوم لجعل دور المرأة أكثر شمولاً وتعزيز التوازن بين الجنسين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: للضرورة أحكام. وديع شاب في العشرين من عمره، اعتاد على زيارة خاله أبي طلال من وقت إلى آخر، ولكن اليوم الزيارة مختلفة.
1: خبر يثلج صدري، ابن أختي وديع سيغدو عريسا.
2: مبارك يا بني، أرجو من الله أن يتم الأمر على خير.
3: شكرا لكم، أقدر لكم مشاعركم الصادقة، ولكن...
1: ولكن ماذا؟ ما الأمر يا وديع؟
3: المشكلة أن الفتاة التي أنوي التقدم لخطبتها بنت تاجر معروف.
1: لا أرى مشكلة حتى الآن.
2: لا، في رأسك شيء آخر.
3: أرجوك يا خال، لا تفهم كلامي خطأ، ذهابك أمر ضروري، فليس لي سواك في هذه الدنيا، ولكن...
1: ولكن ماذا؟
3: المشكلة في ثوبك يا خال.
1: ثوبي؟ وما شأن ثوبي في خطبتك يا ولدي؟
3: أرجوك يا خال، أنت تعلم أنك تحتل مكانا مميزا في نفسي، ولكن للضرورة أحكام.
2: لم نفهم شيئا حتى الآن.
3: إنني ربما، ولكن...
1: فهمت قصدك يا ابن أختي، عروسك من عائلة راقية، وعلى من يود مرافقتك إلى بيت والدها أن يظهر بمظهر لائق.
3: معذرة يا خال، لم أقصد أن أحرج مشاعرك، ولكن للضرورة أحكام.
1: معك حق، معك حق، للضرورة أحكام. لا تقلق يا بني، سأظهر بالمظهر الذي تريد، لا عليك.
0: وبدأ أبو طلال بالتفكير في خطة، فأخذ كل ملابسه من الخزانة وعرضهم في شاحنة بشكل مناسب، فكان أبو طلال أول الواصلين إلى منزل أهل العروس، وها هو والد العروس يرتدي زياً عربياً ويستقبل أبا طلال.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، أهلاً ومرحباً بكم.
1: أنا أبو طلال خال وديع العريس.
4: أهلاً وسهلاً بكم، أهلاً وسهلاً.
1: معذرة، اسمح لي أن أشرح لك الأمر قبل أن يصل ابن أختي.
0: وهكذا بدأ أبو طلال بشرح بداية القصة حتى وصل إلى لحظة دخول بيت العروس.
1: وها قد جئت بكل ما أملك من ثياب، أما أنا فلا أفضل إلا هذا الزي، الزي العربي، زي أبي وجدي وجد جدي، وأرجو ألا تكون ممن يحكمون على الآخرين

0: من خلال مظهرهم.
1: بارك الله فيك يا أبا طلال، انظر إلي لتعرف ردي، فأنا مثلك أعتز بالزي العربي.
0: الحمد لله الحمد لله، يبدو أننا متفقان.
2: لقد أصاب من قال إن المظهر أمر ضروري، وأخفق من استبدل ثوبه بثوب آخر. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
4: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
3: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: مملكة البحرين العربية.
1: من أنا؟
2: أنا أسماء.
1: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
3: أنا الأذن.
1: من أنا؟ المرارة.

سامحك الله يا عدنان، كل يوم تعذبني بالفوضى التي تخلفها بعد ذهابك إلى الجامعة. سامحك الله، ألا يكفي عمل المنزل؟ يا ناهد، ناهد تعالي وساعديني في عمل المنزل. ناهد، يبدو أنها ما زالت نائمة. آه، من الأبناء وتعبهم. ناهد ردي على الهاتف. أوه، حسناً أنا آتية. ألو، نعم، صباح النور. تماماً، أنا أم عدنان. من المتكلم؟ الجامعة؟ خير، هل أصاب ابني شيء؟ ماذا؟ المستشفى؟ لماذا؟ مسبو تلك المستشفى. حسناً، سوف أذهب إليه في الحال.

0: صباح الخير، هل يمكن أن تدلني على الغرفة التي تضم عدنان؟ إنه الطالب الذي أحضره منذ قليل.
1: نعم يا سيدتي، إنها على اليمين ثاني غرفة.
0: شكرا. عدنان، عدنان، ما بك يا ولدي؟
2: لا شيء يا أمي، اطمئني، لقد أجر لي عدة اختبارات وسوف يبلغوني بالنتيجة بعد قليل.
0: ما الذي حصل؟ ماذا حدث حتى أتوا بك إلى هنا؟
2: لقد كنت في الجامعة أقف مع أصدقائي وفجأة شعرت بالألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وكان هذا بطريقة مفاجئة، فلم ألقي بالا للأمر، غير أن الألم أصبح ملحوظا بدرجة أكبر كلما تحركت، ثم بدأ يتسلل إلى ظهر الكتف اليمنى، وأخيرا شعرت بالغثيان وبدأت أصرخ من الألم.
0: سلامتك يا ولدي، ماذا قال لك الطبيب؟
2: لا شيء يا أمي، سألني بعض الأسئلة العامة ثم أمر بإجراء فحوصات معينة لي، وها أنا أنتظر النتيجة.
0: حسنا يا ولدي، لا تقلق، خير إن شاء الله. أين الطبيب؟ أين الطبيب؟
2: لا أدري.

0: أيها الممرض، أين يمكن أن أجد الطبيب؟
1: إنه آت في الحال.
0: شكرا. اطمئن يا ولدي، سوف يأتي الطبيب حالا.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح الخير، أنا دكتور عامر وقد أتيت لأطمئنك. لا شيء خطر والحمد لله، إنه مجرد التهاب في المرارة وسوف نستأصلها.
0: ماذا؟ عملية؟ ولدي،
3: ما بك يا أمي؟ إنها المرارة.
2: يا سيدتي لا داعي للخوف، إنها مجرد عملية المرارة، أي هي شيء بسيط جدا، لا تقلقي.
0: لكنها في النهاية عملية.
2: حسنا، هل يمكن أن تهدأي قليلا؟ وسوف أشرح لك كل شيء عن المرارة وعن العملية. تفضلي.

0: سيدتي الفاضلة، المرارة أو الكيس المراري عبارة عن كيس يشبه فاكهة الإجاص يقع أسفل الكبد، وحين يفرز الكبد مادة الصفراء تتركز 12 مرة وتخزن في المرارة لتصل بعد انقباض الكيس المراري إلى 12 عند الحاجة، أي بعد تناول الطعام.
1: وما وظيفة تلك المادة أيها الطبيب؟
0: وظيفة المادة الصفراء هي المساعدة على هضم المواد الدهنية، ولذلك عند إصابة جدار المرارة بالالتهاب فإنها تعجز عن الانقباض لتفريغ محتوياتها، كما تعجز عن تركيب الصفراء، وعندئذ يتعطل هضم المواد الدهنية. قل لي يا عدنان،
1: نعم.
0: هل سبق أن شعرت بتلك الأعراض التي قلت عنها سابقا؟
1: نعم نعم، ولكنها كانت تمر بسلام.
0: وهذا ما أدى إلى تكوين حصن في المرارة وسبب الالتهاب، ولذلك سوف نستأصلها.
2: دكتور، أليس هناك علاج بديل عن الاستئصال؟
1: أمي لا تخافي أرجوك.
0: سيدتي الفاضلة، هناك 4 أحوال مهمة تستلزم إزالة المرارة. أولها عندما يكون هناك التهاب مراري حاد يمكن تشخيصه بارتفاع درجة الحرارة وازدياد الألم الذي يبدو أنه في منطقة المرارة عندما يضغط الطبيب عليها، فترتفع نسبة الكريات البيضاء في الدم، كما أن الأشعة تظهر أن المرارة مصابة بالالتهاب.
1: والحالة الثانية أيها الطبيب؟
0: الحالة الثانية هي عندما يصاب المريض بنوبات متكررة من المغص المراري الحاد بسبب وجود الحصى. أما الحالة الثالثة فعندما تظهر صورة الأشعة عدم تأدية المرارة لوظيفتها، ويصاحب هذا شكوى المريض من عسر الهضم المزمن والإحساس بالقيء والغازات والألم في الجزء الأيمن من البطن.
2: وما هي الحالة الرابعة؟
0: هي عندما يتعطل عمل المرارة بسبب انسداد القنوات المرارية بحصى.
2: إذن لابد من العملية. استر يا رب، استر يا رب.
1: أمي اهدأ.
0: يا سيدتي، عملية المرارة الآن أصبحت سهلة جدا جدا، وكما قلت لك لا داعي للقلق أبدا.
2: كيف وابني سيعيش بلا مرارة؟
0: يا أم عدنان، عند إزالة المرارة فإن القنوات المرارية التي تصل بين الكبد والمرارة ثم إلى الأمعاء تكبر وتعمل كمخزن للصفراء، ولهذا فإن الحياة لا تتأثر كثيرا بإزالة المرارة. وفضلا عن ذلك فإن الكبد يمكنه تخزين الصفراء إذ يعمل كمخزن احتياطي.
2: هل أنت متأكد؟
1: أمي ما بك؟
0: نعم متأكد.

0: حسناً أيها الطبيب، هل يمكن أن أسأل عن أمر ما؟
1: طبعاً، فللمريض أن يسأل عن أي شيء حتى لا يكون خائفاً عند العلاج.
0: شكراً، ولكن كيف ستتم العملية؟
1: اسمع يا عدنان، 90% من عمليات استئصال المرارة تجري اليوم باستخدام نوع من المنظار يسمى منظار البطن، وهذه التقنية تحتاج إلى 4 فتحات صغيرة في البطن، كل منها في حجم ثقب المفتاح، وذلك لإدخال منظار البطن والأدوات الجراحية. ونظراً لأن تقنية منظار البطن تتضمن قطعاً أقل للأنسجة، فإن المرضى يتعافون في وقت أقصر بعد العملية مما لو أجريت بالطريقة التقليدية، كما أنهم يعانون من ألم أقل، إذ يمكنهم العودة لممارسة أنشطتهم العادية في وقت أقل.
2: ولكن أيها الطبيب، هل هناك خطر من حدوث مضاعفات؟
1: هذا أمر نادرا ما يحدث، ولكن إذا ما حدثت مضاعفات مثل النزيف، فإن الجراح بوسعه أن يحول هذه العملية إلى جراحة مفتوحة بعمل شق بطني كالمعتاد.
0: وهل سأشعر بألم بعد العملية؟
1: يلاحظ عند استخدام تقنية المنظار البطني أن الألم بعد العملية يكون أقل مما هو في الطريقة المفتوحة، فأنت لن تحتاج إلا

0: إلى قضاء ليلة واحدة فقط في المستشفى، يمكنك بعدها العودة إلى بيتك، أما الجامعة أو العمل فيمكنك العودة إليها في غضون أسبوع أو 10 أيام.
1: وماذا بعد العملية؟ هل هناك آثار سلبية؟
0: أرى أنك تسألين دائماً عن الأمور السلبية. حسناً، قد ينتج عن عملية استئصال المرارة بصفة عامة بعض الآثار الجانبية، وأكثرها شيوعاً حدوث الإسهال في أحيان قليلة، وهذا ما يمكن تخفيفه عادة بتناول عقار معين يمتص المادة الصفراء.
1: ولكن كيف تكونت هذه الحصيات في مرارة ابني؟ ما هي الأسباب؟
0: ثمة عوامل عديدة تزيد احتمال تكون حصى المرارة، منها عامل السمنة، وهناك عامل الإنقاص السريع للوزن، فالخضوع لنظام غذائي قاس يتم فيه تناول أقل من 500 سعرة حرارية يومياً يزيد قابلية الإصابة بحصوة المرارة.
2: عذراً على الأسئلة أيها الطبيب، ولكن كيف سيتم استئصال المرارة؟
0: سأشرح لكما ببساطة ودقة معاً. أولاً، يتم إدخال منظار البطن من خلال قطع صغير فوق السرة أو أسفلها مباشرة، حيث نستخدم جفتين يتم إدخالهما من خلال قطعين صغيرين في الجانب الأيمن لتثبيت المرارة وضبط وضعها توطئة لاستئصالها. ثم نستخدم أداة يتم إدخالها من خلال قطع صغير ثالث لإمساك كل من القناة المرارية والشريان المراري بإحكام وقطعهما لفصل المرارة عن الكبد، ثم يتم بعد ذلك استخراج المرارة بما تحتويه من حصى، ثم تنتهي العملية وتصبح معافا بإذن الله يا عدنان.
1: وهل أنت متأكد من ذلك؟
2: أمي، ما بك؟ تسألين الطبيب هل هو متأكد؟ هل هو متأكد؟
0: بالطبع يا سيدتي أنا متأكد، ولكن هل يمكننا الآن أن نترك عدنان حتى يتم تجهيزه للعملية؟
1: ماذا؟ أتركه؟ لا، لن أدعه وحيدا في مثل هذه الحالة.
0: لا تقلقي سيدتي، لا تقلقي.
2: هيا يا أمي أرجوك لا تخافي.
1: ولدي، سأتصل بأبيك ليكون معنا.
0: هيا يا أم عدنان، إنها مجرد ساعة وبعدها تعودين وقد انتهى كل شيء. هيا، بإمكانك الذهاب.
1: سلمك الله يا ولدي. لا لا لا، لن أذهب، أنا مرابطة هنا حتى خروجه بالسلامة.
3: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس، وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
4: إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
4: هنا البحرين.
6: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
7: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
6: أبي أسرع حل دكتورة.
8: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
9: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
10: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب، طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنها تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية. والله مو بعارف شو أسوي، شنو تنصحيني أسوي بالضبط؟
8: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث، مشكلة جدا شائعة وإحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما أحد الآباء يرفض علاج البنت أو الولد بحجة إن الأدوية مواد كيماوية. مهم إن إحنا نكون صريحين مع بعض، أي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط أو لفترات مطولة ما لها داعي أكيد رح تنتج عنا آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح

0: وللفترات الصح تحت إشراف طبي بإذن المولى ما راح تكون لآثار جانبية غير مرغوبة. للأسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر 30 أو 40 ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفر أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكرا. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يشيد بجهود المملكة المتحدة في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. في يوم الشباب الدولي، مملكة البحرين تواصل ريادتها في تمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل.

بل إيمانا منها بأن الشباب البحريني يمثل أحد المسارات الأساسية لمسيرة التنمية. ضمن مبادرة صيفنا وقاية، مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشراكة والتعاون مع وزارة الصحة تطلق فعالية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. وقيادة خفر السواحل تعلن تغيير منطقة العمل الخاصة بمشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد الذي تنظمه شركة بابكو إنرجيز في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه يوم أمس الفريق السير تشارلي كولينز نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات بالمملكة المتحدة الذي يزور المملكة حاليا. ورحب جلالة الملك المعظم خلال الاستقبال بالفريق السير تشارلي كولينز وأشاد بتميز العلاقات الثنائية والشراكة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي تمتد لتاريخ طويل من التعاون المثمر والتنسيق المشترك وبخاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية كحلفاء وأصدقاء عبر أعوام عديدة. مؤكدا جلالته الحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين. كما أشاد جلالته رعاه الله بالدور المهم الذي تطلع به المملكة المتحدة على الساحة الإقليمية والدولية وجهودها في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية لا سيما الأوضاع المستجدة في المنطقة بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. بدوره أعرب الفريق السير تشارلي كولينز عن شكره وامتنانه لجهود جلالة الملك المعظم في تعزيز روابط الصداقة التاريخية المتينة وأوجه التعاون العسكري والدفاعي الوطيد بين البلدين الصديقين. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الثقة بالشباب هي البداية التي تبنى عليها كل إنجازات الغد وأن الأوطان التي تمنح أبنائها فرصة المبادرة تكسب مستقبلا أكثر قوة واستدامة. وأشار سموه في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للشباب إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اختارت منذ سنوات أن يكون الشباب جزءا من القرار وذلك من خلال نهج وطني يقوم على احتضان الطاقات. وأضاف سموه أن هذا النهج يحظى بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما عزز تكامل الجهود الوطنية لبناء بيئة تمنح الشباب مساحة أوسع للمشاركة وتدفعهم إلى تحمل المسؤولية والإسهام في مختلف مسارات التنمية. وأكد سموه أن الاستثمار الحقيقي في الشباب يبدأ عندما يشعر الشباب بأن صوته مسموع وأن فكرته محل اهتمام وأن مسؤوليته لا تقل أهمية عن الفرصة التي تمنح له، مبينا بأن الثقة التي يكتسبها الشباب من وطنهم تتحول إلى حافز يدفعهم نحو المبادرة. وأشار سموه إلى أن ما يملكه الشباب البحريني من طموح وكفاءة وإرادة يمنح البحرين رصيدا متجددا للمستقبل. وهنأ سموه شباب مملكة البحرين بمناسبة اليوم الدولي للشباب معربا عن ثقته بقدراتهم على مواصلة الإنجاز. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن يوم الشباب الدولي يمثل مناسبة للاعتزاز بما حققه الشباب البحريني من نجاحات متميزة في مختلف المجالات وذلك بفضل ما يحظون به من رعاية ودعم ملكي سام. وأشار سموه إلى أن الشباب البحريني أصبح نموذجا مشرفا في مختلف الميادين مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات يعكس حجم الإمكانات والكفاءات الوطنية التي تمتلكها المملكة. وقال سموه نفخر في يوم الشباب الدولي بما يحققه شباب البحرين من إنجازات متواصلة في مختلف القطاعات، لقد أثبتوا في كل مناسبة أنهم على قدر المسؤولية وأنهم يمتلكون القوة

0: قدرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ترفع اسم مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية. وأضاف سموه: يحظى القطاع الرياضي بنصيب وافر من هذه النجاحات، حيث يواصل شباب البحرين من اللاعبين واللاعبات تحقيق الإنجازات المشرفة في مختلف الألعاب الرياضية بفضل الدعم اللامحدود، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية. وأكد سموه أن مواصلة دعم الشباب وتمكينهم ستظل أولوية وطنية، انطلاقا من الإيمان بأنهم الثروة الحقيقية للوطن والقوة الدافعة لاستمرار مسيرة الإنجازات. بدورها أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن الرؤى والتطلعات الملكية السامية أرست نهجا وطنيا جعل الإنسان البحريني محورا للتقدم والتنمية، وفتحت أمام الأجيال الشابة آفاقا واسعة للتعلم والتطور وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم في مختلف الميادين. وقالت سعادة الوزيرة في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للشباب إن رحلة الشباب تتشكل من تراكم التجارب والمعارف والإنجازات، وأن كل تجربة يخوضها الشاب تضيف إلى رصيد الوطن وتسهم في بناء إنسان أكثر وعيا بقدراته وأوسع خبرة وأكثر استعدادا لصناعة مستقبله والإسهام في مستقبل وطنه. وأكدت سعادتها أن المرحلة المقبلة تفتح أمام الشباب مساحة أوسع لتوظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات، وتجعل سرعة التعلم والقدرة على التكيف والابتكار وتطوير الحلول من أهم مقومات النجاح في عالم تتسارع فيه المتغيرات وتتجدد فيه الفرص والتحديات. وأضافت أن وزارة شؤون الشباب تعمل على توفير تجارب متنوعة تضع الشباب أمام تحديات حقيقية وتمنحهم مساحة للمحاولة والتعلم والعمل مع الآخرين. هذا وتشارك مملكة البحرين دول العالم في كل عام بيوم الشباب الدولي الذي يصادف 12 من شهر أغسطس. وفي هذه المناسبة تسلط مملكة البحرين الضوء على إنجازات الشباب البحريني في صناعة الحاضر وبناء المستقبل والدعم اللامحدود الذي يحظون به لتعزيز مشاركاتهم في مختلف مسارات التنمية.
1: استثمار مستمر في طاقات الشباب وأبواب تفتح على مصراعيها لاستقبال إبداعاتهم في مختلف القطاعات، فمملكة البحرين تعتبر الشباب من أهم المحاور الرئيسة التي لابد من تمكينها، كما تعدهم ركيزة من ركائز بناء المستقبل ليكون أكثر ازدهاراً واستدامة. إن الدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم للشباب أعطاهم دافعاً قوي لمواصلة الإنجاز ورفع اسم المملكة عالياً في مختلف المحافل، كما أن المتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفرت للشباب مساحات تدريبية وتعليمية متطورة تهدف إلى تأهيلهم بالمهارات والخبرات التي تحقق طموحات المستقبل. ولم يتوقف التمكين عند التأهيل والتدريب، بل امتد ليوفر فرصا متعددة للشباب من خلال مبادرات خلاقة أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أسست منصة أكبر لمختلف الشباب بمختلف اهتماماتهم للتطوير والإنجاز في بيئات مؤسسية مدعمة بأحدث الدراسات والتقنيات، ما أعطاهم فرصة حقيقية للمشاركة في التنمية الوطنية. دعم في مختلف المجالات ونتائج تشهد لها الجوائز والشهادات أكدت نجاح الرهان الوطني على الشباب البحريني، فهم طاقة المستقبل وشركاء في بناء الحاضر.
0: للمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف سعادة السيد هشام القصاب عضو مجلس الشورى. أهلا ومرحبا بك. يعني إحدى الشباب في مملكة البحرين بدعم لا محدود، وتوفر المؤسسات الحكومية والخاصة منها البرامج والفرص المناسبة لهم. نتحدث اليوم عن المسؤولية التي تقع على عاتق الشباب أنفسهم للاستفادة من هذه الإمكانيات والمشاركة بفعالية في

0: مسيرة التنمية.
1: طبعاً تتمثل المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق الشباب البحريني اليوم في أن يتحولوا من متلقين للفرص إلى شركاء فعالين في صناعة المستقبل والنجاح. أعني أن يقابلوا ما توفر الحكومة الموقعة من دعم وتمكين بقدرة أكبر من المبادرة والجدية والمسؤولية. فالفرص والدعم وكل هذه البرامج التي تقدمها الحكومة لا تحقق أثر حقيقي ما لم يقابله الشغف بالتعلم وحرص على تطوير المهارات واستعداد لتحمل المسؤولية وقدرة على تحويل الأفكار والطموحات إلى مبادرات وإنجازات ملموسة. كما أن المشاركة في مسيرة التنمية تتطلب من الشباب البحريني أن يكونوا أكثر حضور في القضايا الوطنية والمجتمعية للمشاركة في صنع القرار بلغة العصر الحضارية، وأن يستثمر المتاح لهم من منصات وبرامج ومساحات للتعبير والابتكار والعمل التطوعي. وأنا أؤمن أن الشاب البحريني يمتلك من الوعي والطموح والقدرة ما يؤهله ليكون شريك حقيقي في تحقيق أهداف التنمية وحمل المسؤولية الوطنية بثقة واقتدار.
0: نعم أستاذ هشام، يعني لو ننظر إلى ما تحقق ولو أردنا استشراف السنوات المقبلة، أي دور نريد لشباب مملكة البحرين أن يؤديه في صناعة مستقبل المملكة؟
1: طبعا نطمح لأن يكون الشباب البحريني في السنوات المقبلة أكثر قدرة على مواكبة متطلبات العصر الجديد والتقنية، وأن يتحول طموحهم وابداعاتهم إلى أسهامات نيرة في المجالات العلمية والمعرفية والتقنية، بما يعزز حضورهم في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. كما نريد لهم أن يكونوا أكثر انخراط في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والرعي بدورهم في بناء مجتمع يقوم على المشاركة والمسؤولية والحوار، وأن يكون الشباب البحريني بما يمتلكهم من علم وطموح ووعي وانتماء القلب النابض للمسيرة الوطنية، والمصدر الذي تستلهم منه مملكة البحرين ورؤيتها المستقبلية أكثر نجاحاً وتقدماً وازدهاراً.
0: نعم سعادة السيد هشام القصاب عضو مجلس الشورى، كل الشكر لك على هذه المداخلة. استقبل سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، الفريق السير تشارلي كولينز نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات في المملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق. خلال اللقاء استعرض سعادة رئيس هيئة الأركان مع نائب رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية والعمليات في المملكة المتحدة الصديقة أوجه التعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين وما يشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات. هذا وقد حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. أطلقت مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشراكة والتعاون مع وزارة الصحة فعالية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وذلك ضمن مبادرة صيفنا وقاية وبرنامج الوصول المجتمعي. تهدف الفعالية إلى تعزيز ثقافة الوقاية وتقريب الخدمات الصحية من أفراد المجتمع، حيث استهدفت الفعالية موظفي وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وهيئة تنظيم المهن الصحية. وتضمنت خدمات الكشف المبكر من خلال إجراء القياسات والفحوصات الأولية والاستشارات الطبية لتقييم النتائج وتقديم التوجيه الصحي المناسب. وتأتي الفعالية تأكيدا على أهمية الوصول بالخدمات الوقائية إلى أفراد المجتمع والكشف عن عوامل الخطورة والأمراض المزمنة في مراحلها المبكرة، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة. أعلنت قيادة خفر السواحل تغيير منطقة العمل الخاصة بمشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد الذي تنفذه شركة بابكو إنرجيز في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك اعتبارا من الثالث من شهر أغسطس الجاري ولمدة شهرين.
2: استعدادا لاستكمال أعمال مشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد، جرى تغيير منطقة العمل ضمن المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك اعتبارا من الثالث من أغسطس 2026 ولمدة شهرين.
3: يعتبر المسح البحري ثلاثي الأبعاد أحد أهم المراحل الفنية في عملية الاستكشاف، حيث يتم استخدام تقنيات متقدمة للحصول على بيانات جيولوجية وجيوفيزيائية دقيقة لتقييم الطبقات الموجودة تحت قاع البحر. المشروع مستمر بشكل جيد ومتناسب مع الخطط الزمنية الموضوعة، حيث تقوم فرق العمل

0: بتنفيذ عمليات المسح البحري في المناطق المحددة ضمن نطاق المشروع. يتم ذلك عن طريق التنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان انسيابية العمليات وحماية البيئة البحرية وتحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.
1: ودعت خفر السواحل الصيادين ومرتادي البحر ومستخدمي الوسائط البحرية إلى توخي الحيطة والحذر عند الإبحار بالقرب من منطقة العمل والالتزام بالإبحار بسرعة آمنة والتقيد بالمسارات المحددة بما يضمن سلامة الملاحة البحرية خلال فترة تنفيذ المشروع.
2: تقوم قيادة خفر السواحل الممثلة بمركز عمليات البحرية برأس جميع التحركات في المناطق الشمالية خصوصا في منطقة المسح ثلاثي الأبعاد في المناطق الشمالية، وفي حال وجود أي هدف يكون مقترب من هالمناطق يتم إرسال أقرب دورية لاعتراضه وخذ الإجراءات القانونية ضده. حاليا يتواجد الصيادي البحريني والنخذ البحريني على كل قارب بحريني. هذه مشروع وطني، فإحنا نحث جميع النواخذة بعدم الاقتراب من هذه المناطق وعدم ربط شباك الصيد في هذه المناطق لأنه يقوم بتعطيل الشركة لمدة شهور.
3: تقوم قيادة خفر السواحل بعمل برامج توعوية للتثقيف المواطنين والمقيمين بمشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد من خلال الحملات التوعوية البحرية والحملات التوعوية اللي تكون على الساحل وفي نقاط المراقبة الساحلية التابعة لقيادة خفر السواحل. وطبعا كذلك نقوم بزيارات ميدانية إلى المجالس الشعبية وجمعيات الصيادين للوصول لأكبر شريحة من المجتمع. وطبعا ننوه جميع مرتادي البحر للالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن طريق وزارة الداخلية اللي من أبرزها الالتزام بالسرعات الآمنة أثناء عبور منطقة العمل وأيضا عدم العبث بالأجهزة والمعدات الموجودة في منطقة المسح البحري. بالإضافة إلى ذلك يمنع منع باتا عدم ممارسة أي من الأنشطة البحرية سواء كانت الصيد أو الغوص أو السباحة. طبعا كل هذه الإرشادات وضعت في المقام الأول من أجل سلامة جميع مرتادين البحر ونجاح مشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد وفق الخطة الزمنية الموضوعة له.
1: رسالة تؤكد من خلالها خفر السواحل أن تعاون الجميع والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة يسهمان في الحفاظ على سلامة مستخدمي البحر ويضمنان تنفيذ أعمال المشروع بكفاءة وأمان.
4: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع وفد من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي بحث سبل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة في مختلف المجالات. وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مشددا على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وضمان أمن الدول العربية. بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان مستجدات الأوضاع في المنطقة ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بما يضمن أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر وحرية الملاحة فيهما ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. بحث معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اتصال هاتفي مع جيبسون بونتن نائب مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحث مستجدات منتدى حوار الاستثمار بين مجلس التعاون وأمريكا. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن يسهم هذا الحوار المزمع عقده خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة. وذكر الأمين العام بأن الجانب الخليجي يتطلع إلى بحث العديد من الموضوعات في الحوار السادس ومنها تيسير التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والزراعة بالإضافة إلى الملكية الفكرية وغيرها من الموضوعات. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجا تنفيذيا مشتركا مع إحدى منظمات المجتمع المدني لإعادة تأهيل مبان تعليمية ومجتمعية في سوريا، ويشمل البرنامج إعادة تأهيل شاملة لأربع مدارس وثلاثة مرافق اجتماعية وتجهيزاتها الأساسية. ويأتي هذا المشروع كجزء من برنامج استعادة الأصول التعليمية في سوريا الذي يجري من خلاله حاليا إعادة تأهيل وبناء وتجهيز 53 مدرسة في عدد من المحافظات. تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية الفارس الشهم ثلاثة الإماراتية تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين

0: في مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها الإمارات للتخفيف من معاناة السكان ودعم القطاع الصحي في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. هذا وتتنقل العيادة بين المناطق والتجمعات السكانية ومراكز الإيواء بهدف إيصال الخدمات الطبية إلى المرضى الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية. أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية.

الرئيس لإقراره على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: في 16 من ديسمبر من عام 1961 للميلاد ارتقى الحكم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رائد نهضة البحرين الحديثة، الذي تحقق على يديه العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، واستكملت البلاد استقلالها عام 1971 للميلاد.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. اختيار الصديق من أولى ما ينبغي الاعتناء به، فالصديق الذي يستحق عن جدارة أن يلقب بهذا اللقب هو الذي يسر بسرور صديقه ويحزن لحزنه، ويحرص على توفير الراحة له وإبعاد ما يزعجه. حسن المصاحبة والمفارقة حفظ للوداد وبعد من البغضاء والعداوة، إذ جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. قيل لبعض الحكماء: من الحازم؟ قال: من حفظ ما في يده ولم يؤخر شغل يومه إلى غده. قيل: فمن الجواد؟ قال: من لم يكن جوده لدفع الأعداء وطلب الجزاء.
0: ما خط القلم.
2: من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه، فإن من خفي عليه عيبه خفيت عليه محاسن غيره، ومن خفي عليه عيب نفسه ومحاسن غيره فلن يقلع عن عيبه الذي لا يعرف، ولن ينال محاسن غيره التي لا يبصرها أبدا. لا كنز أنفس من العلم، ولا مال أربح من الحلم، ولا قرين أزين من العقل، ولا رفيق أقبح من الجهل.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن السعاتي وأحمد صالح.

0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم.

0: فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، نتصفح خلالها المعجم اللغوي الشامل الحاوي للألفاظ والمفردات والتعابير البحرينية وما يدور في سياقه. صفحنا الآن على صفحة المفردات ونحن لا نزال في حرف الباء، وعندنا البدعة. البدعة طبعا من مناطق البحرين المعروفة، منطقة البدعة. وعندنا البديع، اسم قرية تقع في الشمال الغربي من البحرين. والبديعة، البديعة في الواقع البستان الصغير الذي به عدد محدود من النخل. يعني احنا حتى البساتين لها اسماء، عندنا الجبارة، عندنا الدالية، عندنا البديعة، عندنا النخل، عندنا يعني اسماء عدة للشلبي في وقتها بنشرحها. انما البديعة هي البستان صغير، يعني ما بلا مثلا عدد بسيط جدا من النخل، فيسمونه بديعة. وبدع الشيء عمله بإتقان، وهذا في الفصحى أيضا. وتقول الأغنية الشعبية: أول ما نبدع نقول ألف الصلاة على الرسول. وأيضا في أبيات من الشعر كانوا النسوان قبل يغنون يقولون: يا بادع الجيل وبسك لا تقول الجيل، هيا اهتمامي وخليت دمعتي تسيل. بادع الجيل يعني الذي يقول الشعر ويبدعه، أي مبتكر الشعر أي الشاعر. والإبداع طبعا الآن هالمفردة تتردد كثيرا، الكل يرددها ونطلق على كل شيء إبداع في الوقت الحاضر. اللهم زد المبدعين في بلدنا الحبيبة البحرين. وننتقل الآن إلى مفردة أخرى في حرف الباء، وهي البدن. البدن تطلق على جذع شجرة مقطعة شرائح ومتصلة في آخرها، يستعملها القلاف في صناعة السفن. القلاف اللي هو باني السفينة يستخدم البدن. هو الواقع جذع شجرة، مو بأي شجرة طبعا، شجر الساج المعروف يجلب من الهند. السفينة تحتاج إلى أضلاع وإلى جسد. الأضلاع يسمونها الشلامين والعطف، وهي من أغصان أنواع كثيرة من الشجر، قصن شجرة. أما الجسد فهي مثل ما قلنا قصن شجرة أو جذع شجرة مقطع شرائح، على شرائح طولية، فيسمون ذي بدن. أنا أعتقد أن جاءت تسمية من البدن أي الجسد، حيث أن هذه الأخشاب تستعمل في جسد السفينة فقط ومب في الأضلاع. وهذا طبعا هناك عرف لقوي يسمى تسمية الأشياء باستعمالاتها. يعني نعرف أن احنا نقول عن فلان من الناس اللي يشرب سجائر نقول له يشرب دخان. احنا سمينا السجارة دخان لأنها أحد ظواهرها أو أحد استعمالاتها. لو أردنا المفردة العربية للبدن هي الدفافين، واحدها دفان. العرب تطلق على هذه الأخشاب الدفافين، والخشب الوحدة التي تستخدم في جسد السفينة تسمى دفان.

ننتقل مستمع الكريم إلى التعابير الجارية على الألسنة. الواقع آداب المخاطبة عندنا في البحرين استخدم كثير من التعابير الجميلة، وأيضا التعابير يعني التي يعني مثلا واحد يانا خاطب مثلا وردناه، فواحد يسألني يقول ليش رديته، نقول له مب من ثوبن، بمعنى أنه ليس أهلا لأن يكون نسيب مثلا، وعائلته ليست بمنزلة عائلتنا، فنستخدم هنا مصطلحات. ومن هذه المصطلحات مثلا مصطلح أيضا يقول لك ما عقب العود قعود، هذه من مصطلحات الضيافة عندنا. العادة في البحرين بعد الولائم أن يقوم المضيف بإكرام ضيوفه بعد فراقهم من تناول الوجبة بتطيبهم بالعود الثمين ورشهم بماء الورد، ويفهم من ذلك بأن الدعوة قد انتهت. يعني المصطلح ذي يقول ما عقب العود قعود، أنت ما تقول لهم قوموا مع السلامة لنعيب، ولكن مجرد ما تأمر بالعود يفهم الجميع بأن الوجبة انتهت الآن وعليهم أن ينتشروا كما يقولون. فانتشر هذا المثل ما عقب العود قعود. الواقع أن هذا القول ليس جديد وليس من اختراعنا نحن البحرينيين، هذه عادة عربية قديمة جدا، وكان العرب أيضا عندما يبون مثلا يخلون ضيوفهم يتوكلون على الله يأمرون بالعود. وفي ذلك قال الشاعر: لقمقم ماء الورد فضل ومنة، لطرد ثقيل مثل صخرة جلمودي، يقول له قم قم فان هو لم يقم ولم ينصرف عنا طردناه بالعود. لقمقم ماء الورد فضل ومنة، لطرد ثقيل مثل صخرة جلمودي، يقول له قم قم فان هو لم يقم ولم ينصرف عنا طردناه بالعود. عزيزي المستمع، نصفح صفحة ونشوف لعبة من الألعاب الشعبية، هي في الواقع لعبة الجيس. لعبة الجيس تعمل حفرة في الأرض، يعني بواقع 3 بوصات أو 4 بوصات، ويقف عدد من الأطفال على بعد حوالي 10 أقدام من الحفرة، ويقومون بقرعة لاختيار من يلعب أولا، ويساهم كل لاعب بحبة جوز، حبة يوز اللي احنا نسميه اليوز دي، اللي عليه الدور ياخذ اليوز كله. فرضا اللي يلعبون 4 أطفال، ففي يده 4 يوزات، يوزته هو وثلاث اللاعبين الثانيين، فيقوم هو يرمي اليوز تجاه الحفرة، يحاول بالدرجة الأولى إدخال أكبر عدد منها في الحفرة. فإذا كانوا يلعبون اليوز فقط، فاللي يطيح في الحفرة يصير من نصيبه يوزة 2 3، وهكذا لغاية ما يخلصه وبتدي يحطون مرة ثانية. وأحيانا يلعبون مع لعبة اليوز لعبة الجيس اللي منها أخذنا الاسم دي، وهو عبارة عن قرص معدني، بعدما يرمي اليوز على الحفرة يعينون لوحده بيوزة، يقول لك طق ذي، يجب أن يطقها بالذات إهي، فإذا صادها يأخذ اليوز كله. هذه اللعبة كانت معروفة عند العرب ويسمونها الزدو، يقال زدا أو سدا الصبي بالجوز، أي لعبة به، والمزداة هي الحفرة. أنا ما قلت لكم إن معظم ألعابنا الشعبية ذات أصل عربي، والفضل لليابان وابتكاراتهم في ألعاب الأطفال، بحيث حولوا إلى أمثال هذه الألعاب إلى

0: مجرد تاريخ وحكاية تروى، وأعتقد أن الوقت الآن أدركنا. وما لي إلا أقول لكم في أمان الله، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى تكونوا معنا غدا في مثل هذا الوقت حتى نستمع إلى حلقة أخرى من معجم الألفاظ والتعابير البحرينية.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد

إذاعة البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كان فتح البحرين عام 1783 للميلاد على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي لقب بالفاتح، والذي اشتهر بالرجولة والشهامة والكرم والشدة، وظهر ذلك جلياً في معاركه. ومنذ ذلك الحين كانت البداية لعهد جديد من الاستقرار والازدهار في كافة المجالات.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حمى ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

نبض الملاعب. نبض الملاعب برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليوم نبض الملاعب. نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، تحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحالي.

يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، نبدأ معكم من أخبار الكرة الطائرة. يخوض الآن منتخبنا الوطني للناشئين للكرة الطائرة مباراته الثالثة في البطولة العربية عندما يواجه المنتخب الكويتي على صالة عيسى بن راشد بمدينة الرفاع، ويدخل منتخبنا مواجهة اليوم برصيد 4 نقاط جمعهما من الانتصارين على الأردن والجزائر، ويأمل في إضافة الفوز الثالث تواليا بما يعزز موقعه في صدارة المنافسة ويرفع من حظوظه في المنافسة بقوة على لقب البطولة، خصوصا مع تبقي مباراتين له أمام السعودية ومصر. يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة مباراتين وديتين أمام منتخبي قطر والسعودية ضمن البطولة الودية الثلاثية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار برنامجه الإعدادي استعدادا للاستحقاقات المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا. ويسهل الأحمر مواجهاته في البطولة

بلقاء المنتخب القطري يوم الخميس 20 أغسطس قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة المنتخب السعودي يوم الجمعة 21 أغسطس، وتقام مباراتان في الساعة 7 على صالة استاد الجنوب في الدوحة. تأتي هذه المشاركة ضمن المرحلة الأخيرة من تحضيرات منتخبنا الوطني، إذ يواصل تدريباته المحلية وسط تركيز الجهاز الفني على رفع معدلات الجهوزية الفنية والبدنية. أشاد اسمه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالرعاية الذهبية لبيت التمويل الكويتي البحرين لمعسكر قدها التدريبي للناشئين، مؤكدا سموه أن هذه الرعاية تعكس الدور البارز الذي يقوم به البنك في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات. وأشار اسمه الشيخ خالد إلى أن تلك الرعاية تعكس حرص بيت التمويل الكويتي البحرين على دعم مختلف البرامج المجتمعية الهادفة، معربا عن تقديره لهذا الدعم والذي من شأنه أن يسهم في نجاح الحدث وإبرازه بالصورة المطلوبة. بالحديث عن الكرة الطائرة، ولكن هذه المرة مع منتخب الرجال، أسفرت قرعة بطولة آسيا للرجال للكرة الطائرة 2026 عن وقوع المنتخب البحريني الأول في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات اليابان المستضيف، أستراليا وسلطنة عمان في البطولة التي تستضيفها مدينة فوكوكا اليابانية خلال فترة من 4 لـ 13 سبتمبر المقبل. ويتطلع المنتخب البحريني إلى تقديم مستويات متميزة خلال مشاركته في البطولة القارية في ظل المنافسة المرتقبة ضمن المجموعة الأولى.

تنظم اللجنة البارالمبية البحرينية بتعاون مع الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة بطولة البحرين لرفع الأثقال البارالمبية في المدينة الرياضية بمشاركة نخبة من اللاعبين. فتأتي إقامة هذه البطولة في إطار استعداد عناصر العناصر الوطنية لاستحقاقات الرياضية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في ناغويا وبطولة العالم التي تستضيفها مملكة البحرين، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين واللاعبات. وتشكل البطولة فرصة مهمة أمام عناصرنا الوطنية لاختبار مستوياتهم الفنية والوقوف على مدى جاهزيتهم قبل خوض المنافسات الدولية المقبلة، إلى جانب مواصلة تطوير الأداء وتعزيز حضور رفع الأثقال البارالمبية البحرينية على المستويين الآسيوي والعالمي. مستمعينا، نترككم مع هذا الفاصل لرفع أذان العشاء، ومن بعده نعاود البرنامج.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد. وفي أخباري أيضا كرة السلة، أعلن نادي الاتحاد اعتذاره عن المشاركة في منافسات كأس الاتحاد لكرة السلة للموسم الرياضي 2026-2027 بعدما تقدم بخطاب رسمي للاتحاد البحرين لكرة السلة يفيد بعدم مشاركته في البطولة. ويأتي اعتذار الاتحاد ليصبح ثاني الأندية الغائبة عن البطولة بعد النجمة، والذي أعلن بدوره عن عدم مشاركته، فيما يغيب نادي البحرين أيضا في ظل توجهه نحو تجميد نشاط كرة السلة، ليرتفع بذلك عدد الأندية غير المشاركة في المسابقة إلى 3.

0: نظمت مؤسسة ديفيد لخدمات الفروسية بالتعاون مع مقهى سباير بمنطقة سيف محاضرة رياضية متخصصة بعنوان أسرار قفز الحواجز من التدريب اليومي إلى منصات التتويج، والتي قدمها المدرب الدولي المعتمد والفائز بالميدالية الذهبية لبطولة العالم العسكرية للفروسية وقفز الحواجز لعام 2025 الكابتن سامي غزوان، وذلك بدعم مقدر من الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة. الحديث أكثر حول هذه الفعالية يسرنا أن يكون معنا الكابتن سامي غزوان. حياك الله معنا كابتن.
1: يا هلا ويا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم ومشكورين على الاستضافة.
0: الله يعافيك كابتن، وحشنا أول شيء.
1: حبيبي شرفني، سلمك الله هذا الكلام.
0: الله يسلمك.
1: وأنا دائما على اتصال مباشر يعني مع الهيئات في البحرين، خصوصا عن طريق التغطيات الإعلامية في مجال فروسية في مملكة البحرين. أتشرف دائما فيكم.
0: يشرف مقدارك كابتن. أكلمنا عن هذه المحاضرة وتوقيت إقامته وسبب إقامته أيضا.
1: أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء أنا حبيت أني أقول حق الجمهور ان رياضة قفز الحواجز في البحرين شوية نوعا ما مظلومة، ولكن اشوفها اليوم بعد هالمحاضرة حصلنا على دعم جدا كبير. جميل. رياضة قفز الحواجز في البحرين عزيزي ترى جدا كبيرة، فيها عدد يعني مهول من الفرسان والفارسات، خصوصا الفارسات البحرينيات. بالتالي في عندنا برامج تدريبية يقيمها الاتحاد الملكي البحرين الفروسية، في عندنا برامج بطولات، ولكن اللي قاعد يصير سلمك الله ان هذه الرياضه رياضه طبعا بطبيعه الحال رياضه مجلوبه من اوروبا، يعني اصل الرياضه قبل الحواجز هي رياضه اوروبيه، بالتالي القوانين والخيل والملاعب فيها شغلات وحسبات وايد صعبه. من الصعب جدا على الفارس البحريني او الخليجي انه ياخذ حصان بروحه ويتدرب في المركه في الاسطبل عنده ويصير فارس. لابد انه يكون عنده شخص ملم بمعلومات الفروسيه ويقدمها له. احنا طبعا يعني انا مثل ما تفضلت فارس دولي حاصل على بطولة العالم، عندي يعني مثل ما تقول معلومات وخبرة طويلة جدا، وعندي طبعا أنا مركز سامي غزوان الفروسية مركز متخصص. صحيح. احنا قاعدين نقدم تدريبات، ولكن جات الفكرة ان انا ليش ما اسوي شغلة تفيد الفرسان بشكل اعم من ان احنا فقط نسوي دورة تدريبية نجيب فيها 10-20 فارس. تحدثت مع الاخ العزيز داود سلمان، طبعا هو عنده مؤسسة ديفيد لخدمات فروسية، وقال لي والله كابتن شو رايك نسوي شغلة غير، قلنا خلنا نفكر ان احنا نسوي محاضرة هالمرة.
0: حلو.
1: نجمع فيها اكبر عدد من الفرسان واسوي فيها محاور، المحاور المهمة اللي يحتاجها الفارس والمدرب في الصبلة اللي موش متواجدة عند أكثر المدربين في البحرينيين إلا لأنهم ما عندهم طبعا ديك الخبرة بحكم

0: ما يسافرون ويطلعون يشاركون. ففكرنا في الموضوع، عرضناه على الاخوان في لجنه قفز الحواجز في الاتحاد الملكي البحريني فروسي باغ القدره برئاسه الاخ العزيز الشيخ عبد الله بن محمد الخليفه. وايد رحب بالفكره، قال هذه فكره جدا ممتازه واحنا الامانه نحب ان احنا نوسعها.
1: نعم.
0: بالتالي شنو افكاركم؟ اعطيناهم الافكار، اعطيناهم طروحه المحاضره وشافوا المواد عجبتهم جدا، قالوا جو اهيد. سوينا طبعا دعين الفرسان وتفاجأت حقيقة إن في عدد من الفرسان السعوديين والمدربين السعوديين اللي حضروا. هذا شيء جدا جميل، يعني يحسب لنا إحنا كبحرينيين إن إحنا نقدر نقدم محتوى مهم إن يجونا فرسان من برا البحرين ويحضرون هذه المحاضرة.
1: جميل جميل.
0: طبعا
1: إيه نعم.
0: سوينا محاضرة تجمعوا، أنا عندي المحاور تحدثت فيها، سويت فيديوهات. طبعا الجماعه ما قصروا، الاخوان في ديفيد للفروسيه والاخوان في مقهى سباير يعني عطونا للامانه المحل مالهم، قدموا لنا كل شيء بشكل مجاني، ساهم في انجاح هذا الحدث. بعدين المعلومات اللي انا وفرتها حق الفرسان كانت جديده، في بعض المعلومات اللي انا حقيقه من كثر دراساتي وبحاثي في مجال قفز الحواجز استنتجتها وعرضتها. طبعا انا يعني عندي بلاتفورم اللي هو يسمون البلاتفورم اللي هو يعني
1: منصات.
0: ايوه منصات. هذه عبر هذه المنصات صار عندي محتوى جدا جدا مهم باسم سامي غزوان. إلى الأمانة أنا صاير يعني نوع السفير لي يعني، وهذه يشرفني جدا، سفير لمملكتي مملكة البحرين بحكم الخبرة اللي قاعد أعطيها هي إلى الفرسان في الوطن العربي.
1: نعم.
0: بالتالي في نفس الوقت وأنا قاعد أسوي المحاضرة خليت أحد الأشخاص إن يعني ينقل هذه المحاضرة لايف عبر قناتي، وكان فيها للأمانة أكثر من 280 مشاهد.
1: ما شاء
0: الله. وهذا شيء جدا جميل.
1: أكيد.
0: إن مملكة البحرين تقدر تعطي في هذا المجال، خصوصا هذا المجال قبل الحواجز، حتى في دول الخليجية حتى في دول العربية صعب جدا إنك تحصل على يعني إنسان يقدر يعطي معلومات إلى الفرسان في هذا المجال.
1: جميل جميل. طيب كابتن سامي، من بعد هذه المحاضرة ما هو القادم في هالمجال؟
0: والله هذه المحاضرة الأمانة فتحت أبواب لي. أنا ما كنت أدري إن الفرسان البحرينيين متعطشين لمعلومات مثل هذه. جاتني اتصالات من يوم ثاني بشكل دائم، كلموا الأخ العزيز سلمان في ديفيد كوستريان، قال له متى المحاضرة الجاية. بالتالي احنا عرضناها شفهي الآن على الأخوان في الاتحاد الملكي إن احنا نسوي الآن محاضرة أكبر نجيب فيها مثلا ممكن نجيب كابتن سامي غزوان ونجيب يعني محاضرين هم بعد من دول الخليج في فرسان ومدربين على مستوى عالي ونبتدي نفتح شوية دعوة إن حتى يستفيدون الفرسان في الدول القريبة منا إذا حبوا إنهم يجون. فهذه الفكرة الثانية إن احنا نسوي محاضرة أكبر، معلومات أكثر، ويكون فيها فرسان ومدربين أكثر.
1: جميل جميل. طيب وكلمنا عن الكابتن سامي غزوان وأنشطته ومشاركاته القادمة، هل هناك جديد؟
0: أول شيء إن الشغلة المهمة إني أنا دائما أحب أقول للجمهور إن ترى الفارس البحريني دائما متقدم. يمكن في شغلة سويتها أنا في 2025 إني طلعت الأول في بطولة دولية في بطولة العالم عفوا في القاهرة، بطولة العالم العسكرية. هذه للأسف ما صار فيها تغطية إعلامية لأني أنا مباشرة سافرت إلى وينزر بعدها وشاركت في كأس سيدي جلالة الملك في بريطانيا، وهم طلعت المركز الأول مع الفريق العسكري، فما حصلت على مثل ما تقول التغطية. الآن من خلالكم قاعد أقول للجمهور إن ترى الفارس البحريني والمدرب البحريني قاعد يصل إلى مستويات جدا راقية بدعم سيدي سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد بن حامد، يدعموننا بشكل دائم. بالتالي أنا أملك مركز سامي غزوان فروسية، يمكن أشهر مركز في مملكة البحرين، من ناحية إن إحنا قاعدين نعطي خدمات تدريبية للأطفال والصغار السن والبنات، في عندنا حصص، فقاعدين نسوي برامج، قاعدين نحاول نأهل الفرسان الجدد ونأهل الصغار إنهم يصيرون جاهزين للمشاركة في بطولات الاتحاد الملكي اللي يسوونها بشكل يعني موسمي. هذه الشغلة إحنا شغالين عليها. أنا الحين تكلمي يعني شنو بطولات جامعة غزوان؟ عندي برنامج زاخر إن شاء الله.
1: شاء الله.

0: راح أشارك في بطولة البحرين، وبعدين بسافر بشارك في بطولة المؤهلة لكأس العالم في الإمارات وفي قطر وفي الكويت إن شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: وقاعد أحضر نفسي من الحين.
1: ما شاء الله. كل التوفيق لك كابتن سامي، وإحنا يعني دائما فخورين بما تقدمه لمملكة البحرين، ونسعد دائما بالتواصل معك. الله يسلمك
0: حبيبي، أشكرك كل الشكر. وهذا العهد فيكم أنتوا، يعني أنتوا منصاتكم مهمة توصلون الرياضي البحريني إلى مسامع يعني الجمهور، على أساس يشوفون أن ترى وراء الكواليس في ناس تشتغل، وهمها الرئيسي رافع على مملكة البحرين نوصل هذا الجهد الكبير اللي دعمه سيدي جلالة الملك بشكل دائم. كل الشكر والتقدير على هذه اللقاء الجميل، وإن شاء الله نلقاكم في مسابقة وبطولة جاية أو محاضرة جاية
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا كابتن، شكرا
0: لك، مع السلامة.
1: مع السلامة.

مع ختام لقاءنا مستمعينا مع الكابتن سامي غزوان نكون قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم. وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله في أمان الله.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد

0: السيد حسين، السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين،
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الفريد. وليس هناك طبعا أفضل من أن نسلط الضوء على تاريخ الإذاعة إلا من خلال الكوادر التي كانت وما زالت لها البصمة في أرشيف ومكتبة إذاعة البحرين. وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الإعلامي القدير الأستاذ علي السعيد. حياك الله أستاذ علي.
1: أهلا بك أبو علي وأشكركم على هذا اللقاء، والحقيقة فرصة طيبة أن نزور الإذاعة بعد فترة طويلة يعني من الانقطاع.
0: الله يسلمك. الله يحييك. شنو شعورك لما دشيت الإذاعة بعد كل هالسنين؟
1: والله شفت هناك متغيرات طبعا، المكاتب تغيرت والاستوديوهات تغيرت وصارت على أحدث مثل ما يقولون موديل يعني، فشيء طيب يعني الصراحة. شوف يعني الإعلام تمين بهالسالفة الأجهزة ما أجهزة والتغييرات، شيء طيب الصراحة.
0: ويعني احنا طبعا في لقائنا مع شخصياتنا وضيوفنا الكرام نعتمد على يعني ذاكرتهم وما يحملونه من مخزون، وبكونهم انهم عاصرة وعايشة والكثير من الأشخاص يعني الإعلاميين اللي كانوا أيضا معاهم وزملوهم في هذه الرحلة الإعلامية. لكن نبتدي معاهم أيضا بمرحلة الطفولة، مرحلة النشأة، وشلون أثرت عليهم إعلاميا، فصار عندهم يعني لربما ميول أو طموح أن هم يعني يكونون خلف المايك أو أمام الكاميرا. فش رأيك نبتدي من ذيك الفترة؟
1: أنا هذا اللي بغيت أقول لك، البداية شلون كانت يعني صارت عندي. شوف أبو علي، يعني أنا كانت عندي هواية من يوم صغير، أحب يعني يعني أصير مذيع، فكنت دائما أخذ مثلا مسجل وأقعد على الطاولة وأسوي روحي يعني كني قاعد أقدم وهذه وأقرأ أخبار هالسوالف. يعني أنا دراستي الابتدائية بديت في مدرسة يسمونها حسن بن ثابت في المنامة، وبعدين انتقلت إلى مدرسة النعيم في الإعدادية، وبعدها انتقلت إلى مدرسة الحورة الثانوية. يعني هذه كانت الدراسة عندي. طبعا استمرت معي يعني هالهواية لما يعني تخرجت. أول شيء قدمت سيدة حق التلفزيون صراحة، يعني ما قدمت حق الإذاعة، قدمت حق التلفزيون على أساس أنه مذيع ربط في ذاك الوقت.
0: هاي تقريبا كان سنة شن؟
1: خلنا نقول في الثمانينات، يعني 1980 شيء كذي أو 81 يعني.
0: مسألة الربط بين المواد هذه كانت موجودة في الإذاعة في التلفزيون.
1: أي طبعا. أي إيه، بس الحين ما أدري موجود ولا لا.
0: لا الحين ضعيف.
1: إيه أقول لك كل شيء لازم يتغير صح. المهم لأن يعني تعرف ما الناس ذاك الوقت ما كان في يعني سوشيال ميديا ولا في شيء، يعني ما يستمعون للإذاعة ويشوفون التلفزيون، يعني ما في شيء ثاني يعني. صحيح. لذلك لازم يكون في مذيع رابط يعني.
0: بالنسبة حق الأجيال اللي تسمعنا الآن، يعني مسألة الرابط هذه يعني كان مثلا لما تنتهي مادة يعني يطلع المذيع ويستعرض أيضا المواد القادمة أيضا. نعم. في الساعتين أو الثلاث القادمة. نعم. نعم.
1: المراد عقب يعني طلعت في التلفزيون، أول شيء قدمت يعني اختبار على أيام خليل الذوالي وطلعت في التلفزيون. بس شنو كانت في ذاك الوقت المشكلة؟ إنه كان يعني شكلي وايد صغير. يعني
0: عادة الوجوه اللي تطلع على التلفزيون كانت أكبر سنا.
1: إيه تقريبا. إيه

0: في ذاك الوقت قلت لك يعني تغير الوضع، مو مثل الحين لو ان شاء الله تجيب لك اياها عادي يطلع هذه
1: يعتبر موهبه يعني.
0: موهبه نعم، هناك لا ما عندهم موهبه ذاك الوقت يمدون على الشكل اكثر شيء. المراد عقب الله يسلمك خلصت يعني، او كلم شو اسمه ذي المسؤول، كلم خليل الدواني في ذاك الوقت كان هو مؤود التلفزيون، وقال له يعني لا لازم نحول الإذاعة على أساس إنه يعني ياخذ خبرة وشوي شكل يكبر شوي يعني، وانا حسه صغير يعني. وحولوني الإذاعة في ذاك الوقت، الإذاعة كانت فين؟ في العدلية. وصراحة يعني رحت هناك بس ما كانت لي عندي الرغبة، لأن أنا يعني حاب التلفزيون وحاب الشاشة يعني أكثر إيش يسمون. وتميت يمكن كم شهر بعده ما عجبني الوضع، وكان في ذاك الوقت حسن كمال الله يذكره بالخير عن الريال طيب يعني، وما قصر وحاول يساعدني يعني إني يعني شو اسمه يخليني أحب الإذاعة، بس ما تعرف يعني الرغبة داخلية ما كانت
1: الميول التلفزيون أكثر.
0: المهم عقبها طبعا فترة عقبها يمكن بسنتين أو هذه رجعت قدمت مرة ثانية حق التلفزيون وخذوني، وهالمرة لا المسؤول قال شيء، وأعتقد مرة كان موجود أو مو موجود في ذاك الوقت. وأوكي وتمت في هذه مثل ما قلت لك كمذيع ربط يعني بين البرامج واستعراض البرامج وهالسوالف يعني. طبعا إحنا بعد في ذاك الوقت أنت تعرف إن في رابط وفي مقدم برامج وفي مقدم اخبار، يعني كل واحد ياخذ يعني شغل او اختصاص يعني، مو بكل واحد يشبك الاولي والتالي.
1: جميع حتى عندنا احنا في الاذاعه فعلا كان هناك جدول الاخبار وجدول الرابط ايضا، فيعني لكل جدول مذيعينه.
0: اي
1: صحيح. احنا وصلنا الان الى الرابط في التلفزيون.
0: نعم
1: نعم.
0: بعدين عقبها بفترة يعني حسيت إنه لازم المفروض أبتدي من جديد يعني، والحقيقة المفروض يعني في ذاك الوقت يعني مشكلة ما كان في يعني ناس دربك يعني على القعدة وعلى الأداء وعلى هالسوالف يعني. الصراحة أقول لك هذه كان يفتقد التلفزيون والإذاعة.
1: نعم.
0: فشفت إن الإذاعة يعني هي أحسن مكان حق التدريب وحق الواحد يتعلم وحق يتثقف أكثر وأكثر. فهني عقب بعد رجعت يعني هني كانت يعني رجعت حق الإذاعة، وصار عندي كانت الرغبة يعني، مو بمثل أول مرة ما كانت عندي رغبة، لا المرة كانت عندي رغبة أساس أني يمكن لأنك كبرت شوي ونضجت فعشان كذي كان شو اسمه. فشفت أنه لا لازم الواحد يبتدي صح، يبتدي في الإذاعة يعني على أساس يعني يتعلم النطق صحيح والأداء يعني تغير يعني. ومن ذاك الوقت يعني الحمد لله، وعقب بعد فترة عاد خلاص بعد قلنا يعني خلاص شبعنا من كل التلفزيون من الإذاعة، فقلنا نتفرغ حق شيء ثاني شو يسمونه. فدرست قمت يعني رحت أدرس في الجامعة على أساس إني أكمل التعليم الجامعي. والحمد لله وعقبها بس يعني رحت شفت لي شغلة ثانية وهديت الإذاعة.
1: واليوم تشرف بوجودك في الإذاعة أستاذ علي.
0: الله يسلمك.
1: بس حابين أيضا يعني نرجع شوي في هالذكريات الجميلة، في تفاصيل حابين شوي نوقف عندها.
0: تفضل.
1: لحين عندك الأشرطة

0: الحين عندك الأشرطة الكاسيت اللي أنت تسجل فيها؟
1: وين أبو حلي يخلونك في البيت الأشياء القديمة؟ لا يقطونا ما يخلونا لك يعني.
0: بس أنت كنت هذه الفترة بمن تأثرت يعني في القراءة في الأخبار اللي صار عندك يعني الشغف وأن أنت يعني تسجل ويصير عندك طموح فيما بعد يعني للتقديم التلفزيوني؟
1: أنا طبعا كنت أطالع دائما وكنت يعني أحب أشاهد التلفزيون في ذاك الوقت يعني من يوم صغير يعني أحب التلفزيون ويعني دائما مثل ما تقول يعني أشاهد التلفزيون يعني أكثر أوقاتي ما عندي شيء ثاني. ما طبعا ذاك الوقت ما في لا تلفونات ولا يحزنون أكثر شيء يعني يا التلفزيون إذا تخلص
0: يعني كان في يعني حتى القنوات كانت محدودة أستاذ علي ذاك الوقت.
1: أي نعم في ذاك الوقت كانت القنوات محدودة ومثل ما قلت وال يعني والإذاعة كنا نستمع لها طبعا في ذاك الوقت وايد يعني لأن أنت تعرف في ذاك الوقت التلفزيون ما كان يشتغل 24 ساعة يمكن يعني للساعة 12 أعتقد كان أو شيء كذي أو يبتدي من الساعة أنا شوف إحنا كان ما تذكر أو ما أدري يعني أبو علي التلفزيون كان يبتدي يشتغل من الساعة 4 العصر للساعة 12 في الليل.
0: نعم
1: فأنت في الوقت القبل شو تسوي؟ فعندك الإذاعة يعني تسمعها وهذه. أنت قلت لي تأثرت بالأصوات اللي تسمعها. أنا طبعا في وايد أصوات في ذاك الوقت كانت أحب أسمعها من ضمنهم سعيد الحمد حسن كمال أمين الشملان هذه يعني أصوات كانت تعجبني وأحب أسمعها يعني خاصة في البرامج وحتى في قراءة الأخبار يعني تأثرت فيهم الصراحة في دلين الجمعة ويعني وعلى ذلك يعني قلت لا لازم أخذ التجربة بس خلي أخلص إن شاء الله الثانوية وبعدين لكل حادثة حديث. فالحمد لله يعني مثل ما قلت قدمت وخذوني بس ما صار تشانس إني أكمل وياهم بسبب الناس صغر سني لأن أنا تخرجت قبل موعدي يعني.
0: طيب سل علي يعني عادة في ذيك الفترة يعني تعرف بحكم الأهل وطموحاتهم وأحيانا يعني حتى هم يشكلون الطريق اللي يروح فيه ولدهم يعني لكن يعني كون ان انت فكرت ان تقدم في المجال الاعلامي فهذه بحد ذاته يعني انت كانك فكرت خارج الصندوق يعني هل شنو كان راي المحيط؟
1: والله شوف يعني ما اقول لك الصج يعني ما كان هناك تشجيع مو يعني ما لهم يعني كان الاهل ما لهم في بتشتغل مذيع بتشتغل في اي مجال ما عندهم
0: تشتغل.
1: مشكله اي بس تعرف في ذاك الوقت إلا شغلة سالفة الغناء هذه شوي محرم عن
0: كن العائلة محافظة
1: أي محافظة شو اسمه التمثيل ما كان في ذاك الوقت يعني والله إحنا بعد ما كان لنا الرغبة لا في الغناء ولا في التمثيل يعني بس إنه كمذيع على أساس إنه هم تستفيد من الشغلة يعني مثلا تقدم معلومة حق المستمع والمشاهد يعني هذا اللي بس يعني الجماعة يعني الأهل ما يعني ما اعترضوا على طريقي ولا قالوا لي مثلا لا ما يصلح لك لا تعرف في ذاك الوقت يعني ترك لي حرية الاختيار يعني
0: بديت معاهم في الربط بين المواد.
1: نعم
0: طبيعة هذه المهنة أحيانا تتطلب التعبير تتطلب يعني تركيب الجمل تركيب الكلمات. هل في مثلا من الزملاء هل في من الشخصيات اللي كانت موجودة خلينا نقول يعني ساهمت في تدليل هذه العملية ولا أنت يعني ما شاء الله من دخولك يعني كنت يعني ممارس لهذه العملية بشكل سلس؟
1: لا والله شوف الصراحة يعني كانت يعني كان هناك مذيعات قبلي كان في نفس الشغلة يعني ومن جنسيات متعددة يعني فكنت أخذ منهم الصراحة يعني التعبير والأسلوب مالهم يعني وطبقة يعني.
0: تذكر منهم أسماء معينة؟
1: إيه والله يعني أتذكر كان عندنا واحدة اسمها شادية محمود سميحة سمور فاطمة الدوسري
0: الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: بدر
1: إيه
0: وكانت معكم أيضا الأستاذة كريمة زيداني في التلفزيون.
1: إيه بس كانت كريمة في ذاك الوقت يعني مقدمة برامج
0: وما كانت
1: يعني مثل ما تقول أرقى شوي. أما إحنا يعني كنا بس الرابط وفي ذاك الوقت يعني اللي أتذكرهم يعني

0: كان لهم طريقتهم وكان لهم أسلوبهم.
1: نعم أسلوبهم. فأنا كنت أخذ منهم. أنا قلت لك يعني من شوي بعلي إن مشكلتنا يعني في ذاك الوقت ما في يعني التدريب الصحيح، خلني أقول لك الصج، ولا في كان يعني يعني شو يعني ما أدري شلون أشرح لك، لكن يعني ما حد كان يدلك على شلون تقدم أو تربط البرامج أو شنو تقول أو هذه، أو حتى قعدتك أنت بتعرف التلفزيون تحتاج قعدة، تحتاج نبرة صوت يكون يعني لطيفة، تكون يعني أسلوبك حلو حساس المشاهد يتقبل منك يعني. هذه أنا الحمد لله في ذاك الوقت يعني الصراحة ما أقول لك الصراحة أن لقيت قبول من الناس يعني، فلما أطلع يعني الشباب والربع يعني كانوا يقولون لي يعني لا تمام وخوشة وعندك المخرج الحروف حلوة وهذه يعني، فلله الحمد يعني هذا اللي خلاني أستمر يعني.
0: إيش كثر في الربط سنة علي تقريبا كم سنة؟
1: تقريبا خلنا نقول 5-6 سنوات. بعدين بديت أقدم برامج، يأخذون في البرامج يعني، فكنا عندنا برنامج أسبوعي كمنوع. أنا شوف أنا لي يعني ميولي للبرامج منوعات أكثر من الأخبار ومن أشياء ثانية أقول لك الصراحة، بس وقدمنا برامج في ذاك الوقت والحمد لله، وكان خاصة أيام بعد الأعياد بالذات.
0: تفضيلك لبرامج المنوعات والبرامج الثقافية عن الأخبار، هل في سبب معين؟ هل في
1: أنت تعرف يعني أكثر المشاهدين أو المستمعين يعني ما يحبون وايد الأخبار وهذه،
0: صحيح
1: يعني يميلون للأشياء اللي تفرفش اللي المنوعة اللي يعني تعدل مزاجك مثل ما يقولون في ذاك الوقت يعني، فلذلك كنت أنا أميل حق هالسوالف يعني ما كنت شو يسمونه
0: البرامج السياسية ولا
1: بس بعدين يعني لا بعدين كله تعرف يعني كل واحد كل ما يكبر شوي يحس لأنه يعني يبي لازم يغير لازم يعني، بس عاد خلاص يعني قدمنا رابط يعني خلاص لازم الحين نغير نروح يعني تقديم برامج مثل ما قلت لك ستيب باي ستيب، وبعدين عاد لازم عاد الأخبار بعد نجربها نشوف شو يسمونه، فنشوف الأفضل أو مو الأفضل اللي يعني يعني لازم يعني تغير على أساس بعد أنت تحس بالملل إذا تمت في إطار واحد والمشاهد بعد يتملل منك يعني.
0: دخولك لذاع أستاذ الدخول الثاني فلنقل اللي هو اللي نشرت الأخبار كان من سنة كم لسنة كم تقريبا؟
1: تقريبا خلينا نقول من 1986 إلى 2006.
0: ما شاء الله
1: نعم يعني تقريبا 10 سنوات
0: 20 سنة تقريبا إذا قلنا من ل 96 ل 2006
1: صح
0: ما شاء الله. احنا يعني راح ناخذ كل مرحلة تغيير بشخوصها وبقصتها.
1: نعم.
0: انتقالك من الرابط إلى البرامج تذكر من وافقك عليها ورشحك للبرنامج اللي يعني تفضلت فيه؟
1: شوف في ذاك الوقت كانت في هناك لجنة لاختيار البرامج. أنت تعرف كل دورة 3 شهور، قبل هالثلاث شهور يكون في اجتماع حق لجنة البرامج عشان تختار البرامج اللي بتقدمها في الدورة الجديدة.
0: صحيح.
1: فلذلك يعني طبعا أنا ما أحضر، اللي يحضرون المسؤولين وهم يرشحونك.
0: جميل.
1: إيه هم
0: جميل.
1: يرشحونك والله فلان وفلانة يقدمون مثلا دي البرامج وفلان وفلان يقدم دي البرامج هالشكل يعني بهالطريقة.
0: نعم.
1: يعني على أساس تم اختياري في تقديم بعض البرامج، فالحمد لله متوفقنا وقدمنا، فصار عدى حق الدورة اللي بعدها مثلا كذي يعطوني برامج غيرها وبهالطريقة يعني.
0: نعم. وكانت البرامج هذه عبارة عن نصوص وفيها معلومات وفيها
1: اي طبعا ايش اسمه تحضير.
0: نعم. بعد ذلك انتقلت الى تقديم الاخبار.
1: ايه ومثل ما قلت لك يعني عقب البرامج قلت لك انا حاولت يعني اطور من نفسي، فقلت لازم يعني لازم ابتدي صح، وفلذلك يعني كلمت في ذاك الوقت

0: كان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
0: أيه نعم. الله يرحمه. هو يعني قد يعني جيت له وشرحت له أن أبي أبتدي في الإذاعة يعني تقديم أخبار وهذا على أساس إني أبي أطور هذه، فما إيش اسمه ما عارض، بالعكس شجعني وقال له أوكي تفضل، ونزلونا في جدول وكنا نقدم شوي شوي. أول طبعا بعد ما يصير الأخبار الكبيرة لازم أول شيء المواجيز تخبر المواجيز الصغيرة اللي بدقيقة دقيقتين على أساس إن تعرف لازم يعني هو الصح، هذا الصح
1: كتدرج في
0: كتدرج هي، لأن وبعدين تروح حق الأخبار الطويلة وهذه واللي تحتاج شو اسمه.
1: من كان معك في الجدول هذه الجدول الأخبار سواء كان في المواجيز أو في النشاط؟
0: خل نتكلم عن الإذاعة.
1: نعم.
0: في ذاك الوقت كان المذيعين بعضهم توفى والله يرحمهم، محمود السلواجي الله يرحمه.
1: نعم الله يرحمه.
0: عبد الجليل الصفار الله يرحمه. كان معانا عوض هاشم الله يرحمه.
1: نعم.
0: وطبعا عبد الجليل الطريف الحين موجود.
1: نعم.
0: الله يعطيه الصحة والعافية.
1: نعم. نعم.
0: وعندنا أحمد حسين بعد، وأمير قاسم، وعبد العزيز العوضي كان بعد في ذاك الوقت، وإبراهيم عبد الكريم، عاطف الصاطي الله يرحمه. يعني هاي عاطف الصاطي بعد يعني

0: يرحمه. وعبد الله ملك بعد كان ويانا بعد في ذاك الوقت، يعني كلنا احنا كنا نقدم الاخبار. وهذه اتذكر بعد من المذيعين الجدا اللي يا عقب محمد الشروقي الله يرحمه وغازي عبد المحسن. اي في هذاك الوقت يعني هذه يعني التحقت وياهم واشتغلت معهم. اتذكر تقول اني اشتغلت مع يعني جيل قديم وجيل جديد يعني يعني صرت في الوسط يعني. صح.
1: نعم. الأصوات النسائية من كان معك أيضا في هذا الجدول؟
0: أي أتذكر أمينة الشملان، عائشة عبد اللطيف، بدرية عبد اللطيف، أحلام محمد، فاطمة الدوسري، وأمينة حسن. أي نعم الله يذكرها بالخير، كانت بعد صارت في يوم من الأيام مسؤولتنا هي اللي تقد يعني تسوي الجدول. أي نعم. وفوزية محمد. وأتذكر من المذيعات أبو علي بروين زينل في ذاك الوقت، وعندنا بروين حبيب بعد كانت تتقدم برامج مع إبراهيم عبد الكريم في الليل يعني يسمونه صوت السهارة، كان ليلة مع أتذكر.
1: لا. لا.
0: ومن المذيعات بعد أتذكر فتحية عبد الله.
1: نعم
0: الله يذكرها بالخير يعني هي زوجة المخرج الراحل
1: عيسى. نعم.
0: إبراهيم عيسى الله يرحمه. نعم. وأم المخرج الحالي عيسى. نعم. إبراهيم عيسى يعني وفاطمة الروعي وكريمة زيداني بعد.
1: نعم.
0: بعد تحقت في الإذاعة يعني تعرف يعني مثل ما قلت لك يعني الإذاعة في ذاك الوقت يعني كان يعني حق اللي أبي يتدرب عدل صح يعني لازم يبتدي في الإذاعة. أنا يعني أنا من وجهة نظري فهذا اللي أتذكرهم يعني يمكن في ناس نسيتهم بس هذا اللي أتذكرهم فكنا يعني نشجع بعض.
1: أستاذ علي أنت عملت في جو التلفزيون وبداية يعني يمكن ما كنت حاب جو الإذاعة بس بعدين رجعت برغبتك إلى يعني الإذاعة. شو اللي يفرق جو التلفزيون عن جو الإذاعة وأيهما أقرب لك؟
0: شوف هو التلفزيون إذا يعني مثلا تحب يعني يشوفون الناس مجهولك والله يعني يتعرفون عليك أفضل.
1: نعم.
0: بس الصح هو المفروض يعني الواحد يبتدي في الإذاعة يعني مثل ما قلت لك يتعلم النطق الصحيح، الأداء، الطريقة الصحيحة يعني إلقاء النشرة أو يعني تقديم البرامج. وبعدين طبعا تتعلم في التلفزيون على مثلا القعدة على
1: يعني لغة الجسد
0: عليك نور هذه هني لازم عقب يعني بس البداية لازم تبتدي صح مع الإذاعة يعني.
1: ربطكم للبرامج في جدول الربط كان فقط في البرنامج العام ولا أيضا يعني في موجات ثانية؟
0: في موجة في ذاك الوقت انفتحت موجة القرآن الكريم.
1: نعم.
0: 612 ام ان كان البرنامج الثاني تبدا من الساعه 8 الصبح للساعه 8 في الليل. من 8 في الليل للساعه 12 تكون فيها اذاعه القران الكريم، ومن عقب من 12 ل 8 الصبح تنضم للبرنامج العام.
1: نعم.
0: العاديه هذه اللي اتذكر في ذاك الوقت طبعا.
1: نعم. هذه عقب ما يعني صارت الإذاعة تبث 24 ساعة.
0: نعم. هاي بعد طبعا موجة القرآن الكريم بعد في ذاك الوقت كانت تنفتح في الليل بس من الساعة 8 للساعة 12 مو مثل الحين 24 ساعة. فكنا بعد نقدم فيها نربط يعني ما بين الفقرات وقدمت بعض البرامج الدينية في ذاك الوقت. أتذكر قدمت برنامج في الإذاعة القرآن الكريم أسئلة على الهواء يعني كان معه الشيخ اسمه أحمد عطالله.
1: نعم.
0: في ذاك الوقت وكان المخرج محمد الجابر.
1: نعم.
0: يعني احنا ساعات يعني ساعات تتيح لنا الفرصة ان مثلا نقدم برامج نيابة عن يعني مذيعين معينين على اساس ان مثلا مشغولين او هذه. فالحمد لله يعني الله وفقنا يعني في البرامج وكانت برامج طيبة يعني. وبالنسبة للتلفزيون طبعا عقب يتقدم يعني برامج عن الرياضة. أنا شوي رياضي يعني أحب الرياضة يعني الصراحة لي هواية يعني

0: في هواية كرة القدم يعني، فأحب البرامج الرياضية يعني، فهذه اللي أتذكرها يعني في أيام عملي في الإذاعة والتلفزيون في ذاك الوقت.
1: نعم. من تذكر أستاذ علي من لما فترة وجودك في الإذاعة، من تذكر من الزملاء اللي كانوا فلنقل منفذين لنشرات الأخبار معاكم في الإذاعة؟
0: والله شوف، كان ويانا يعني عبد الناصر الحالي موجود
1: اللي عبد الناصر النعار،
0: وكان وهيب الجزاف، عدنان ملك، وعهود تلفات، وعبد الحميد العلي، ومحمد عتيق، وأحمد الشريان، وفاطمة شمس، وواضحة سعد، وفاطمة الملة. وأتذكر بعد كنا في واحدة اسمها لطيفة يوسف يعني.
1: نعم.
0: وأتذكر بعد صديق عزيز اسمه هشام خليفة، يعني في أسامي كثيرة في ذاك الوقت كانوا هم المنفذين. وأتذكر بعد لطيفة بمطيع وجميلة بمطيع وصبري حسين، وأتذكر بعد جميلة الشاعر ومنال عتيق، يعني هذا اللي أتذكرهم في الإذاعة. هذا اللي بعد كانوا يعني من اللي دائما يعني ألاقيهم في وقت دوامي يعني. ومن اللي يبدأ يعني قبل لا أطلع أتذكر إبراهيم تلفات وأحمد قنبرة، هذا اللي، وراشد عبد الرحيم، هذا اللي يعني في نهاية مشوار في الإذاعة يعني.
1: ما شاء الله.
0: نعم. وفي يعني أسماء يعني يمكن ما أتذكرها يعني.
1: في أكيد يعني مرحلة قبل المنفذين اللي تفضلت بذكرهم، يمكن في البداية كانوا أقدم منهم أو شيء.
0: نعم نعم، أتذكر عبد الواحد درويش كان مخرج، محمد الجابر، وأتذكر بعد إبراهيم عيسى ونبيل العلوي، محمد حسن، وفي عيسى الجلاهمة. نعم. علي الأنصاري، هذه اللي أتذكرها هي أيام الإذاعة القديمة اللي كانت في العدلية.
1: العدلية. نعم.
0: أي. نعم. هذا لين بعد هاي كانوا بعد انتقلوا يعني المبدأ الجديد في الإذاعة هنا في مدينة عيسى.
1: نعم. من يعني الأقسام المهمة في إذاعة البحرين قسم المكتبة.
0: نعم.
1: المكتبة والأرشيف.
0: نعم.
1: من تذكر منهم أستاذ علي في وقت وجودك في إذاعة البحرين تقديم نشرات الأخبار؟
0: شوف، إبراهيم مصطفى تذكره. وحتى هاي أستاذ إبراهيم الصراحة ساعدني في تعرف في موضوع قراءة الأخبار، تحتاج يعني إلى واحد متمرس في سالفة اللغة العربية الفصحى. فكان إبراهيم مصطفى يساعدني الصراحة في ذاك الوقت لما مثلا أبي أقرأ الأخبار يعني في التشكيل. محطات ثانية يعني يحطون موظف خاص حق التشكيل النشرة،
1: مدقق لغوية،
0: مدقق يعني أساس إنه في ذاك الوقت ما في، قلت لك يعني ما كان في في الإذاعة، بس هذه إبراهيم مصطفى كان من اللي كان اللي المسؤول في ذاك الوقت في المكتبة الإذاعة. وأتذكر في ذاك الوقت بعد في من المكتبة الإذاعة فيصل رويعي، بدرية كمال، ومحمد صالح، مريم موسى يعني، وسهام خليفة بعد، ونيلة العامر، ولطيف زويت، ولطيف الحمر. فهذا اللي أتذكرهم. ومثل ما قلت لك يعني أرجع أقول لك إن كان إبراهيم مصطفى هو المسؤول مالهم، وهو اللي كان مثل ما قلت لك ساعات يساعدني في سالفة التشكيل يعني الأخبار.
1: هاي بشهادة الحقيقة إن أكثر من شخصية من الإعلاميين قبلناها يعني عاصرت الأستاذ إبراهيم، يعني فعلا ذكرت يعني هذه النقطة المهمة في إنه هو يعني كان يعني عنده دراية باللغة العربية.
0: نعم نعم،
1: ما شاء الله.
0: فهذا يعني هو هذه كان يساعدنا في ذاك الوقت. وأتذكر بعد من المهندسين اللي ذاع أبو علي في ذاك الوقت، عندنا محمد تلفت، ومحمد خالد الله يرحمه، وابراهيم المرباطي الله يرحمه، وعبد الله بحر بعد الله يرحمه. انا هذا من المهندسين اللي كانوا بعد دائما اذا في خلل في الاذاعه

0: في الكنترول في المكسر أيون الجماعة ونشوفهم يعني نتلاقوا وياهم ونقعد ساعات يعني بعد قاعدة أخوية مع بعض. هذا اللي أتذكرهم يعني.
1: وأتذكر من المهندسين مال النقل الخارجي حسين المحروس وعلي السيد وسلمان رجب، هذا اللي أتيو على بالي يعني.
2: دائما ما يوصف يعني الجو الإذاعة مقارنة بيعني جو مثلا التلفزيون أو يعني أقسام أخرى يعني في وزارة الإعلام بأن فيه شوي حميمية أكثر يعني أسرية أكثر، هل حسيت بهذا الشيء؟
0: أي طبعا طبعا. شوف، لأن بحكم أن إحنا كنا مثلا نداوم 4 ساعات في اليوم، وهذا يعني الوقت مو بثابت، مثلا ساعات تتي من الساعة 2 للساعة 5 سوري 3 ساعات، أو من 5 إلى 8، أو من 8 إلى 12
2: حسب الجدول،
0: على حسب الجدول. نعم. ففي كل وقت هذه تتلاقى مع ناس ثانيين يعني معينين، مع شو اسمه من المنفذين، مع من المهندسين، من المخرجين يعني اللي يسجلون في ذاك الوقت يعني. فمثل ما قلت لك إن يعني مثل أسرة يعني متفاهمين، نتعاون مع بعض. وساعات مثلاً نكون أنا مشغول عندي شغلة يعني أكلم زميلي يود عني هالفترة وأنا يود عنه فترة ثانية، ففي كان وايد يعني تعاون الحمد لله في ذاك الوقت يعني.
2: نعم. لو رجعنا يعني قبلها في مرحلة يعني أول انضمامك للإذاعة لما كانت في العدلية،
0: نعم،
2: شو اللي تذكر من المباني أو شو اللي تذكر من الأجواء اللي كانت يعني موجودة وإن كانت بسيطة مقارنة بالمبنى اللي احنا فيه الحين؟
0: نعم
2: حاليا.
0: نعم. في ذاك الوقت يعني كانت الإذاعة اللي في العدلية شو أقول لك، عبارة عن حجرة يعني. أنا ما كان في استوديوهات كثيرة. أنا أتذكر يعني إن استوديو واحد هذا اللي نبث منه كل شيء، تقديم البرامج، الأخبار، يعني هل أتذكر يعني ما كان في يعني مثل الحين يعني ما شاء الله في مدينة عيسى في استوديوهات وفي يعني أقسام كثيرة يعني. هذا اللي أتذكره.
2: لما كنت موجود أستاذ علي في جدول الأخبار في إذاعة البحرين، هل كنت متفرغ للإذاعة ولا أيضا كنت يعني في نفس الوقت تقدم في التلفزيون؟
0: لا والله، شوف هو مو يعني مو متفرغ تفرغ كامل حق الإذاعة، لا، كنا يعني مثل ما قلت لك يعني إحنا عندنا جدول. الجدول مثلا اللي يكون مثل المسؤولين يعني يعني يساعدونا بأي طريقة يعني.
2: نعم. نعم. هل تذكر يعني في يعني طوال هذه المسيرة الجميلة ما بين التلفزيون والإذاعة بعض المواقف الطريفة اللي ما زلت يعني ما زالت في بالك يعني، وحتى لو ما كانت طريفة حتى يعني؟
0: نعم. والله يا أبو علي يعني حاليا ما أتذكر أشياء، لكن يعني أيام رمضان شوي يصير عندنا لوية في الإذاعة وفي التلفزيون هذه. أي نعم. هني عاد سالفة إنك تحضر فطورك وتحضر هذا وتبي تلحق تقدم برامج، وهذه يعني شوي كانت إن يعني يصير عندك نوع الارتباك وفي المواعيد ويعني هذه لا تتذكر. ساعات تنقطع الإذاعة يعني. يعني بين فترة ساعات تنقطع الإذاعة يعني لأسباب هندسية أنا ما أعرفها، فتكون أنت قاعد تقرأ والإذاعة ردي ما حد يسمعك يعني. كأنه يعني يعني هاي نادرة ما تحصل يعني، بس الحمد لله يعني. بس إحنا حاليا الصراحة مو بتذكر أشياء يعني ما في أشياء مو بزينة ولا في أشياء زينة يعني، فيعني قليل اللي المواقف.
2: نعم. من بين نشرات الأخبار، هل في نشرة أخبار ما زالت يعني في بالك في ذاكرتك لسبب معين، لتاريخ معين، لشيء معين؟
0: والله شوف، أيام غزو

0: الكويت.
1: نعم.
0: هذه هني صار يعني صارت خلية نحل في التلفزيون والإذاعة يعني.
1: نعم. نعم.
0: والأخبار هذه اللي أتذكر حتى يعني يعني خلونا ساعات نبات في التلفزيون في الإذاعة. نعم. لأن كان 24 ساعة لازم تقول آخر المستجدات.
1: صحيح.
0: أي في ذاك الوقت. فهذه اللي إحنا شو اسمه اللي كان يعني صارتنا هالفترة يعني شوي شغل زيادة يعني والدوام صار شوي مرهق.
1: إيه. يمكن هني أيضا يعني تحول يعني وقت البث صار 24 ساعة بدل.
0: أعتقد إيه أعتقد كنا من ذي الوقت. صح صح كلامك. حتى اللي ذاع أعتقد ما في ذاك ترى حتى اللي ذاع في يعني من قبل ما كانت تتم 24 ساعة. تذكر كانت تتبند الساعة 12 وتفتح مرة ثانية الساعة 6 الصبح.
1: صحيح.
0: اي
1: نعم. أي. بسبب الحرب يعني صارت بعد ذلك تبث 24 ساعة.
0: والتلفزيون نفس السالفة بعد كذي صار 24 ساعة من عقب ذيك الحرب يعني.
1: بالإضافة إلى الحفاظ على مخارج الحروف سواء يعني كنت متواجد أستاذ علي في الإذاعة أو في التلفزيون أيضا، بالإضافة إلى الحفاظ مثلا على الهندام وكذلك لغة الجسد بالنسبة لتقديمك في التلفزيون، هل هناك أيضا عنصر يعني مساند إذا قلنا إذا صح التعبير يعني من المفترض أن يتحلى به الإعلامي على أساس أنه يكون يعني شخص ناجح في مهنته؟
0: صح بعلي الثقافة يعني.
1: الثقافة نعم.
0: نعم يعني المفروض أن المذيع يكون مثقف ثقافة عالية إذا يعني يبي ينجح، لأن أنت ساعات تتعرض إلى بعض الأسئلة حتى وأنت برا. يعني يشوفك واحد مثلا من الأصدقاء والله هذه يسألك عن أسئلة مثلا، فأنت لازم يكون عندك خلفية عن الموضوع يعني قد ما تقدر أن تكون مثقف على أساس ما تتوهق وتقول له والله أنا ما أعرفه هذه يعني. يعني أنا ما أقول لك لازم تكون هذه، بس يعني لازم تثقف روحك يعني لازم لما يسألونك سؤال برا أو أي مكان يعني أنت عارف عندك الرد المناسب يعني حق السؤال.
1: نعم.
0: فأنا أشوف أن الثقافة يعني مهمة حق المذيع بالإضافة إلى حسن الأداء والصوت. الصوت هذه طبعا من عمم رب العالمين ما تدري يعني يعني هو الواحد يحب أنه يعني يكون صوت رخيم وهذه، بس يعني هذه النعمة من رب العالمين.
1: نعم.
0: كل واحد يعطيه على قد حاله. لكن أهم شيء مثل ما قلت لك أن أنت أسلوبك، الأسلوب لازم يكون عندك أسلوب، لازم عندك قاعدة معينة حق مثلا لتقديم البرامج، ومثل ما قلت لك تكون مثقف. يعني هذه الأمور يعني بتساعدك أن أنت تطور من نفسك وتكون يعني مذيع إن شاء الله ناجح إذا بغيت يعني الناس ما تنساك وتمدحك وتثني عليك. المفروض يكون هذه يعني المواصفات فيك.
1: يترك بصمة حتى يعني بالنسبة للجمهور يعني حتى.
0: نعم.
1: اللي يسمع ويشاهد يعرف يفرق بين فعلا بين الأشخاص.
0: نعم.
1: نعم. خصوصا احنا يعني اليوم نتعامل مع يعني جمهور يعني ذكي جدا.
0: نعم نعم. خب السوشيال ميديا ما مقصر.
1: استاذ علي بعد انتقالك من مرحلة التقديم بالربط دخلت إلى مرحلة البرامج.
0: نعم.
1: هل هناك نمط معين من البرامج يعني غير البرامج الثقافية والمنوعة أيضا يعني استهوتك ذيك الفترة؟
0: نعم. شوف علي أنا من النوع والعياذ من كلمة أنا أحب البرامج الصريحة يعني سواء كانت برامج فنية أو سياسية أو رياضية، أحب أتكلم بصدق ما أحب أجامل. أنا هذه فيني الطبع. فمساعة ذكرت لي شنو صار لك من المواقف، حتى ذكرت في موقف أنا في برنامج كان عندنا في أيام العيد نقدمه، استضافنا واحد من الفنانين البحرينيين في ذاك الوقت كان معروف، وسوينا معه لقاء، واللقاء هذه شوي كان فيه كلام يعني صريح. أنا أحب هالس

0: تخبر
1: على نفس الرتم يعني.
0: على نفس الرتم شنو بدايتك الفنية وشنو تحب تأكل وشنو هذه في ذاك الوقت أنا يعني ما كانت تعجبني وايد. فأنا فحصلت فرصة وقدمت برنامج مع زميلة يعني واستضافنا واحد من المطربين إيه اللي في ذاك الوقت وصراحة يعني شفته وايد قام يتكلم عن نفسه فعطيته يعني انتقاد بسيط يعني أو مو انتقاد عطيته سؤال يعني بسيط. الحقيقة هالسؤال هذا نرفزه وخلاه يطلع من طوره الصراحة ولحتى لدرجة إنه يعني تم شايل في قلبه علي وشفته في مكان برا على في هذه إيه والله أقول له يا فلان يعني إن شاء الله نسوي معك لقاء ثاني اللي يقول لي أنت ما في أمل في ذاك الوقت يعني الله يذكره بالخير يعني فيعني أنا كذي يعني أنا تستهوني البرامج اللي فيها صراحة سواء يعني كان فنان كان سياسي كان رياضي يعني أحب الكلام يعني اللي أستفيد منه يعني تقنعني بالكلام يعني لا تعطيني كلام منمق وتجاملني وتقول لي شغلات يعني ممكن مو صحيحة بس على أساس تلمع صورتك ولا تلمع هذه ما أحبها أنا صراحة
1: خصوصا اليوم يعني أيضا ملكات الناس تختلف ويعني أفهامهم تختلف جيل عن جيل.
0: شوف أنا أتكلم عن ذاك الوقت في ذاك الوقت قليل اللي يطلعون برامج هذه. طبعا عقب طلعت برامج تشوف أنت عقب هترة طلعت في المحطات الثانية شلون يتكلمون وشلون يستقبل الضيوف
1: وشلون يتكلمون وشلون يتطققون
0: هذا هو
1: في عراك يعني
0: نعم. لا احنا بتوصل يعني لهالمواصيل يعني لا طبعا الواحد كل واحد يحترم رأي الثاني
1: بالطبيعة
0: ايه يعني انت اوكي بتعطي اسئلة صحيحة وواضحة ومفيدة حق الناس اساس انا استفيد من رد يعني الجواب ماله مو تعطي أسئلة يعني تشوف في بعض البرامج الحواري اللي فيها صراخ وهواش أنا ما استفيد منها الصراحة أنا ما يعني أنا شنو استفادت وشنو استمعت أصلا ما أقدر أسمع شيء يعني من هالصراخ
1: القناة بس استفادت عدد مشاهدات يعني
0: وتعرف الحين هاي الهبة اللي صايرة في العالم يعني يبون مثل ما يقولون موضوعي
1: الترند
0: نعم
1: أستاذ علي كخلاصة تجربة إعلامية شو اللي توصيه للإعلاميين الجدد اللي قادمين الآن سواء في تقديم الأخبار أو في تقديم البرامج كحضور لهم في الإذاعة أو في التلفزيون
0: يعني خاصة إذا أنت تبي تكون مذيع ناجح لازم تتعور شيء تكون مثقف مثل ما قلت لك ولازم يعني تبدأ صح انك مثلا تبتدي مثلا في الاذاعه اساس اول شيء تتعلم طريقه الالقاء مخارج الحروف عادله تطلع عندك بعدين تنتقل للتلفزيون تتعلم شلون لغه الجسد القاعده الصحيحه الطريقه الصحيحه لتقديم البرامج يعني هذه لازم يكون تدرج فيها العمليه انا اللي اشوفه حاليا ان الجيل مال مستعيل
1: متسرع
0: اي ويبي بسرعه ينشهر وبسرعه الناس ترى اللي يصير يسوي انا لاحظت اللي يسوي هذه الشغله بسرعه يطيح بسرعه
1: هو بحكم سرعه الحياه ايضا سد علي يمكن يعني تيهم هذه الافكار بهذه الطريقه انه يعني انه يبي كل شيء يصير وبسرعه
0: نعم جيل متسرع
1: جيل السرعه
0: نعم المهم يعني أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء وأنا يعني مستانس أني أنا زرت الإذاعة من جديد والله يوفقكم إن شاء الله لتقديم الأحسن وأحسن وأنت بدأت أبو علي أنا أسمع لك دائما في برامج الدينية
1: الله يسلمك
0: نعم
1: شرف كبير
0: الله يسلمك
1: وحقيقة أنا استمتعت أيضا بهذا اللقاء اللي شوي رجعنا فيه سنوات وذكرنا فيه شخصيات يعني وفاء لها نحن نذكرها الله يرحمها والله يحفظ الباقين ولكم طولة العمر وإن شاء الله دائما من نجاح إلى توفيق إلى إلى إلى غير ذلك أيضا من مناحي الحياة إن شاء الله اللي أيضا من خلالها تضعون بصمتكم شكرا جزيلا لك سنة علي
0: الله

0: أنا بعد أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأتمنى لك أنت بالذات التوفيق، لأن أنا يعجبني صوتك خاصة مثل ما قلت لك يعني وطريقة كلامك. الحمد لله يعني إحنا سوينا اللي علينا. وطبعا في شغلة أبو علي، تعرف يعني كمذيع أنت ما تقدر تستمر على طول تصير يعني تواصل في هذا المجال، لأن حتى الناس اللي برا تتملل منك، من سواء كنت في التلفزيون يمكن في الإذاعة ما تتملل منك سمعك ما عنده صراحة هذا اللي يصير، لكن في التلفزيون تمللهم من الويوه يعني يتمللون فيبون يشوفون ويوه جديدة. وهذه الإذاعة لا، ما عندك أنت أهم شيء أسلوبك تمام. شوف يعني في مذيعين في إذاعة الكويت صار لهم فترة طويلة يعني يقدمون برامج والله يرحمهم، وهذه يعني ليش؟ لأن أسلوبهم وصوت نبرة صوتهم يعني مخليتهم ناجحين يعني في حياتهم. فهذه أوكي ما تخسرها يعني، ما عندك مشكلة لو يعني تم فترة طويلة في المجال الإعلامي. لكن في التلفزيون أحس إن يعني لك فترة ولازم خلاص يجي الثاني جديد يعني لازم يأخذ محلك.
1: نعم.
0: إيه نعم. وأتمنى لك أنت والزملائك في الإذاعة والتلفزيون كل التوفيق.
1: الله يسلمك.
0: وإن شاء الله نلتقي وياكم على خير.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ.
0: الله يسلمك.
1: شكرا جزيلا وشكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم.
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
12: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.
15: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل.

0: التعامل المجتمعي. أما الوساطة المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا مستمعينا لهذا اليوم إلى دولة حجزت لها مكانا متصدرا في قائمة الوجهات السياحية العالمية، وأصبحت تنافس الشرق والغرب في عالم السفر والترفيه، وتتمتع هالدولة بمناخ مداري يجعلها مناسبة للعطلات طوال العام، وتتنوع فيها الفنادق والأنشطة المسلية، وتقدم للعائلات متعة التسوق وقضاء أجمل الأوقات في الحدائق ومدن الملاهي والألعاب الكثيرة فيها، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة والجبال والبحيرات والمعالم الثقافية والدينية، وهي من الوجهات منخفضة التكلفة وتناسب كافة أنواع الرحلات. ماليزيا، ماليزيا لؤلؤة قارة آسيا وجزيرة الأحلام.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت ماليزيا وهي تتمتع بمناظر واجد عجيبة. زرت جزيرة لانكاوي تصلح حق استرخاء وسياحة. زرت جبل كاميرون وحديقة الشاي، حديقة الفراولة ومزرعة الفراشات. تقدرون أن تأخذون الفراشة تلعبون معاها وتأخذون الفراولة.
3: طبعا أنا زرت ماليزيا وتعتبر

0: من الدول المسلمة وايد حلوة، شوارعها نظيفة ومناسبة حق ذوي الدخل المحدود، يعني ما تعتبر أن الدولة غالية، فيها طبيعة حلوة، أكلها حلال. زرت حديقتين هناك، سنوي لاغون وجنتينغ. جنتينغ الحلو فيها أنه صايرة بين الغيوم، فالفيو حلو، مناسبة للعوائل.
1: ماليزيا من أروع الدول اللي زرتها، فيها واجد أماكن سياحية. زرنا جزيرة لانغاوي اللي تشتهر بالمعالم التاريخية والشواطئ حق اللي يحبون الغوص والسباحة. أكثر شيء عجبني منظر الشلالات بين الصخور، وتعتبر ماليزيا من الدول المشهورة بالتسوق وأسعارهم رخيصة ومعقولة.
2: سافر ويانا.
3: تقع ماليزيا في منطقة جنوب شرق آسيا، وأراضي ماليزيا مكونة من جزئين. الجزء الأول هو شبه جزيرة ماليزيا اللي تقع جنوب تايلاند وشمال سنغافورة وشرق جزيرة سومطرة الأندونيسية، والجزء الثاني هو ماليزيا الشرقية اللي تقع في جزيرة بورينيو وتشترك فيها ماليزيا حدودياً مع أندونيسيا وبروناي.

0: Dr. ويان.
1: تمتاز ماليزيا بمناخها المعتدل الحرارة طوال العام، وهي إحدى الدول القريبة من خط الاستواء، فالجو تقريباً رطب طيلة أيام السنة. أما بالنسبة للمرتفعات مثل جنتينغ هايلاند وكاميرون هايلاند، تمتاز بجوها المائل إلى البرودة، وتتراوح معدلات درجات الحرارة فيها ما بين 21 إلى 32 درجة مئوية. وماليزيا من الدول اللي يكون فيها الطقس ثابت طوال السنة بدون تغيير، أي لا يوجد فيها لا صيف ولا شتاء أو ربيع وخريف، فتقريباً فيها فصل واحد وتهطل الأمطار معظم أيام السنة بشكل مستمر، وتزداد في موسم الرياح الموسمية اللي تحدث بين شهر إبريل وشهر أكتوبر، وتكون الرياح الموسمية مشبعة بالرطوبة وقادمة من بحر الصين الجنوبي، مما يؤدي إلى هطول الأمطار بغزارة.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في ماليزيا من عاصمتها كوالالمبور. ستشعر في هذه العاصمة بالانبهار لما طرأ على هذه المدينة اللي كانت فقيرة فيما مضى، وتحولت اليوم إلى مدينة صناعية كبيرة وحديثة، تسخر بالمباني الشاهقة الأنيقة والأسواق والمنتزهات، وربما لا تكاد تخلو صورة تذكارية لكوالالمبور من منظر البرجان التوأمان التوين تاورز، اللذان يشهدان على التقدم الكبير اللي حققته ماليزيا، والعاصمة مغرمة بنقل الزائرين عالياً إلى السماء في رحلات بانورامية لالتقاط أجمل الصور، وهذا ما يمكن تحقيقه في زيارة إلى أعلى ناطحات سحاب البرجين حيث يمتدان على 88 طابق.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ولأن التطور مرتبط تماماً بمراكز التسوق والمولات الحديثة، ننصحكم مستمعينا بزيارة سوريا KLCC الملاصق للبرجين التوأمين واللي يمتد على 7 طوابق، تأخذكم في جولة تسوق حول أشهر الماركات العالمية والمقاهي والمطاعم والسوبر ماركت والسينما والمتاحف وحوض الأكواريوم المدهش، وبإمكانكم زيارة هذا المول من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، وتحيط فيه باحة جميلة تنتشر فيها النوافير الراقصة للمشي في ساعات المساء اللي تلونها أضواء الأبراج والأسواق المبهرجة.
2: رحلة عبر الأثير.

0: ومن كوالالمبور ننتقل إلى مرتفعات جنتينغ. تبعد جنتينغ هايلاندز قرابة 40 كيلومتر عن العاصمة كوالالمبور، ويمكن التخطيط لزيارتها في يوم واحد انطلاقاً من العاصمة أو الحجز في أحد الفنادق الكثيرة الموجودة فيها. وتشتهر هذه المنطقة بعربات التلفريك اللي تنقل المسافرين إلى عالم خيالي أثناء ركوب التلفريك في رحلة تستغرق 20 دقيقة، وبإمكانكم التقاط أروع الصور للغابات التي يكسوها الضباب ويلفها السكون والهدوء التام. وتمتاز هذه المنطقة بأجواءها الباردة معظم أيام السنة نظراً لارتفاعها الكبير عن سطح البحر.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: يعد معبد تشين سوي أحد المعالم المميزة لمنطقة جنتينغ، فهو يقع في منطقة معزولة وهادئة تحيطها الكهوف ويمتد على أكثر من 10 طوابق، وتوفر الساحة المحيطة بالمعبد مناظر خلابة على الجبال اللي تكسوها الغابات، وهو مكان مثالي للاسترخاء وتناول وجبة صحية في المطعم النباتي الملاصق للمعبد. وللعائلات نصيب كبير من الفرح مع مدينة الملاهي الشهيرة في مرتفعات جنتينغ، ويمكن الوصول للملاهي إما من خلال طريق بري أو عبر التلفريك. وتقع مدينة الملاهي على هضبة عالية باردة طوال العام، وتضم قسم مغلق من الألعاب المسلية للأطفال وآخر في الهواء الطلق. ومن أشهر أنشطتها المسلية ما يعرف بعالم الثلج اللي ينقلكم إلى الأجواء الباردة مع الثلوج الاصطناعية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى منطقة أخرى من المناطق السياحية في ماليزيا، وهي جزيرة بينينغ اللي عاصمتها جورج تاون وتقع على الساحل الغربي لماليزيا. تعتبر بينينغ وجهة محببة لمحبي الشواطئ والطبيعة، وتتوفر فيها الكثير من الأنشطة المسلية للعائلات. ويعد شاطئ باتو فرنجي أشهر وأفضل شواطئها، ويقع على الساحل الشمالي للجزيرة، يمتاز بالرمال الناعمة الممتدة والشاطئ الضحل المناسب للسباحة، وكذلك ممارسة الرياضات المائية وركوب القوارب، وهو مثالي للتنزه والمشي والاستلقاء تحت ظلال أشجار النخيل الجميلة المنتشرة على طول الشاطئ، وتحيط مجموعة من الفنادق والمطاعم، وتوجد فيه مدينة الألعاب المغلقة أدفنشر زون اللي تلجأ إليها العائلات أثناء المطر أو الطقس الحار، وتقدم عالم من الألعاب والزحاليق المسلية في قاعة مغلقة ومريحة، ويتوفر فيها عدد من المطاعم مع تذكرة دخول تقدر بأربع 24 رنجة لكل طفل لمدة ساعتين.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن الأماكن المميزة في جزيرة بينينغ اللي ننصح بزيارتها ما تعرف بحديقة التوابل، وهي تجربة استثنائية للقيام بجولة مع مرشد صوتي بعدة لغات للتعرف على أشهر النباتات والمزروعات اللي تستخدم في صناعة التوابل. ويتوفر في هذه الحديقة متجر لبيع التوابل الشهيرة والنادرة. أما الحديقة الوطنية فهي إحدى المحطات الطبيعية اللي لابد من زيارتها، وخاصة للمغرمين بالبيئة. وتبعد الحديقة قرابة ساعة عن مدينة جورج تاون، وبإمكانكم الدخول إليها بشكل مجاني، ويستغرق استكشاف الحديقة عدة ساعات. تتضمن المرور في الطرقات الضيقة والمسالك الوعرة بين الغابات الكثيفة، ومشاهدة الزواحف المدهشة وصولا إلى شاطئ القرود اللي تقطن عشرات القرود، ويزدحم بالزائرين وقت الظهيرة لإطعامها والتقاط الصور والمرح معها.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: جزيرة لانكاوي. تقع هذه الجزيرة شمال غرب ماليزيا، وأصبحت من أهم المزارات السياحية في البلاد نظراً للتحسينات اللي أنشأها المسؤولون لجذب السائحين إليها. ومن أشهر المشاريع السياحية في لانكاوي جسر السماء المعلق أو لانكاوي سكاي، فيمكنكم شراء تذكرة بتكلفة 50 رنجة للقيام برحلة في التلفريك الجبلي صعوداً نحو القمة في رحلة تستغرق قرابة 15 دقيقة، ويتوقف التلفريك في عدة محطات متوزعة على الهضاب المحيطة، وأحد هذه المحطات هو الجسر

0: المعلق اللي قدم إطلالة تحبس الأنفاس على الغابات والجزر والبحر، وهي مغامرة لأصحاب القلوب القوية اللي ما يهابون المرتفعات. وعند نزول من التلفريك باتجاه السفح ينتظركم حديقة واسعة وعدد كبير من المطاعم والمحلات والأكشاك. ومن المغامرات الممتعة في جزيرة لانكاوي هو القيام برحلة المانغروف لاستكشاف الجزر والغابات الكثيفة، ويشمل البرنامج زيارة إلى كهف الخفافيش ومزرعة السمك ومشاهدة النسور أثناء تناولها للفرائس. ولا تقتصر المتعة هنا على التحدي والمخاطر، بل بإمكانكم بكل بساطة الاستلقاء على الشواطئ والتمتع بالبحر والهواء العليل. فتمتلك لانكاوي أجمل شواطئ في ماليزيا، وأشهرها شاطئ شينانغ اللي تهافت الزوار على الإقامة فيه وفي الفنادق رخيصة التكلفة الموجودة فيه. وتنتشر حوله المطاعم والأسواق ويمتاز بالازدحام في مواسم العطلات.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن ماليزيا السياحية، وهي جوهور بهرو، جوهرة الجنوب. تطل هذه المدينة على سنغافورة، وهي من المدن الهامة والحيوية في ماليزيا، تضم عدة حدائق ومدن ألعاب ترفيهية مناسبة للعائلات، أشهرها مدينة الألعاب ليغولاند اللي تضم عشرات المجسمات والتماثيل المصنوعة من الليغو، بالإضافة إلى الألعاب والملاهي والعروض الترفيهية المسرحية والغنائية. ويوجد فيها عدد كبير من مطاعم الوجبات السريعة، وهي مثالية للأطفال تحت سن العاشرة. ويعد مسجد السلطان أبو بكر أشهر معالم المدينة، ويتوسطها على تلة عالية ذات إطلالة رائعة على البحر، ويتألف من 4 مآذن، ويمتاز بنمط العمارة الأوروبية، فيبدو للوهلة الأولى أشبه بقصر إنجليزي فخم. وتمتلك جوهور الكثير من الحدائق الطبيعية والمحميات، مثل حديقة الحيوانات ومنتزه جونونغ بولاي اللي يبعد عن المدينة قرابة 45 دقيقة. وتضم هذه الغابة هضبة يبلغ ارتفاعها 654 متر، وبإمكانكم تسلقها من خلال طرق ضيقة ومسالك تتطلب جهد ومشي لقطع أكثر من 5 كيلومتر، وصولاً إلى الشلالات 3 الصافية واللي تصب في بحيرة يمكن السباحة فيها والتمتع بنزهة على ضفافها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: مدينة شاه علم، تمتاز هذه المدينة بأنشطتها الترفيهية المتنوعة اللي تناسب جميع أفراد العائلة. ويعد مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه أهم معلم في المدينة، ويسمى أيضاً بالجامع الأزرق نظراً لقبته الزرقاء المميزة ومناراته الأربع اللي تذكرنا بمساجد اسطنبول. وهو أكبر مسجد في ماليزيا، تم بناءه عام 1989، وتعتبر بحيرة شاه علم ملاذ للهاربين من حرارة الصيف وضوضاء المدينة، وتقدم متسع وطرقات للمشي لأكثر من 3 كيلومتر. وتمتاز فنادق مدينة شاه علم بقربها من المدن الترفيهية المميزة اللي لا يشبهها أي مكان، مثل مدينة الجليد سنو ووك المسلية للأطفال بمنحوتاتها الجليدية وأجواء الصقيع اللي تحيط الزائرين بها بتكلفة دخول 30 رنجة، وكذلك مدينة الأضواء السيتي، فتبهر الضيوف بأضواءها وحدائقها وعالم الجليد وعدد كبير من المطاعم والمقاهي.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى مدينة أخرى من مدن ماليزيا، وهي مدينة ملقا. يعتقد البعض بأنها العاصمة الثقافية والتاريخية في ماليزيا، فهي تحتضن عشرات المتاحف والمواقع الأثرية اللي تؤرخ للأحداث التاريخية في ماليزيا، وهي مثالية لمحبي الرحلات الثقافية والغوص في عبق الماضي. ومن المتاحف الجميلة اللي بإمكانكم زيارتها في ملقا متحف بابا نيونيا التراثي. هذا القصر اللي كانت تملكه إحدى العائلات الثرية لأب صيني وأم من سكان ملقا المحليين، يأخذكم في عالم الخرافة والملوك والثراء الفاحش بتكلفة دخول 15 رنجة. وستبحرون في هذا القصر بعالم الفخامة والرفاهية، حيث الأثاث المزركش والمحفور والديكورات المبهرة، وكأنكم في أحد قصور ألف ليلة وليلة.

0: رحلة عبر الأثير. وعلى مقربة منه يقع متحف المجوهرات الصينية اللي يضم باقة من أنفس وأغلى المجوهرات اللي كانت تملكها العائلات الصينية إثرية فيما مضى، وتستغرق الجولة قرابة نصف ساعة. بإمكانكم التنقل خلالها بين طابقين من المجوهرات والمقتنيات الثمينة، بالإضافة إلى المتحف الحربي ومتحف قصر السلاطين اللي تحيطه حديقة رائعة ومزينة بشتى الزهور والأشجار العطرة. كانت هذه مستمعينا جولة مختصرة للمناطق السياحية في ماليزيا، هذا البلد اللي حقيقة يضم العديد من الأماكن اللي تستحق الزيارة، ويعتبر من الدول اللي بإمكانكم قضاء أوقات عائلية بامتياز فيها. فطبعاً وقت حلقتنا لا يتسع لاستعراض كامل هذه المناطق، ولكن نتمنى إن نكون قدرنا نرسم صورة عامة عن السياحة في ماليزيا. وإلى لقاء جديد، مع السلامة.
1: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
2: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
4: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
3: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لكل من توسم بنياط خدمة الوطن والمواطن، وجعل المصلحة العامة أول اهتماماته، نقول كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين.

0: حياتي.
1: معلومة علشانك.
2: إذا كنت تعاني من أرق قبل النوم وما تقدر تنام لساعات متواصلة، هذه بعض النصايح حاول أنك تتبعها. أولاً، حاول أنك تحدد وقت لنومك ووقت استيقاظك بطريقة تتناسب مع وضعك ووضع حياتك. يمكن تواجه صعوبة في البداية، ولكن مع الوقت بالتعود وبيقل الأرق. ثانياً، حافظ على نشاطك الرياضي بشكل مستمر، لأن هالشيء يقلل من التوتر ويقلل من الأرق. ثالثاً، تجنب القيلولة الطويلة قدر الإمكان، وأيضاً تجنب شرب القهوة أو أي شيء يحتوي على الكافيين من بعد العصرية. وآخر شيء، تجنب أنك تاكل وجبة دسمة قبل النوم، لأن هالشيء بيساهم بشكل مباشر في أنك تنام نومة خفيفة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يستعرض مع سمو رئيس دولة الإمارات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
2: في يوم الشباب الدولي، مملكة البحرين تواصل ريادتها في تمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، إيمانا منها بأن الشباب البحريني يمثل أحد مسارات الأساسية لمسيرة التنمية.
1: ضمن مبادرة صيفنا وقاية، مراكز الرعاية الصحية الأولية تطلق بالتعاون مع وزارة الصحة فعالية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.
2: قيادة خفر السواحل تعلن تغيير منطقة العمل الخاصة بمشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد الذي تنفذه شركة بابكو إنرجيز في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بحث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
1: جاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي يقوم بها جلالته إلى دولة الإمارات. وقد استعرض جلالة الملك المعظم مع سمو رئيس دولة الإمارات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. وثمن جلالة الملك المعظم مواقف دولة الإمارات الأخوية الثابتة تجاه مملكة البحرين في جميع الظروف والتي أسهمت في تعزيز جهود المملكة وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات. وعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه من تكاتف وتعاون لمواجهتها. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الثقة بالشباب هي البداية التي تبنى عليها كل إنجازات الغد، وأن الأوطان التي تمنح أبنائها فرصة المبادرة تكسب مستقبلا أكثر قوة واستدامة.
0: وأشار سموه في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للشباب إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اختارت منذ سنوات أن يكون الشباب جزء من القرار من خلال نهج وطني يقوم على احتضان الطاقات. وأضاف سموه أن هذا النهج يحظى بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما عزز تكامل الجهود الوطنية لبناء بيئة تمنح الشباب مساحة أوسع للمشاركة وتدفعهم إلى تحمل المسؤولية والإسهام في مختلف مسارات التنمية. وأكد سموه أن الاستثمار الحقيقي في الشباب يبدأ عندما يشعر الشاب بأن صوته مسموع وأن فكرته محل اهتمام وأن مسؤوليته لا تقل أهمية عن الفرصة التي تمنح له، مبينا أن الثقة التي يكتسبها الشباب من وطنهم تتحول إلى حافز يدفعهم نحو المبادرة. وأشار سموه إلى أن ما يملكه الشباب البحريني من طموح وكفاءة وإرادة يمنح البحرين رصيدا متجددا للمستقبل. وهنأ سموه شباب مملكة البحرين بمناسبة اليوم الدولي للشباب معربا عن ثقته بقدرتهم على مواصلة الإنجاز. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة

0: فالنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن يوم الشباب الدولي يمثل مناسبة للاعتزاز بما حققه الشباب البحريني من نجاحات متميزة في مختلف المجالات بفضل ما يحظون به من رعاية ودعم ملكي سامي.
1: وأشار سموه إلى أن الشباب البحريني أصبح نموذجا مشرفا في مختلف الميادين، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات يعكس حجم الإمكانات والكفاءات الوطنية التي تمتلكها المملكة. وعبر سموه عن فخره في يوم الشباب الدولي بما يحققه شباب مملكة البحرين من إنجازات متواصلة في مختلف القطاعات، وقد أثبتوا في كل مناسبة أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم يمتلكون القدرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ترفع اسم مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية. وأضاف سموه أن القطاع الرياضي يحظى بنصيب وافر من هذه النجاحات، حيث يواصل شباب مملكة البحرين من اللاعبين واللاعبات تحقيق الإنجازات المشرفة في مختلف الألعاب الرياضية بفضل الدعم اللامحدود، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية. وأكد سموه أن مواصلة دعم الشباب وتمكينهم ستظل أولوية وطنية، انطلاقا من الإيمان بأنهم الثروة الحقيقية للوطن والقوة الدافعة لاستمرار مسيرة الإنجازات. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن ما يحظى به قطاع الشباب في مملكة البحرين من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أسهم في ترسيخ مكانة الشباب كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز دورهم في صناعة المستقبل.
0: وأشارت توفيقي إلى أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الشبابي من خلال تعزيز المبادرات التي توفر للشباب فرصا نوعية للتدريب واكتساب الخبرات. كما نوهت سعادتها بالدور الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حماد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في دعم وتمكين الشباب البحريني وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة شؤون الشباب بمناسبة اليوم الدولي للشباب بحضور سعادة وزيرة شؤون الشباب وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى مملكة البحرين وممثلي سفاراتهم، وذلك في مدينة شباب 2030. وأكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن الاحتفاء باليوم الدولي للشباب يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بإنجازات الشباب البحريني وتسليط الضوء على طاقاتهم وإبداعاتهم وتعزيز التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تبادل التجارب والخبرات الشبابية وتوسيع آفاق التعاون الدولي. وتضمنت الجولة التفاعلية في مدينة شباب 2030 زيارة العديد من المحطات في المدينة، حيث تعرف الضيوف على نماذج من إبداعات الشباب ومشاريعهم وتجاربهم في مجالات متنوعة. هذا وأكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن الرؤى والتطلعات الملكية السامية أرست نهجا وطنيا جعل الإنسان البحريني محورا للتقدم والتنمية، وفتحت أمام الأجيال الشابة أفاقا واسعة للتعلم والتطور وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم في مختلف الميادين.
1: وقالت سعادتها في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للشباب إن رحلة الشباب تتشكل من تراكم التجارب والمعارف والإنجازات، وأن كل تجربة يخوضها الشاب تضيف إلى رصيد الوطن وتسهم في بناء إنسان أكثر وعيا بقدراته وأوسع خبرة وأكثر استعدادا لصناعة مستقبله والإسهام في مستقبل وطنه. وأكدت سعادتها أن المرحلة المقبلة تفتح أمام الشباب مساحة أوسع لتوظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات، وتجعل سرعة التعلم والقدرة على التكيف والابتكار وتطوير الحلول من أهم مقومات النجاح في عالم تتسارع فيه المتغيرات وتتجدد فيه الفرص والتحديات. وأضافت أن وزارة شؤون الشباب تعمل على توفير تجارب متنوعة تضع الشباب أمام تحديات حقيقية وتمنحهم مساحة للمحاولة والتعلم والعمل مع الآخرين. هذا وتشارك مملكة البحرين دول العالم في كل عام بيوم الشباب الدولي والذي يصادف 12 من

0: من أغسطس.
1: وفي هذه المناسبة تسلط مملكة البحرين الضوء على إنجازات الشباب البحريني في صناعة الحاضر وبناء المستقبل والدعم اللامحدود الذي يحظون به لتعزيز مشاركتهم في مختلف مسارات التنمية.
2: استثمار مستمر في طاقات الشباب وأبواب تفتح على مصراعيها لاستقبال إبداعاتهم في مختلف القطاعات، فمملكة البحرين تعتبر الشباب من أهم المحاور الرئيسة التي لابد من تمكينها، كما تعدهم ركيزة من ركائز بناء المستقبل ليكون أكثر ازدهاراً واستدامة. إن الدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم للشباب أعطاهم دافعاً قوي لمواصلة الإنجاز ورفع اسم المملكة عالياً في مختلف المحافل، كما أن المتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفرت للشباب مساحات تدريبية وتعليمية متطورة تهدف إلى تأهيلهم بالمهارات والخبرات التي تحقق طموحات المستقبل. ولم يتوقف التمكين عند التأهيل والتدريب، بل امتد ليوفر فرصاً متعددة للشباب من خلال مبادرات خلاقة أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أسست منصة أكبر لمختلف الشباب بمختلف اهتماماتهم للتطوير والإنجاز في بيئات مؤسسية مدعمة بأحدث الدراسات والتقنيات، ما أعطاهم فرصة حقيقية للمشاركة في التنمية الوطنية. دعم في مختلف المجالات ونتائج تشهد لها الجوائز والشهادات أكدت نجاح الرهان الوطني على الشباب البحريني، فهم طاقة المستقبل وشركاء في بناء الحاضر.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب. أهلا ومرحبا بك سعادة النائب. إذن نتحدث عن أبرز الجهود التشريعية المبذولة التي يقدمها مجلس النواب في دعم الملفات المتعلقة بفئة الشباب في مملكة البحرين.
3: بداية أرفع أسمى آيات التهاني للشباب مملكة البحرين بمناسبة اليوم الدولي للشباب، وأؤكد أن الشباب البحريني أثبت في مختلف المواقع أنه شريك حقيقي وأساسي في مسيرة التنمية والبناء التي يقودها سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وفيما يتعلق بدور مجلس النواب، فنحن ننظر إلى الملف الشبابي على أنه ملف متكامل لا يقتصر فقط على الأنشطة والبرامج الشبابية، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بالتعليم والتوظيف والإسكان وريادة الأعمال والتدريب وجودة الحياة وإشراك الشباب في صنع القرار. ومن هذا المنطلق حرص مجلس النواب خلال عمله التشريعي والرقابي على دعم التشريعات والمقترحات اللي تساهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب البحريني وتحفيز القطاع الخاص على استقطابهم ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة وتطوير برامج التدريب والتأهيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطورات التقنية الحديثة، كما أن هناك اهتمام مستمر بملفات التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل، لأن التحدي اليوم ليس فقط في توفير الوظيفة، وإنما في تمكين الشاب البحريني من امتلاك المهارات التي تجعله منافسا وقادرا على الاستمرار والتطور في سوق سريع التغيير. وإحنا في مجلس النواب نؤمن كذلك بأن الشباب يجب ألا يكون فقط مستفيدين من السياسات والبرامج، وإنما شركاء في صياغتها وصناعة القرار بشأنها. لذلك نحرص دائما على الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم

0: نقلها إلى السلطة التنفيذية وتحويل ما يكون منها إلى أدوات تشريعية ورقابية ومبادرات عملية. وفي هذه المناسبة أود أن أؤكد أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل البحرين يبدأ بالاستثمار في شبابها ومنحهم الثقة والفرصة والمساحة التي تمكنهم من الإبداع والابتكار وخدمة وطنهم. وكل عام وشباب البحرين أكثر عطاء وإنجاز، وبإذن الله ستواصل السلطة التشريعية العمل من أجل توفير البيئة اللي تحقق تطلعاتهم وتفتح أمامهم آفاق أوسع للمستقبل.
1: نعم سعادة السيد حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.
2: وخلال اتصال هاتفي ضمن نشرة سابقة، أوضح سعادة السيد هشام القصاب عضو مجلس الشورى أن المسؤولية الملقاة على عاتق الشباب تتمثل في الاستفادة المثلى من الدعم الحكومي وتوظيف ما يمتلكونه من معارف ومهارات للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية، بما يسهم في تعزيز دورهم في بناء مستقبل مملكة البحرين.
3: طبعا تتمثل المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق الشباب البحريني اليوم في أن يتحولوا من متلقين للفرص إلى شركاء فعالين في صناعة المستقبل والنجاح. أعني أن يقابلوا ما توفر الحكومة الموقعة من دعم وتمكين بقدرة أكبر من المبادرة والجدية والمسؤولية. فالفرص والدعم وكل هذه البرامج اللي تقدمها الحكومة لا تحقق أثر حقيقي ما لم يقابله شغف بالتعلم وحرص على تطوير المهارات واستعداد لتحمل المسؤولية وقدرة على تحويل الأفكار والطموحات إلى مبادرات وإنجازات ملموسة. كما أن المشاركة في مسيرة التنمية تتطلب من الشباب البحريني أن يكونوا أكثر حضور في القضايا الوطنية والمجتمعية للمشاركة في صنع القرار بلغة العصر الحضارية، وأن يستثمر المتاح لهم من منصات وبرامج ومساحات للتعبير والابتكار والعمل التطوعي. وأنا أؤمن أن الشاب البحريني يمتلك من الوعي والطموح والقدرة ما يؤهله ليكون شريك حقيقي في تحقيق أهداف التنمية وحمل المسؤولية الوطنية بثقة واقتدار.
2: في السياق، تواصل مدينة شباب 2030 ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المبادرات الإقليمية المبتكرة في استثمار طاقات الشباب وصقل مهاراتهم.
1: وقد شهدت المدينة زيارة لوفود خليجية اطلعوا عن قرب على تجربة مملكة البحرين في تمكين الشباب من خلال برامج المدينة المتنوعة.
4: تجربة بحرينية رائدة تجمع ما بين التعلم والإبداع لتقدم للشباب البحريني تجارب متميزة من خلال برامج متنوعة ومتقدمة تطرحها مدينة شباب 2030 التي أضحت نموذجا إقليميا رائدا يحتذى به في تمكين الشباب وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل.
5: حبينا ننقل هذه التجربة البحرينية لسلطنة عمان بمشاركة نخبة من أبناء وبنات عمان المبدعين والمميزين معنا والمشاركين دائما في أنشطة الوزارة. هذه التجربة أكيد راح تكون لنا يعني إثراء ومعرفة واطلاع مباشر عن التجربة البحرينية وتطورها اللي صار خلال الفترة الماضية، وأكيد نحن سعيدين جداً نحن نكون موجودين ما بين أهلنا وأخواننا في مملكة البحرين.
6: خلال جولتنا اكتشفنا الكثير من اطلعنا على الكثير من الورشات اللي يصنعونها للأطفال وللشباب بشكل عام، وأكثر شيء لفت انتباهي هو مركز الابتكار والابتكار والعلوم اللي هي تخص الأشياء تخص العلوم الفضاء وهندسة الطيران. الصراحة الشيء كان وايد جذاب وايد لفت انتباهي لأنه بيساعد الأطفال على أنهم يكتشفون المجالات المختلفة اللي موجودة اللي يقدرون يدخلون فيها في المستقبل.
4: هذه التجربة جذبت الوفود الخليجية للاطلاع على تفاصيلها والتعرف على البيئة التدريبية المتقدمة التي توفرها المدينة على مدار 6 أسابيع تمهيدا لنقل هذه الخبرات الملهمة لشباب دول الخليج العربي.
7: نحن جايين وفود من دول الخليج، نحن ايضا وفد من دولة الامارات العربية المتحدة، نطلع على افضل الممارسات في مدينة شباب 2030، وان شاء الله نطلع من هذه التجربة من هذه الزيارة بمخرجات طيبة، نستفيد ان شاء الله، جايين نفيد بعض كلنا ونتعاون ونستفيد.

0: في هذه الزيارة وفي هذه التجربة الجميلة اللي إن شاء الله بتنمي من مهاراتنا نحن الشباب. واليوم شيء جميل إن نشوف الشراكة الخليجية في قطاعات الشباب ووزارات الشباب بين البرامج والفعاليات هذه الطيبة اللي فعلا تبين لنا أهمية الشباب في بناء المستقبل.
1: بداية أنا مهتمة جدا بالبرامج المطروحة في القيادة والثقافة والفنون في المدينة، فأتمنى أني أكتسب منها خبرات. أول شيء أكيد لما نرجع بلدنا ننقل الكم المعرفي اللي اكتسبناه، لأنه التجربة بحد ذاتها تنقلنا معرفة فوق المعرفة النظرية، وإن شاء الله نشاركها سواء كنا في جماعات طلابية في نقاشات حوارية وما إلى ذلك.
2: هذا الاهتمام الإقليمي يؤكد أن التجربة البحرينية أصبحت مرجعاً أساسياً في العمل الشبابي المشترك، وخطوة عملية ونوعية لتكامل الجهود والنهوض بطاقات الشباب الخليجي.
3: في مدينة شباب 2030 تتخطى التجربة البحرينية حدود المكان لتتحول إلى نموذج خليجي ملهم في تمكين الشباب وصناعة الفرص، وتأتي زيارة الوفود الخليجية اليوم لتؤكد أن ما تقدمه المدينة لم يعد مجرد تجربة بحرينية فحسب، بل تجربة استثنائية تستحق أن تنقل وتستثمر خبراتها وتبنى عليها تجارب شبابية واعدة في دول الخليج العربي.
4: أطلقت مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشراكة مع وزارة الصحة فعالية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وذلك ضمن مبادرة صيفنا وقاية.
5: وتهدف الفعالية إلى تعزيز ثقافة الوقاية وتقريب الخدمات الصحية من أفراد المجتمع، حيث استهدفت الفعالية موظفي وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وهيئة تنظيم المهن الصحية، وتضمنت خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال إجراء القياسات والفحوصات الأولية والاستشارات الطبية لتقييم النتائج وتقديم التوجيه الصحي. وتأتي الفعالية تأكيدا على أهمية الوصول بالخدمات الوقائية إلى أفراد المجتمع والكشف عن عوامل الخطورة والأمراض المزمنة في مراحلها المبكرة، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.
6: طبعا هذه المبادرة من أهم المبادرات، لأن مثل ما نعرف أهمية الكشف المبكر في تعزيز فرص النجاة من هذه الأمراض ورفع معدلات الشفاء منها وتقليل نسب المضاعفات، وبالتالي نحث الجميع. يمكن اليوم مخصصة للموظفين، لكن هذه نفسها الخدمات موجودة في جميع المراكز الصحية 27 مركز الموزعة في مختلف مناطق مملكة البحرين، وبالتالي ننصح الجميع بالتوجه إلى المركز الصحي وزيارة طبيب العائلة للاطلاع على هذه الباقات والقيام بالفحوصات اللازمة.
7: والفريق يعني ما قصروا من أطباء تمريض ومساعدي خدمات موجودين اليوم حق الفئات المستهدفة من الموظفين، عساس نسوي لهم هاي الفحوصات ونكون لهم أقرب. وبعد وفرنا لهم اللي هي طريقة المتابعة عشان النتائج الفحوصات اللي راح يسوونها تكون طريقة المتابعة عن طريق اللي هو الاستفادة من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي هو عن طريق التطبيب عن بعد.
8: خدمة الكشف المبكر ضروري إن إحنا نوعي المجتمع البحريني، وعشان تكون عندنا صحة مستدامة. طبعاً حلو إن إحنا نبتدي بهاي التغيير، إن إحنا نروح حق أفراد المجتمع البحريني ونشاركهم في الباكيجات الموجودة عشان يفحصون، وطبعاً يعني تكون الوقاية خير من العلاج.
4: أكد أصحاب المنازل المتضررة من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين أن الاهتمام الرسمي والتكاتف الوطني أسهم في التخفيف من آثار الاعتداءات الإيرانية، وعزز شعورهم بالأمن والطمأنينة بفضل الرعاية والدعم اللذين وفرتهما مملكة البحرين للمواطنين المتضررين.
9: أول شيء أنا بأدين العدوان الإيراني الغاشم على مملكتنا الحبيبة، وأشكر جلالة الملك على اهتمامه بالمواطنين. احنا الحمد لله طلعنا من البيت في نفس اول يوم، وعقب يومين بس جيت انا استكشف يعني الصاير، وتفاجأت ان باب المطبخ مشلخ والطوفه بعد مشلخه والستاير نازل على صوب واحد، وخبرنا الدفاع المدني وياه وهني وشالوا الشظايا، كان هي كلها شظايا وفوق السطح بعد كان وايد شظايا شالوهم. الوزاره ما قصرت، اتصلوا فينا يعني وايد، اتصلوا فينا وتابعوا الموضوع.

0: الموضوع وما قصروا الصراحة.
1: عقب العدوان الإيراني الغاشم صار شظايا جت على البيت وطاحت فوق السطح وعلى الحوش، وتضرر الأشياء وايد، الدرايش والبيبان. والحمد لله استجابة صراحة سريعة من وزارة الإسكان. والله لو شنو نقول عن جلالة الملك، صراحة ما نوفي حقه، استجابة سريعة والله يرحم والديهم وما قصروا صراحة.
2: تضرر عندي للأبواب وشوية الجمط كسرت، وقدمنا بلاغ في

0: والبيبان، والحمد لله استجابة صراحة سريعة من وزارة الإسكان. والله لو شنو نقول عن جلالة الملك، صراحة ما نوفي حقه، استجابة سريعة، والله يرحم والديهم وما قصروا صراحة.
1: تضرر عندي للأبواب وشوية الجامات تكسرت، وقدمنا بلاغ في الداخلية وما قصروا ويانا وزارة الإسكان وزارة الداخلية وزارة الأشغال، باشروا ويانا اللي هو تبديلات الأبواب.
2: أعلنت قيادة خفر السواحل تغيير منطقة العمل الخاصة بمشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد الذي تنفذه شركة بابكو إنرجيز في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك اعتبارا من 3 أغسطس ولمدة 2 شهر.
3: استعدادا لاستكمال أعمال مشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد، جرى تغيير منطقة العمل ضمن المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك اعتبارا من 3 أغسطس 2026 ولمدة 2 شهر.
4: يعتبر المسح البحري ثلاثي الأبعاد أحد أهم المراحل الفنية في عملية الاستكشاف، حيث يتم استخدام تقنيات متقدمة للحصول على بيانات جيولوجية وجيوفيزيائية دقيقة لتقييم الطبقات الموجودة تحت قاع البحر. المشروع مستمر بشكل جيد ومتناسب مع الخطط الزمنية الموضوعة، حيث تقوم فرق العمل بتنفيذ عمليات المسح البحري في المناطق المحددة ضمن نطاق المشروع. يتم ذلك عن طريق التنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان انسيابية العمليات وحماية البيئة البحرية وتحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.
3: ودعت خفر السواحل الصيادين ومرتادي البحر ومستخدمي الوسائط البحرية إلى توخي الحيطة والحذر عند الإبحار بالقرب من منطقة العمل، والالتزام بالإبحار بسرعة آمنة والتقيد بالمسارات المحددة بما يضمن سلامة الملاحة البحرية خلال فترة تنفيذ المشروع.
5: تقوم قيادة خفر السواحل الممثلة بمركز عمليات البحرية برأس جميع التحركات في المناطق الشمالية، خصوصا في منطقة المسح ثلاثي الأبعاد في المناطق الشمالية، وفي حال وجود أي هدف يكون مقترب من هالمناطق يتم إرسال أقرب دورية الاعتراض وخذ الإجراءات القانونية ضده. حاليا يتواجد الصيادي البحريني وأنه خذ البحريني على كل قارب بحريني، هذه مشروع وطني، فإحنا نحث جميع النواخذة بعدم الاقتراب من هذه المناطق وعدم رب شباك الصيد في هذه المناطق، لأنه يقوم بتعطيل الشركة لمدة شهور.
6: تقوم قيادة خفر السواحل بعمل برامج توعوية لتثقيف المواطنين والمقيمين بمشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد من خلال الحملات التوعوية البحرية والحملات التوعوية اللي تكون على الساحل وفي نقاط المراقبة الساحلية التابعة لقيادة خفر السواحل. وطبعا كذلك نقوم بزيارات ميدانية إلى المجالس الشعبية وجمعيات الصيادين للوصول لأكبر شريحة من المجتمع. وطبعا ننوه جميع مرتادين البحر للالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن طريق وزارة الداخلية، اللي من أبرزها الالتزام بالسرعات الآمنة أثناء عبور منطقة العمل، وأيضا عدم العبث بالأجهزة والمعدات الموجودة في منطقة المسح البحري. بالإضافة إلى ذلك يمنع منع باتا عدم ممارسة أي من الأنشطة البحرية سواء كانت الصيد أو الغوص أو السباحة. طبعا كل هذه الإرشادات وضعت في المقام الأول من أجل سلامة جميع مرتادين البحر ونجاح مشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد وفق الخطة الزمنية الموضوعة له.
3: رسالة تؤكد من خلالها خفر السواحل أن تعاون الجميع والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة يسهمان في الحفاظ على سلامة مستخدمي البحر ويضمنان تنفيذ أعمال المشروع بكفاءة وأمان.
2: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة تصنيف أو إمكانية تغيير تصنيف عقار أو عدد من العقارات.
7: وتتيح الخدمة دراسة تصنيف أو إمكانية تغيير تصنيف عقار أو عدد من العقارات وفقا للدراسات الفنية والتخطيطية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واستكمال الموافقات اللازمة بما يضمن دقة الإجراءات.
2: حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. أهلا ومرحبا بك. إذن ما أهمية تطوير خدمة دراسة تصنيف أو إمكانية تغيير تصنيف عقار أو عدد من العقارات؟
8: في البداية أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا احنا في هيئة التخطيط والتطوير العمراني نحرص بشكل مستمر على تطوير خدماتنا وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

0: الهدف من كل ذلك هو عكس هذه التعديلات بشكل مباشر على تجربة جميع المتعاملين مع هيئتنا، وهو طبعا ما يتماشى في الوقت نفسه مع توجهات التحول الرقمي في مملكتنا القارية. طبعا يأتي تطوير هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة المستمرة في إعادة هندسة الخدمات ورفع خفاءتها. والخدمة طبعا تتيح دراسة طلبات تصنيف عقار أو تغيير تصنيف عقار أو مجموعة من العقارات وفق الدراسات الفنية والتخطيطية اللي نجريها في الهيئة، وأيضا من خلال التنسيق المباشر مع جميع الجهات الخدمية ذات العلاقة، ونستكمل طبعا الموافقات المطلوبة بما يضمن أكيد دقة الإجراءات وسلامة القرارات التخطيطية. الهدف بشكل أساسي أن احنا اليوم نواكب متطلبات التحول الرقمي ونسهل الإجراءات على جميع المتعاملين مع الهيئة، نرفع من كفاءة وسرعة إنجازات الطلبات في الهيئة.
1: أيضا ما هي أبرز التحسينات التي طرأت على الخدمة بعد تطويرها؟
0: طبعا من أبرز التحسينات اللي طرأت على الخدمة هي تقليص مدة إنجاز الطلب. بس أسلط الضوء، طبعا في السابق كانت المدة تقريبا تصل إلى 82 يوم في بعض الحالات، واليوم لله الحمد تم خفض هذه المدة من مدة تراوح بين 31 إلى 44 يوم لكل حالة بحسب طبعا حالة الطلب. احنا نتكلم اليوم عن انخفاض نسبته تتجاوز 46% عما كنا في السابق. وطبعا هذا التحسين له أثر كبير في تسريع إنجازات الطلبات ورفع كفاءة الخدمة، وهذه من الأمور اللي نحرص اليوم احنا عليها في الهيئة بشكل مستمر ومباشر. للعلم قدرنا لله الحمد ان احنا نقلل عدد المستندات المطلوبة بنسبة تقريبا 66%، وهذه يعني ان الإجراءات صارت أبسط والوقت والجهد صار أقل على المتعاملين، وفي النهاية تجربة أفضل وأسهل في الحصول على الخدمة.
1: نعم، أيضا كيف تعكس هذه الخدمة أهداف التحول الرقمي في مملكة البحرين؟
0: تطوير هذه الخدمة هو طبعا جزء من جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي، وحرصنا على تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة. احنا اليوم في هيئة التخطيط والتطوير العمراني نشتغل بشكل مستمر على الاستفادة من الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، وأيضا تقليل الوقت والجهد على الأفراد والمؤسسات وجميع المتعاملين مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني. وفي الوقت نفسه نحرص أن عملية تطوير الخدمات تكون مستمرة، لأن الهدف الأساسي والأسمى مو بس تطوير خدمة معينة، ولكن رفع كفاءة منظومة العمل بشكل عام وتحسين جودة الخدمات اللي نقدمها للجمهور وتعزيز أيضا تجربة المستفيد منها.
1: نعم، سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، شكرا جزيلا لك.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع

0: الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
3: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
2: الصواري
3: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
2: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
3: الصواري
2: هم المبدعون.
3: الصواري
2: الإعداد عبد الله يوسف،
3: التقديم
2: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

0: أصدقاء وصديقات الصواري، أهلا بكم وسهلا وتحية لحسن متابعتكم.
1: الحياة لوحة عظيمة مبهرة آسرة، صاغها رب الكون وزينها بإيقاعات لونية وتشكيلية

0: تأخذ بالألباب وتتميز بكل ما في الإبهار من بلاغة وإعجاز.
1: في بحثنا الدؤوب عن الصواري في مجال الفنون، قادتنا خطواتنا إلى أحد معارض الفنون التشكيلية المخصصة لفن البورتريه.
0: ولمن ربما لا يعرف ما معنى البورتريه، نوضح أن فن البورتريه يعني أن يقوم الرسام المحترف جداً برسم وجوه شخصيات بشرية معروفة أو غير معروفة بما يصل في النقل والتجسيد والتلوين حد التطابق المذهل بين المرسوم والرسم.
1: ولو ضربنا مثلاً لتقريب ذلك، سنلجأ إلى لوحة الفنان العبقري الخالد ليوناردو دافنشي الموناليزا أو الجيوكاندا، وهي اللوحة البورتريه الأشهر على الإطلاق في كل تاريخ الرسم والفن التشكيلي في العالم، فهي البورتريه بكل جدارة.
0: ونحن على بوابة المعرض المخصص لفن البورتريه، يتبادر إلى أذهاننا سؤال محدد، هو إلى متى يمكن أن يعيش ويستمر فن البورتريه؟ وفي محاولة لإيجاد إجابة تكون في جدارة السؤال، نجد أنه ليس بمقدورنا ذلك قبل الحديث عن وحول الإنسان، حيث هو مصدر الإبداع.
1: إن الإنسان بجميع ما هو فيه وعليه قيمة عظيمة خلقها الله سبحانه وتعالى، ووضع فيها منذ النشأة الأولى جملة هائلة من الأسرار والإمكانات والملكات الإبداعية المتفاوتة المستوى، كي يتحقق لها بجدارة أن تكون خليفة الله على الأرض.
0: فالإنسان ما زال هو اللغز المحير الذي مهما أفضى بأسراره فإن أعماقه يظل بداخلها الكثير، وملامح الإنسان هي تلك النافذة التي يطل من خلالها الآخرون على ما تحويه أعماقه.
1: من هنا عاش فن البورتريه أو الصورة الشخصية، لأن مادته هي البشر.
0: ولأننا بشر، فإن لا أحد منا لا يسعده أن يجلس أمام أحد كبار فناني البورتريه لعدة ساعات وعلى مدى العديد من الجلسات من أجل أن يرى صورته قد تحولت بضربات ريشة الفنان المغموسة في الألوان إلى لوحة تكاد تنطق بالحياة، لدرجة أن المشاهد كثيراً ما يقف أمام بورتريه لفنان كبير فينبهر، لأن الفنان لم يكتفي بنقل الملامح البشرية فقط، ولكنه استطاع أيضا أن يغوص في أعماق صاحب البورتريه وإخراج روحه مجسدة على ملامحه.
1: مع ذلك، فإن هناك البعض الذين يتهمون البورتريه بأنه قد استنفذ أغراضه ويطالبون بإحالته إلى المعاش لعدم توافقه مع روح العصر. فهل هذا الاتهام صحيح؟ وهل سيحال البورتريه إلى المعاش؟ أم أنه سيظل حياً؟ وإلى متى؟

جمع من كبار الفنانين التشكيليين بالمعرض، نتوجه إلى كل واحد منهم طالبين رأيه فيما طرحناه، والبداية مع الفنان المصري حسين بيكار، وهو من أقدر الفنانين على الغوص في أعماق النفس البشرية عند رسم البورتريه.

لذلك يقول إن أهم ما يقوم به الفنان هو أن يرسم النفس وليس ملامح الوجه فقط. فكلما استطاع الفنان أن يتعرف على صاحب البورتريه وأن يغوص في أعماقه، كلما كانت النتيجة أصدق في التعبير عن هذا الشخص.

0: الفنان المصري الشهير جمال كامل من أكثر الفنانين إخلاصاً للبورتري، وعندما سألناه عن سر هذا الإخلاص قال لنا:
1: أنا شديد الإخلاص للبورتري مثلما أنا شديد الإخلاص للإنسان، فغلاوة البورتري عندي من غلاوة الإنسان.
0: ما هي أهم أجزاء الوجه التي تعتبر مفتاحه عند رسم البورتري؟
1: من المعروف أن الوجه هو ما يكشف عما بداخل الإنسان أكثر من أي جزء آخر من أجزاء جسمه، وأكثر جزء في الوجه يخدم هذا الغرض هو العينان والشفتان. فعندما يتأثر إنسان أي تأثر، سواء بالفرح أو بالحزن، فإن هذا يظهر في عينيه لكن لا يظهر في أذنيه مثلا أو في أنفه. كذلك الشفاه، من الممكن أن تبتسم أو تمتعض أو تكون مزمومة في حالة الشخصية المتحفظة، فهما يستجيبان لما ينفعل به الإنسان من الداخل، وتظهر عواطف الإنسان بشدة من خلالهما، لذلك فهما النافذتان اللتان يؤدي التركيز عليهما إلى رسم ما هو أكثر من الظاهر.

0: ما هو الوقت الذي يستغرقه في رسم البورتري الفنان جمال كامل؟
1: لا أستطيع أن أحدد الوقت الذي أستطيع أن أنتهي خلاله من رسم البورتري، لأن الوقت يرتبط بالعمل الآلي. فمثلا لو أنني أقوم بالكتابة على آلة كاتبة، فإنني من الممكن أن أقول أنني أكتب 10 صفحات في ساعة مثلا. لكن بالنسبة للعمل الذي يقوم على الإبداع أو الاكتشاف، لا يمكن تحديده بوقت. فأحيانا يتعثر البورتري فيستغرق وقتا طويلا جدا، وأحيانا يكون هناك نوع من التوفيق أو الاستجابة السريعة، بحيث يتم عمل البورتري في جلسة واحدة. أحيانا يحتاج البورتري لوقت طويل جدا وجهد، مع ذلك تكون نتيجته أقل نضارة وحيوية من بورتري تم الانتهاء منه سريعا. عوامل كثيرة جدا تؤثر في تحديد وقت البورتري، وهي مسألة تختلف من فنان إلى فنان. ولو وقع الفنان في الصنعة سيستطيع أن ينجز البورتريه بسرعة شديدة، وأن يحدد الوقت الذي يستغرقه رسم البورتريه، لكنه يفقد قيمته الفنية ويقع في شبكة التكرار، فيرسم كل بورتريه بنفس طريقة معالجة البورتريه السابق له، مع تغيير شكل الإنسان المرسوم الذي يجلس أمامه.
0: ربما يوجد هنا ما يمكن أن نسميه المغامرة.
1: رسم البورتريه مثل مغامرة في عالم مجهول، لأن كل إنسان أرسمه بداخله أساسا عالم مجهول. ليس هذا فقط، بل حتى من ناحية التكنيك الذي أرسم به، لأنني لا أرسم بمدرسة معينة، فهناك وجه أشعر أمامه بنوع من البناء والصلابة، وبأنه أقرب

أقرب لفن النحت من التصوير، فأستفيد دون أن أشعر بالمدرسة التكعيبية وصلابتها في التعبير عن هذا الإحساس. وهذا ما حدث مع بورتريه رسمته للفنان أبو العينين. وربما تكون أمامي سيدة جميلة تبدو كالوردة، فأستفيد من تجربة المدرسة التأثيرية بالجمال اللوني فيها دون أن أشعر. فكل بورتريه عندي مغامرة جديدة بإحساس جديد، ومثل أي مغامر لا يمكن أن يحدد بالضبط حدودها ووقتها.

0: يتفق الدكتور عز الدين حمودة مع الفنان جمال كامل في رفض التعامل مع البورتري بأسلوب الصفقة، ويتجاوز هذا قائلاً:
1: البورتري معايشة لإنسان، هذه المعايشة تظل لمدة 6 أشهر على الأقل، فالفنان أولاً لابد أن يثير شيئاً ما في الشخصية التي يراها في هذا النموذج، فالإعجاب السطحي لا يدوم أبداً. ذات مرة كنت أرسم سيدة أمريكية، كانت تجلس في مرسمي ومن خلفها مجموعة من الشاسهات بها بعض الالتواءات على الخشب، وكان شعرها هي متموجا، فلاحظت علاقة بين الحركة في الشعر والحركة على الخشب، ورغم تقارب لون الخشب المطلي ولون شعرها إلا أن الشعر كان يهتز عندما تحرك رأسها، أما الحركة التي على الخشب فإنها لا تتحرك مهما تز. وقتها كان ما يشغل ذهني هو كيف يمكن التعبير عن ديناميكية الحركة مع التعبير عن نفس الحركة وهي في حالة جمود. طبعا هي لا يمكن أن يكون قد جال بخاطرها ما أفكر فيه، فهي تعتقد أنني مبسوط منها لأنها إنسانة جميلة وبأنني أرسمها على هذا الأساس، بينما فكرة الجمال السطحي أو الظاهري بعيدة تماما عندي عن مقومات العمل الفني.

0: الفنان الكبير جمال كامل، أليس الجمال هو أول ما يجذبك لرسم شخص ما؟
1: أنا أمنيتي أن أرسم فيروز، رغم أنها ليست جميلة الملامح بالدرجة التي يكون إليها الجمال، لكنها جميلة الروح. أنا أستشعر وهي تغني القدس بحزن العرب وبكائياته ومرثياته، قد تجمع كله في عيون هذه المخلوقة التي هي فيروز، حتى وهي تغني لغير القدس تكون حزينة على القدس. فالفنان وهو يعبر لا يستهدف جمالا ظاهريا، فالجمال الظاهري قد يكون من أسباب إضعاف العمل الفني وتراجعه، بينما القيمة لابد أن تتبع أو تنبع من شيء ما التقطه الفنان من هذه الشخصية.
0: عندما سألنا الفنان حسين بكار عن أهم ملامح الوجه الذي يجذبه كي يرسمه، جاءت إجابته مبتعدة أيضاً عن الجمال السطحي، فقال:
1: أهم شيء أن يكون الوجه معبراً، وهي كلمة صعبة جداً، فهناك سيدة في غاية الجمال لكنها مثل تمثال الشمع لا تقول شيئاً، وهناك

0: سيدة جميلة لكن لها عيون مشعة وحضور. الوجه الذي يحرضني أن أرسمه هو الوجه غير المحايد الذي ألاحظ فيه شيئا مميزا، سواء بالسلب أو بالإيجاب، بالجمال أو بالقبح، مثلما يتوقف قصاص أمام شخصية يشعر أمامها أنها مادة جيدة لقصة أو عمل أدبي. كذلك أنا أشعر أن الوجه غير المحايد مادة جيدة للبورتريه الفني.
1: قد يرسم الفنان عشرات بل مئات الشخصيات يجذبه فيها ما يجذبه، يغوص في أعماقها ويعايشها ويشعر بها حتى يستكمل لوحته. أما عندما يرسم نفسه فماذا يفعل؟ لا شك أنها تجربة جديرة بالتنقيب والبحث عن دوافعها ونتائجها. وبالسؤال وجدنا أنه في الوقت الذي يعتبر فيه صلاح طاهر البورتريه الذاتي نوعاً من النرجسية، فإن الفنان بيكار لا يعتبره أكثر من مجرد تمرين. يقول الفنان صلاح طاهر:
0: لقد رسمت نفسي عدة مرات وأنا في سن 20. معظم هذه اللوحات لم تعد عندي، وأنا لم أرسم نفسي إطلاقاً بعد ذلك.
1: لماذا؟
0: لا أريد، لم أعد أهتم بنفسي.
1: ما هي الحالة التي كنت ترسم فيها نفسك؟
0: في تلك الفترة عندما كنت صغيراً كنت مشغولاً بنفسي، فقد كنت في مطلع الشباب وكنت رياضياً من الدرجة الأولى. إلى جانب هذا كنت مستغرقاً أيضاً في آفاقي الثقافية، وحصلت على بطولات كبيرة أيضاً في رياضة الملاكمة. ثم بعد النضج الفكري أقلعت عن هذه الرياضة العنيفة.
1: الفنان المصري الكبير المعروف حسين بيكار قد أدلى برأي قال فيه:
0: أنا لم أرسم نفسي لإعجابي بنفسي، ولكن بهدف التدريب أو المذاكرة. فعندما لا يكون عندي عمل أجلس أمام المرآة وأرسم نفسي، ولقد رسمت نفسي أكثر من مرة في فترة الشباب، كما رسمت نفسي عدة مرات أخيرا.
1: كيف ترى الفرق في الأسلوب عندك من خلال رسمك لنفسك من 40 سنة ثم رسمك لنفسك مؤخرا؟
0: تطور الأسلوب عندي من رسم الشخصية إلى إضافة فكرة، وأحيانا فكرة مزاجية. فأخذت صورة رسمتها لنفسي أظهر فيها ممسكا بالفرشاة وكوكبا أخضرا في أعلى اللوحة. كذلك رسمت نفسي في لوحة أخيرة أرتدي ملابس بيضاء وخلفي خطوط طولية. عندما رسمتها كان لشعوري بأربع نخلات أراهم من نافذة الغرفة وأعيش معهم منذ 40 عاما، ففرضوا وجودهم كخطوط مستقيمة علي. وعندما وضعتهم خلفي في اللوحة فسر البعض هذه الخطوط الطولية بالخروج من القيود. فهناك تأويلات من الممكن أن تخرج من البورتري بمجرد أن يمتد من صورة شخصية إلى أبعاد معنوية.
1: الفنان جمال كامل رسم نفسه أكثر من مرة، ويرى أن البورتريه الذاتي خاصة في سن الشباب يحقق هدفين. الهدف الأول هو إرضاء النزعة النرجسية، فالإنسان في هذه السن يكون معجباً بنفسه. والسبب الثاني كما يقول:
0: إنني أثناء تلك الفترة كنت أجد نفسي أحياناً في الساعة 12 ليلاً وعندي شهوة شديدة للرسم. وبالطبع لا يوجد الموديل الذي يجلس أمامي في ذلك الوقت من الليل،

0: فلا أجد سوى نفسي. كنت أضع المرآة أمامي وأرسم نفسي.
1: ربما لا يعرف كثير منا أن غالبية عظمى من الرسامين العالميين في مدى تاريخ الرسم والفنون التشكيلية قد رسموا لوحات بمثابة البورتريهات لأنفسهم، إن كان تخيلاً بحتاً أو بواسطة نقل ملامحهم عن طريق المرآة.
0: بل إن بعضهم قد رسم ملامحه من خلال انعكاسها المقصود من الفنان ذاته على صفحة ماء بحيرة أو نهر أو ترعة، قد بدا ماؤها مستكيناً هادئاً صقيلاً كسطح مرآة ساكنة، وهو نوع من شطح الفنانين وبحثهم عن مصادر إلهام غير اعتيادية كالحقيقة أو الانعكاسات على المرايا.

هناك مسألة مفيدة جداً في رسم النفس، وهي أن من ضمن مشاكل البورتريه أن هناك دائماً نوع من المساومة، حيث يقوم الشخص المرسوم بعمل نوع من الضغط العصبي على الفنان نتيجة أن له تصوراته أو مواعيد في العمل الذي يقوم به. فأي إنسان من الممكن ألا يكون وسيماً لكنه يريد أن يبدو وسيماً؟ أي امرأة أنفها كبير فإنها تحب أن تظهره أصغر؟ لو عيونها ضيقة فإنها تريد أن تراها أكثر اتساعاً، وهي مسألة غريزية في الإنسان. وحتى لو لم يتجاوب الفنان مع مثل هذا المطلب، إلا أنه يشكل نوعاً من الضغط النفسي عليه، فيحاول أن يحقق نوعاً من المعادلة الصعبة بين ما يريد أن يقوله وبين ما ينتظره المرسوم. والبورتريه الذاتي يعفي الفنان من هذه المساومة.

0: بعد أكثر من 1000 صورة شخصية، هان البورتريه على الفنان صلاح طاهر، طلقه واتجه إلى التجريد. صحيح أنه يزور البورتريه الآن أحياناً من وقت إلى آخر، لكن الجزء الأساسي من حياته يعيشه مع أعماله التجريدية. ويقول الفنان صلاح طاهر:
1: داخلي ممتلئ، فانتهت عملية البصر وجاءت بعدها مرحلة أعمق، وهي التعبير عما تمليه البصيرة والوجدان، وهذا هدف يتوق إليه كل فنان ناضج. أنا الآن لم أعد أحب أن أرسم البورتريه، وإن كنت في بعض الأحيان أرسمه، وذلك يكون بسبب ناس أحبهم وأعزهم.
0: أن يجلس شخص عدة ساعات لعدة أيام أمام الفنان التشكيلي ليرسمه مسألة أصبحت الكاميرا تحققها في الحال وبأفضل النتائج، طالما خلف الكاميرا مصور فوتوغرافي فنان وقدير. وهذا لا يقلل من أهمية تاريخ البورتريه، وسيظل البورتريه دائما له قيمة، لكن الفوتوغرافيا الآن تقوم بهذه العملية بنجاح، وهناك فنانون يقومون برسم البورتريه إلى أن يصبح لهم أسلوباً معيناً لا يقبله صاحب البورتريه إلا إذا كان من المتذوقين للفن بدرجة واعية جداً.

0: أنا عندما أقوم بعمل بورتريه الآن فإنني أقوم برسمه بالأسلوب الذي كنت أرسم به البورتريه في الماضي مع شيء من التطوير البسيط، لكن التطوير الضخم الذي غير مجرى حياتي الفنية كلها بعيدا عن البورتريه تماما. فالبورتريه أصبح شيء جانبي وسطحي جدا بالنسبة لي. بالطبع هناك فنانين كل حياتهم بورتريه، وطبعا لهم قيمة كبيرة لا أقلل منها، لكن بالنسبة لي شخصيا البورتريه لم يعد طريقي، لأنني اتجهت إلى التجريد بمعنى جديد تماما.
1: يضيف الفنان صلاح طاهر:
0: مع التواضع الشديد والتام، فإن التجريد عندي ليس له مقابل، ولا يستطيع أحد أن يقول إنه يذكر بفنان آخر أو أنني متأثر بفنان آخر. فما أقدمه من أعمال هو مدرسة جديدة ليس لها نظير ولا مقابل، وأنا أعتمد في هذا التجريد على عنصر البصيرة وليس البصر، فقد انتهيت من البصر بعد أن رسمت حوالي 1000 بورتري في بداية حياتي، منهم حوالي 200 أو 300 بورتري لشخصيات بارزة جدا في مصر والعالم. وفي الرسوم الطبيعية رسمت ما لا يقل عن 5000 لوحة، كل هذا اختزن بداخلي، وكان هذا هو دور البصر، وصار عندي الآن مخزن.
1: هل استنفذ البورتري أغراضه ولا بد من إحالته إلى المعاش؟ سؤال نوجهه إلى الدكتور عز الدين حمودة فينفعل قائلاً:
0: لا يهاجم فن البورتري، وأنا أستعمل كلمة ثقيلة الواقع على الأسماع ولكنها صادقة، لا يهاجم فن البورتري ولا يهاجمه إلا من عجز عن تقديم الفن.
1: الفنان بيكار يتحدث بتفصيل أكثر حول ذلك فيقول:
0: البورتري لم يتوقف أبدا، لأنه عمل فني وليس تسجيلي، وإلا حلت الكاميرا محله، فما زال البورتريه المرسوم بالريشة له قيمته التي لم تختلف، ولا يمكن أن نقول إنه قد استنفذ أغراضه. فمن الجانبين، سواء من جانب الإنسان صاحب البورتريه أو من جانب الفنان، ما زال البورتريه مطلبا موجودا. فالإنسان غريزيا يحب أن يشعر بوجوده. منذ أقدم العصور كان البورتريه موجودا، من أيام الفراعنة حيث سجل الملوك أنفسهم، ففكرة البورتريه كمطلب إنساني كانت موجودة وما زالت ولن تتغير.
1: عندما جاءت الكاميرا وسهلت الموضوع، أصبح من السهل أن يسجل الشخص نفسه بالآلة، لكن ما زال لدى الإنسان شعور داخلي بأن يرى نفسه في عيون الآخرين، وما زال البورتريه كعمل فني مطلباً مستمراً لا يمكن أن ينقرض على مستوى العالم. ففي الخارج توجد في المعارض العامة لوحات في منتهى التطرف إلى جوار لوحات في منتهى المحافظة أو التقليدية، فطالما أن البورتريه محتفظ بقيمته الفنية فإنه يقف إلى جوار أي عمل آخر دون خجل. والفنان جمال كامل في رده على نفس السؤال يأخذنا إلى جولة مع البورتريه في العالم والتاريخ ليصل بنا إلى ما يريد، فها هو يقول:
0: لا يمكن أن يستنفذ البورتري أغراضه إلا إذا فقد الإنسان إنسانيته وذاتيته وما يميزه كإنسان، وتحول إلى إنسان آلي، وكذلك إذا لم يعد هناك الفنان. فإذا فقد كل من الراسم والمرسوم ذاتية الإنسان وعواطفه يستنفذ البورتري أغراضه. وإذا كان المقصود بالبورتري تسجيل شبه الإنسان فقط، إذن فالكاميرا تقوم بهذه المهمة، لكن إذا كان الفنان

0: إنه يطمع بالبورتريه في رسم عمل فني، إذن هو لم يستنفذ أغراضه، لأن الفنان يقوم بعمل لوحة فنية. فقد أرى بورتريه لشخص ما من القرن الماضي لم أعرفه من قبل، ولا أعرف ما إذا كانت اللوحة تشبهه أم لا. مع ذلك يثير إعجابي بشدة لما فيه من قيم فنية.
1: البورتريه خاضع لمناخ فلسفة العصر والمكان، ففي الفترة التي كانت الكنيسة هي التي تحكم أوروبا، وبالتالي كانت هي التي تكلف الفنانين برسم الصور الدينية، كان رسم الشخصيات الدينية بهذا المنطق الديني مختلف تماماً عما جاء عندما جاء فنانون واقعيون وعبروا عن الإنسان بمنطق واقعي. وهذا يختلف عن الفترة التي أصبح الملوك هم الأسياد، وكان الفنانون يرسمون الأرستقراطية مثل سارجنت، إلى أن أصبحت الشعوب والإنسان العادي هو بطل الحياة. فالمناخ الفلسفي والطبقي والمكان يلعب دوراً في رسم الشخصية في كل عصر.
0: حتى في المدارس الحديثة، فإن الفنان الحديث يتناول البورتريه بالاتجاهات الجديدة. فالبورتريه ليس قاصراً فقط على المدرسة الواقعية، ولكن حتى المدرسة التعبيرية أو الوحشية عبر بعض فنانيها بأسلوبهم، ورسم بعضهم البورتريه، ومن أشهر هؤلاء موديلياني. فحتى الاتجاهات الحديثة بمدارسها المختلفة انفعل بعض الفنانين فيها برسم الإنسان والبورتريه، وعبروا عنه باتجاهاتهم الحديثة. وما تأثير مدرسة كل من هؤلاء الفنانين على البورتريه؟ نستطيع أن نقول إن اهتمام المدارس الحديثة قد قل جدا بمحاكاة الشبه من ناحية النسب بالضبط ومحاكاة الشكل الخارجي المرسوم، واهتمت أكثر بالتعبير عما بداخل الإنسان المرسوم وبالقيمة الفنية أو بلغة التصوير نفسه في العمل.
1: في الاتجاهات الحديثة قد يرسم الفنان بورتريه لا يطابق الواقع، وتكون فيه نوع من المبالغة في أي اتجاه يكثف الإحساس بتعبيره عن شيء معين في صاحب البورتريه. حتى آخر المدارس الحديثة وهي التجريدية ما زالت تتعامل مع البورتريه كموضوع، وما زالت تستلهمه.
0: مثال لذلك بورتريه لمارلين مونرو، رسمه دي كونينج أحد أساطين المدرسة التجريدية الأمريكية. فإذا كان البورتريه مجرد صورة لتحقيق شخصية فقد انتهى، لكن إذا كان عملا فنيا فهو ما زال يعيش حتى الآن، وحتى التجريد تعامل معه
1: عبر جميع المراحل منذ التأثيرية إلى التكعيبية، من بيكاسو ثم الحوشيين أو التعبيريين إلى فان جوخ وفان دونغان، لم يفقد البورتريه أبداً مكانته كموضوع لهم. فقد عبروا عن البورتريه لكن بأساليبهم الفنية الجديدة، وما زال البورتريه يحتل مصدراً لإلهامهم.
0: سيظل البورتريه موجوداً طالما يستطيع الفنان القيام بعمل فني بغض النظر عن ملامح الشخص المرسوم، وسيظل الإنسان هو أغنى مادة للوحي عند الفنان. وهو قول لو تذكرون أيها الأحبة قد بدأنا به حديثنا عن فن البورتريه.
1: لكن فن البورتريه ما زال قائما ورائجا.

برغم بلاغة الكاميرا والصورة الفوتوغرافية التي هي طبق أصل الصورة، لكن أحاسيس الفنان التشكيلي من خلال ألوانه وريشته تبقى هي الإبداع الذي لا يمكن تعويضه، وفي ذات الوقت لا يمكن تفاديه.

0: الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق، يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع، هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء تفعلها تسبب لك الحزن:
0: التعلق بالأشخاص اللي فقدناهم، الاحتفاظ بصورهم، أغراضهم الشخصية، رسائلهم، التعلق بالذكريات السلبية، هدياتك من شخص مثلاً ضرك، هجرك أو تسبب لك بألم، أو الاحتفاظ

بحدث مؤلم أو أي شخص يخص الماضي الحزين. الموسيقى الحزينة، الأشعار والقصائد المؤلمة مشاعرياً، أفكارك قبل النوم السلبية، تتذكر كل اللي مضى عليك قبل النوم، تتذكر كل المشاعر السلبية قبل النوم. مرحلة ما قبل النوم مهمة جداً، لذا يجب أن تبقى بأعلى درجات الطاقة والأفكار الإيجابية قبل الخلود للنوم. التفكير العميق والمصحوب مع مشاعر فيما لا تريد، دائماً تفكر في الأشياء اللي ما تبيها واللي ما تحبها، فتحدث عندك مسألة المقاومة اللي ممكن أنها هي تتضرر في زيادة الأحداث السلبية في حياتك. لما تمنع نفسك إجباراً من عدم فعل شيء أنت في الواقع ترغب فيه، هذه من الأمور اللي تسبب الحزن بطريقة إحنا لا ندركها. البقاء في نفس دائرتك الاجتماعية فترة طويلة، الأمر اللي يمنع عنك التوسع الفكري والإدراك والوعي. النوم الغير كافي والأكل الغير صحي اللي يحتوي على السموم، منها مادتين سامتين تؤثر على الأعصاب وبالتالي النفسية والجسد، وهما الجلوتين والفلورايد. عدم التنظيف المستمر لمراكز الطاقة عندك. عدم التسامح مع الآخرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين، شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: رفيقة الليل والنجوى. ترانا، لمن نكتب، لمن نقرأ عن الحب، عن التعب؟
1: لكل من هده الحب وأعياه التعب، لمن كانوا مثلنا حالمين، أو لمن ضيعهم العمل في دوامته فنسوا أن في الدنيا شيئا اسمه حب.
0: إذن واحة هذا الليل وعبر الأثير ستكون واحة الساهرين السامرين والحالمين والمتجاهلين.
1: واحة الليل لا تخضع لقانون إلا قانون المحبة، فمن أراد أن يتنزه معنا في رحابها فليتفضل.
0: لكل القلوب النابضة، لكل العيون الساهرة، لكل النفوس، نفتح الليلة واحة الحب لننظر من خلالها إلى حكايانا القديمة والجديدة والتي لم تولد بعد.

أيقظني الربيع ذات فجر وردي. لأول مرة أحسست بتهاليل الليل، وكأنه يسبح مع الملائكة التي تحمل معها قصاصات النور. لأول مرة عرفت سر حب الليل للفجر، وحب النور لخيوط السواد المدبرة. فهل تعلمنا من أسرار الليل سراً جديداً؟

الليل واحة شعرنا الدافئة وغربة أنفاسنا عندما نفقد الطريق. الليل وردة اليأس السوداء عندما نضل السبيل، وشرنقة الأمل عندما تتفتح البصائر. فهل تعلمنا من أسرار الليل سرا جديدا؟

من زمان من زمان بعيد كان الليل يخيفني. كنت طفلة. أتى الربيع فزال الخوف مني. سرت في الغابات حيث تتصاعد أنفاسها بخورة. مررت بالحقول فعرفت معنى العطاء. ضفت الجبال ففهمت العظمة. سحت في الصحراء فأدركت معنى الكبرياء. جبت الأنهار والبحار ومخرت عباب المحيطات، فانزرعت في قلبي ورود المغامرة وأدركت سر الفهم من التجربة، وانتهى الربيع.

وحل الصيف بعد الربيع، عرفت كيف تتجوهر الثمار وكيف تنطرح السنابل، وأدركت سر الرياح الخماسية. وانسكب الخريف في جوف الصيف، وقفت على عتبة الكروم الناضجة، فهمت أسرار الزبيب والزيتون والتين، وامتص الشتاء أيام الخريف. تجمدت على عتبة العزلة، أدركت سر دموع السماء، أدركت فن الطبيعة وسر الخليقة، أدركت السر الذي ينتظرني. فكرت فيما قدمت ثم ارتحت.

في ذات ليلة خريفية فتحت نوافذ نفسي وخرجت إليك مثقلة بمطامحي، مكبلة بقيود أنانيتي. فوجدتك جبارا مسلحا بالعاصفة، تحارب الماضي بالحاضر، وتصرع القديم بالجديد، وتباثر الضئيل بالضليع. فأيقنت أن نظام البشر هو ما تتبع، فكانت لي دروس جديدة. أعدت ولملمت ذاتي، أقفلت شباكي واسترحت.

في تلك الليلة الخريفية المبطنة بالغيم الأسود مللت غفلتي وخرجت إليك، ألفيتك شاخصة بالكواكب وأنت تبتسمي، نزعت عن نفسي قيودها وأثقالها وفجرت أنانيتها، وعلمت أن منزل النفس الفضاء الواسع، وأيقنت أن رغباتها هي رغبات القدر، وأن سعادتي تجثم في القناعة، فعدت من حيث أتيت واسترحت.

الليل. هذا المعلم الحكيم، من بعض حكمه أخذت هذه المعرفة، إن من لا ينصهر برياح العلم ييبس ويموت مللا، ومن لا يمزق بغضبه ما بلي من أوراق العمر يفنى خمولا وضجرا. وآمنت بأن من لا يكفن ما فات من ماضيه أصبح هو كفنا لمآت الأيام.

ليت الذي خلق الحياة جميلة لم يسدل الأستار فوق جمالها، بل ليته سلب العقول فلم يكن أحد يعلل نفسه بمنالها. لله كم تغري الفتى بوصالها وتضن حتى في الكرى بوصالها، تدنيه من أبوابها بيمينها وترده عن خدرها بشمالها.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداف
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بحث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
2: جاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي يقوم بها جلالته إلى دولة الإمارات. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الثقة بالشباب هي البداية التي تبنى عليها كل إنجازات الغد، وأن الأوطان التي تمنح أبنائها فرصة المبادرة تكسب مستقبلا أكثر قوة واستدامة.
1: وأشار سموه في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للشباب إلى أن مملكة البحرين بقيادة

0: حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اختارت منذ سنوات أن يكون الشباب جزء من القرار من خلال نهج وطني يقوم على احتضان الطاقات. وأضاف سموه أن هذا النهج يحظى بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما عزز تكامل الجهود الوطنية لبناء بيئة تمنح الشباب مساحة أوسع للمشاركة وتدفعهم إلى تحمل المسؤولية والإسهام في مختلف مسارات التنمية. وأكد سموه أن الاستثمار الحقيقي في الشباب يبدأ عندما يشعر الشاب بأن صوته مسموع، وأن فكرته محل اهتمام، وأن مسؤوليته لا تقل أهمية عن الفرصة التي تمنح له، مبينا أن الثقة التي يكتسبها الشباب من وطنهم تتحول إلى حافز يدفعهم نحو المبادرة. وأشار سموه إلى أن ما يملكه الشباب البحريني من طموح وكفاءة وإرادة يمنح البحرين رصيدا متجددا للمستقبل. وهنأ سموه شباب مملكة البحرين بمناسبة اليوم الدولي للشباب، معربا عن ثقته بقدرتهم على مواصلة الإنجاز. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن يوم الشباب الدولي يمثل مناسبة للاعتزاز بما حققه الشباب البحريني من نجاحات متميزة في مختلف المجالات بفضل ما يحظون به من رعاية ودعم ملكي سامي.
1: وأشار سموه إلى أن الشباب البحريني أصبح نموذجا مشرفا في مختلف الميادين، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات يعكس حجم الإمكانات والكفاءات الوطنية التي تمتلكها المملكة. وعبر سموه عن فخره في يوم الشباب الدولي بما يحققه شباب مملكة البحرين من إنجازات متواصلة في مختلف القطاعات، وقد أثبتوا في كل مناسبة أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم يمتلكون القدرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ترفع اسم مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن ما يحظى به قطاع الشباب في مملكة البحرين من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أسهم في ترسيخ مكانة الشباب كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز دورهم في صناعة المستقبل.
0: وأشارت توفيقي إلى أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الشبابي من خلال تعزيز المبادرات التي توفر للشباب فرصا نوعية للتدريب واكتساب الخبرات. كما نوهت سعادتها بالدور الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في دعم وتمكين الشباب البحريني وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات.
1: هذا وتشارك مملكة البحرين دول العالم في كل عام بيوم الشباب الدولي والذي يصادف 12 من أغسطس.
0: وفي هذه المناسبة تسلط مملكة البحرين الضوء على إنجازات الشباب البحريني في صناعة الحاضر وبناء المستقبل والدعم اللامحدود الذي يحظون به لتعزيز مشاركتهم في مختلف مسارات التنمية.
1: في السياق، تواصل مدينة شباب 2030 ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المبادرات الإقليمية المبتكرة في استثمار طاقات الشباب وصقل مهاراتهم.
0: وقد شهدت المدينة زيارة لوفود خليجية اطلعوا عن قرب على تجربة مملكة البحرين في تمكين الشباب من خلال برامج المدينة المتنوعة. أطلقت مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشراكة مع وزارة الصحة فعالية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وذلك ضمن مبادرة صيفنا وقاية.
1: وتهدف الفعالية إلى تعزيز ثقافة الوقاية وتقريب الخدمات الصحية من أفراد المجتمع، حيث استهدفت الفعالية موظفي وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وهيئة تنظيم المهن الصحية، وتضمنت خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال إجراء القياسات والفحوصات الأولية والاستشارات الطبية لتقييم النتائج وتقديم التوجيه الصحي. وتأتي الفعالية تأكيدا على أهمية الوصول بالخدمات الوقائية إلى أفراد المجتمع والكشف عن عوامل الخطورة والأمراض المزمنة في مراحلها المبكرة، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.
0: أكد أصحاب المنازل المتضررة من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين أن الاهتمام الرسمي والتكاتف الوطني أسهم في التخفيف من آثار الاعتداءات

0: الإيرانية وعززا شعورهم بالأمن والطمأنينة بفضل الرعاية والدعم اللذين وفرتهما مملكة البحرين للمواطنين المتضررين.
1: أعلنت قيادة خفر السواحل تغيير منطقة العمل الخاصة بمشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد الذي تنفذه شركة بابكو إنرجيز في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك اعتبارا من 3 أغسطس ولمدة 2 شهر. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة تصنيف أو إمكانية تغيير تصنيف عقار أو عدد من العقارات.
0: وتتيح الخدمة دراسة تصنيف أو إمكانية تغيير تصنيف عقار أو عدد من العقارات وفقا للدراسات الفنية والتخطيطية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واستكمال الموافقات اللازمة بما يضمن دقة الإجراءات.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

سنين اللي رجع تاني حتى يشفي مجروح القلب وإيش ومشاعر.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين، تفوت عن نور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين. ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين.

شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك. دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك. بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك. دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا.

معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم

0: مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين. مدينة من حدائق التاريخ.
0: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى القارة السمراء، تحديداً إلى شمال المغرب، حيث تستقبلنا عاصمتها الروحية، منارة العلم والحرفة والعمران، والمدينة التي ما زالت تحتفظ بملامحها الأولى، مدينة فاس. شيدت مدينة فاس في نهاية القرن الثامن الميلادي، عندما قام إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة في المغرب ببناء بذرتها الأولى على الضفة اليمنى لنهر فاس. هذه المنطقة من مدينة فاس تعتبر اليوم واحدة من أكبر المناطق التي لا يسمح فيها بدخول السيارات على مستوى العالم، فهي تمتلئ بالممرات والشوارع الضيقة التي لا تجد فيها إلا وسائل النقل التقليدية كالحمير والبغال للتجول وحمل البضائع. هذا الملمح بالتحديد هو ما يعيد القادم إلى فاس مئات السنين إلى الوراء بمجرد الدخول إليها. فاس العتيقة قدمت إلى العالم شعلة الضياء الأولى في التعليم العالي، ففي هذه المدينة تجد جامع القرويين الذي يعد أقدم جامعة لا تزال تعمل دون توقف على مستوى العالم بحسب تصنيف منظمة اليونسكو وموسوعة جينيس للأرقام القياسية. جامعة القرويين أسستها فاطمة الفهرية، تلك المرأة التي بلغ من إيمانها بأهمية العلم أن كرست نصيبها من ميراث والدها لبناء الشق الذي يقدم العلوم بكل أصنافها إلى طلابه من جامع القرويين. في ساحات الجامع الفسيحة وقاعاته المتزينة بالفسيفساء دارت حلقات العلم التي شارك فيها الطلاب والباحثون عن المعرفة من مختلف أصقاع الدنيا، وتخرج منها عظماء خلدهم التاريخ كالفيلسوف ابن رشد والبابا سيلفستر الثاني الذي يقال إنه نقل الأرقام التي تعلمها من الجامعة إلى أوروبا في القرن العاشر الميلادي. تمضي عن جامع

0: القرويين لتجد في طرقات فاس مسرحاً حياً لآلاف الحرفيين الذين حافظوا على بقاء الصناعات التقليدية، وتسمع قرع أدوات الصفارين والنحاسين والدباغين وصانعي الأدوات الموسيقية، ثم تمتع ناظريك بالعمارة التقليدية المغربية ذات الملامح الأندلسية في قصور فاس، ومنها قصر دار البطحاء الذي أصبح اليوم متحفاً خاصاً بالفنون والتقاليد الفاسية، وتسير بين الرياض والأسواق التي تحكي لك عن مدينة لا تنتهي عجائبها أبداً.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة.
0: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة. قم بكتابة وتطبيق هذه القائمة، قائمة الأكلات المفضلة.

0: المفضلة اللي تحبها، قائمة العصائر اللي تفضلها، قائمة للأماكن اللي تحب تروح لها، وقائمة للملابس اللي تحب تلبسها وتشعرك بالراحة، قائمة أسماء لأشخاص تحب تطلع وياهم، وقائمة للأشياء اللي تحب تسمعها، قائمة للمواضيع اللي تحب تتحدث عنها، أفعال تشعرك بالسعادة. لو صنعت لنفسك هذا الأسبوع راح تشعر بأن مزاجك ونفسيتك مختلفة تماماً.
1: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

البحرين من أوائل الدول في المنطقة اللي حصلت على التعليم الرسمي، حيث استمر التعليم الرسمي في المملكة إلى عام 1919 لما تم إنشاء أول مدرسة رسمية في مملكة البحرين. ومن ذاك الوقت وحتى اليوم تحتل مملكة البحرين المرتبة الأولى في المنطقة في توفير التعليم للجميع بدون تمييز، وتتمتع البحرين بتفوق دولي في مجال التعليم، وهذا الشيء يجعلها في طليعة دول المنطقة. فأشادت تقارير دولية بمملكة البحرين لمستواها العالي في التعليم ومحو الأمية بنسبة 95%، بالإضافة إلى مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية بحسب التقارير الدولية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: أم أحمد جاتنا هاليوم ويابت ولدها أحمد. أحمد عمره 10 سنوات، تبي تسوي له فحوصات لأنه خايفة من إصابة أحمد بمرض السكري. في يوم خبرناها ليش خايفة أن أحمد صادح السكري أو معاه السكري، قالت أشوفه يروح وايد الحمام، وايد يتكرر في قومته حق الحمام، كل ساعة دخل الحمام يتبول وانتو بكرامة. طبعا أحمد عمره 10 سنوات، يوم فحصناه طلع أنه عنده زيادة في الوزن. مو بس كذي، أحمد عنده هناك علامات للإصابة بمرض السكري في المستقبل. قالت أم أحمد شنو هي يا دكتورة هذه العلامات اللي أنا ممكن أعرف أن ولدي له القابلية للإصابة بالسكر في المستقبل؟ طبعا أول علامة يا أم أحمد لإصابة أو لقابلية أحمد، بسم الله عليه، لقابلية أحمد للإصابة بالسكر في المستقبل، أول شيء زيادة الوزن. رقم 2 التصبقات في الرقبة وفي تحت الأباط. بعض الأمهات يشوفون تصبقات أو بقع غامجة في الجلد يعتقدون أنها هي أوساخ، ولكن هي تصبقات احنا نسميها أكنثوزيس نيجريكانس. هذه التصبقات هي علامات ودلائل تبين أن هذا الطفل له القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. طبعاً بعد الفحص تبين أن أحمد عنده هذه التصبقات، ولكن يا أم أحمد أنت مشكورة أن يبتي أحمد راح نسوي له الفحوصات. الفحص المهم اللي بنسوي له إياه فحص مقاومة الأنسولين، راح نشوف البنكرياس اللي هو رب العالمين خالق لنا، اللي وظيفته يتحكم في نسبة السكر في الدم وفي تنظيم السكري. راح نشوفه بذي التحليل، تحليل الأنسولين وتحليل السكري، ونشوف هل أحمد في وجود هذه العلامات، في وجود نتائج التحليل المخبري، له قابلية للإصابة بالسكر أو لا. طبعا للأسف طلع أحمد عنده القابلية للإصابة بالسكري، وجود التصبقات هذه رقم 1، رقم 2 السمنة وزيادة الوزن، رقم 3 أحمد طول الوقت قاعد يلعب البلاي ستيشن ويأكل الأكل الغير صحي، رقم 4 الفحص المخبري اللي طلبناه حق

0: أحمد طلع عنده كمية الأنسولين اللي تفرز من البنكرياس كمية عالية. في ذي الحالة هدأنا من أم أحمد وقلنا لها أنت الحين دورك كبير يا أم أحمد، الحين مهم أنه يكون له نظام غذائي. طبعا حولناه على أخصائية التغذية. نظام الغذائي ما في حرمان، وإنما هناك يكون نظام غذائي صحي. أحمد عمره 10 سنوات، قاعد يسمع وقاعد يفهم، والكلام احنا وجهناه لأهوة وحق الأم الاثنين مع بعض. رغم اثنين الرياضة، أحمد يحب الكرة، فمهم قال إنه هو يحب يلعب الكرة أو أي نوع من أنواع الرياضات لأي طفل ثاني، فنخليهم إنهم يمارسون الرياضة. رغم 3 في عمر 10 سنوات مسموح عالمياً إن احنا نعطي علاج وقائي للطفل اللي عنده قابلية للإصابة بمرض السكري في المستقبل، أو اللي هو عنده مقاومة الأنسولين عالية. العلاج اللي بنعطيه إياه علاج وقائي راح يحميه من الإصابة بالسكري في المستقبل. والحمد لله أم أحمد وأحمد اتبعوا التعليمات ورجعوا بعد 3 شهور من أخذ العلاج. أحمد نزل وزنه، سوينا له عدنا مقاومة الإنسولين نزلت، والحمد لله المخاطر الإصابة بالسكري ابتعدت، ولكن احنا نبغي استدامة، فنصحناهم انهم يستمرون على نفس البرنامج. فنتمنى الصحة والسلامة لكل طفل له القابلية للإصابة بالسكري، على أولياء الأمور، على الأمهات انهم ينتبهون للعلامات او الإشارات اللي عن طريقها ممكن تكتشفين ان ولدك او بنتك لهم القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. نتمنى الصحة والسلامة للجميع.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو،

0: يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، علمنا أن الصدق ضرورة من ضرورات المجتمع الإنساني، وفضيلة من فضائل السلوك ذات النفع الحضاري العظيم. ولما كان الكذب عنصر إفساد كبير للمجتمعات وسببا لهدم في أبنيتها الحضارية وتقطيع لروابطها وصلاتها ورذيلة من رذائل السلوك البشري ذات الضرر البالغ، نهى الإسلام عن الكذب وأمر بالصدق، وأعلن أن الصدق أحد الأسس الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع الإسلامي، ووضع قواعد تربية هذا المجتمع على الصدق، واتخذ كل وسيلة كفيلة بغرس هذا الخلق العظيم في نفوس أفراده جميعا، صغاره وكباره، رجاله ونسائه. روى الإمام مالك في الموطأ عن صفوان بن سليم أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. فقيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. وتأكيدا لأهمية الصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فدل هذا الحديث على أن الصدق يهدي إلى البر. والبر كلمة جامعة تدل على كل وجوه الخير ومختلف الأعمال الصالحات، مما هو زائد على فعل الواجبات وترك المحرمات. ونتساءل: كيف يهدي الصدق؟

0: إلى مختلف وجوه البر. بالتأمل والتحليل نلاحظ أن الإنسان إذا كان صدوقا، أي كان الصدق خلقا أصيلا فيه، فإنه إذا عرف الحق وسئل عنه فإنه يعلن الحق لأنه الصدق، فإذا سئل عن أركان الإيمان يعلن أنها حق. من هنا فإن الصدق يهدي إلى الإيمان، والإيمان هو القاعدة الأساسية للتقوى، والصدق يهدي إلى التقوى. ومن كان صدوقا خلقه الصدق فإنه لا يمكن أن يكون منافقا، لأن الكذب هو العماد الأول للنفاق، والصادق إما أن يؤمن حقا ويعلن إسلامه بصدق، وإما أن يتوقف حتى تتبين له الحقيقة. فخلق الصدق يمنعه من أن يظهر الإيمان كذبا ويبطن الكفر، كما يمنعه الصدق من جحود الحق بعدما يتبين له. فخلق الصدق يبعد صاحبه عن درك الهلاك والشقاء، ويدنيه إلى صراط السعادة، صراط الله المستقيم، صراط الجنة، إذ يهدي صاحبه إلى بر الإيمان ويبعده عن فجور الكفر والنفاق. وبهذا يتضح التسلسل المنطقي إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ودل الحديث السابق على أن خلق الصدق قابل للتعلم والاكتساب، وقابل للتنمية والترسيخ عن طريق التدريب العملي المقترن بالإرادة الجازمة. فمن مظاهر الإرادة الجازمة تحري الصدق في الأقوال كلها وفي مختلف وسائل التعبير العملية. والذي يتحرى الصدق لا يسمح لنفسه بأن يلقي كلاما جزافا دون ترو ولا بصيرة، ولا يسمح لنفسه بأن يتبع ما ليس له به علم فيحكم بالظنون، الظنون التي ليس لها ما يدعمها ويؤيدها من الأدلة الكافية للإثبات أو للنفي. ولا يسمح لنفسه أن يرائي أو ينافق في أعماله، لأنه يحرص على الصدق ويتحرى بإرادته الجازمة الصدق في أقواله وأعماله، وعندئذ يكون صديقا. وهذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي رواية أخرى: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أما كيف يهدي الكذب إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله، فهذا موضوع الحلقة القادمة بإذن الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا عمن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟